صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم السبت 12 أيلول 2026. مثل العادي جولة على أبرز برامجنا لليوم. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، الساعة 9 أحداث في حديث مع كريستال شقير، وضيف الحلقة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر هوى لبناني مع جان خوري، إخراج شرب الراشد، ورحلة اليوم إلى كفيفان. 4:30 إلى 5 تحت الضوء مع ماري العالم حبشي، و5:15 راديو رما. هذه كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم السبت 12 أيلول 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. أعلن مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما قد أرجئت إلى تشرين الأول بعدما كان مقررا عقدها في أيلول الجاري. وأوضح المسؤول أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث التطورات ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في حزيران. ويأتي التأجيل بحسب موقع أكسيوس بسبب الأعياد اليهودية ومؤتمر باريس لدعم الجيش والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة. تستضيف باريس في 17 من الجاري مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني بمشاركة دول صديقة للبنان أبرزها الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية والأردن، وحضور الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي التقى أمس السفير الفرنسي في بيروت باتريك ديوريل. تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب الليلة الماضية، وفي جديدها قصف مدفعي استهدف ميفدون وادي السلوقي، وغارات جوية على دوحة كفر رومان النبطي الفوق المنصوري القنطرة ووادي زبقين، كما تعرضت المنصوري لتفجير نفذه الجيش الإسرائيلي. وعلى المقلب الموازي للحدود الجنوبية أخطر الجيش الإسرائيلي سكان المستوطنات الشمالية بنيته القيام بنشاط عسكري موسع في الجنوب اللبناني. وعليه أعلنت بلدية نهاريا الإسرائيلية أن أصوات انفجارات ودوية تفجيرات يتوقع أن تسمع مساء وفي خلال ساعات الليل في منطقة الحدود الشمالية مع لبنان وداخل المدينة نتيجة نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة. يعقد مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلسة عامة لمناقشة أداء الحكومة بدعوة من رئيسه نبيه بري، وذلك استجابة لمطالب نيابية من كتل واتجاهات مختلفة. واصل مجلس الوزراء أمس بحث مشروع الموازنة بما يشمل تكييف الرسوم والضرائب مع سعر الصرف واعتمادات الوزارات من دون استحداث رسوم جديدة. وقد نفى وزير الإعلام بول مرقس وجود أي قرار لتغيير آلية تشريج خطوط الخلوي على أن تستكمل مناقشة الموازنة في الأيام المقبلة. استهدفت مسيرات أطلقت من العراق خط أنابيب شرق غرب في السعودية وألحقت به أضراراً لا يمكن التكهن بمدة إصلاحها. الخارجية السعودية وإذ أعلنت احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها، أضافت أن الرياض آثرت عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود حكومته، وأتاحت لها الفرصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات. وسط هذه التطورات بحث وزير الخارجية العراقية هاتفيا مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدا أهمية استمرار التواصل والتنسيق وتبادل وجهات النظر بين البلدين. وفي موازاة ذلك أعفت الحكومة العراقية قائد عمليات ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق اعتداءات على السعودية من موقع في المحافظة، ووجهت بتشكيل مجلس تحقيقي. هذا وأدانت الخارجية البحرينية استهداف خط نقل النفط شرق غرب في السعودية وعدته انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. الخارجية القطرية أعلنت التضامن مع الرياض ودعم ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، وقالت نثمن نهج السعودية المسؤول في دعم جهود الحكومة العراقية لمنع الاعتداءات. في غضون ذلك أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتواصل بشكل منتظم مع حلفائها وشركائها في المنطقة بشأن تطورات اليمن، وشدد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة ما وصفه بعدوان إيران ووكلائها. أما في اليمن فقال الناطق العسكري باسم القوات الحكومية إن القوات الجوية تستهدف مواقع ميليشيات الحوثيين في المخ وذباب ملحقة بهم وبتجمعاتهم خسائر فادحة. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. سمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
1: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: صوت كل لبنان.
0: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم السبت 12 أيلول 2026. نبدأ بالنهار التي عنونت المنطقة الأمنية تتسع وتضيق بعد تفجيرات علي الطاهر.

وأقرأ من النهار: لم تكفي أضخم التفجيرات التي نفذتها إسرائيل في تلال علي الطاهر منذ اندلاع المواجهات الميدانية في الجنوب في 2 آذار الماضي للإجابة عن السؤال المحوري الأساسي الذي يثار منذ مدة ولا جواب عليه: ماذا بعد تتويج إسرائيل احتلالها للمنطقة الأمنية بتفجير مرتفعات علي الطاهر؟ وإلى أي مسار التطورات في الجنوب لاحقاً؟ حتى مع ما يسربه الإعلام الإسرائيلي حيال بدء تراجعات ميدانية للجيش الإسرائيلي وإعادة انتشار وحداته في ظل اعتبار القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل أن تفجير أنفاق علي الطاهر يعتبر ذر

ذروة إتمام الخط الميداني للمنطقة الأمنية بما لا يوجب بقاء الانتشار العسكري للقوات الإسرائيلية على امتداد المناطق من الحدود حتى علي الطاهر، فإن ذلك لم يبدو بمثابة معطيات نهائية حاسمة ورسمية، بل أقرب إلى تسريبات تجريبية لم تقترن بعد بقرار حاسم لحكومة نتنياهو. يضاف إلى ذلك أن استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية في الليل الفائت على نطاق واسع أبرز الوضع وكأنه ماض في دوامة تصعيدية مفتوحة، أقله إلى حين جلاء ذاك الغموض المستمر المحير حيال تحديد الموعد النهائي للجولة الثامنة من المفاوضات في روما. فهذا الأمر بات أشبه بلعبة الرهانات لفرط ما تردد من معطيات متناقضة، ولا يزال الموعد هائما من دون تثبيت رسمي بعد. إذن وبعد ليلة تفجيرات زلزلت الجنوب، ظلت التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت أنفاق تلال علي الطاهر تتصدر واجهة الحدث اللبناني، حيث تبين وجود أكثر من 5 فجوات كبيرة بنتيجتها، وسط دمار واسع وتغير واضح في تضاريس التلة وفي معالمها الجغرافية. وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة لمعسكر في المطلي بالجليل الأعلى: أخرجنا من منشأة علي الطاهر كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران. ونشر عبر حسابه على إكس مقطع فيديو من عملية تدمير المنشأة وكتب: دمرنا أكبر موقع إيراني خارج إيران، أنفاق علي الطاهر في لبنان، إنجاز المهمة، عام سعيد. من جهته، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن أنفاق علي الطاهر بنيت بدعم وتمويل إيراني على مدى 15 عاما، وكانت تشكل معقلا قويا لحزب الله. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي انسحاب قواتها من المرتفعات والتمركز في خطوط خلفية قرب قلعة لشقيف، مؤكدة أن السيطرة ستستمر عن بعد عبر النيران والمراقبة الجوية. بدوره، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير: أي اعتداء على بلدات الشمال أو على قوات الجيش التي تحمي البلدات سيقابل برد فوري وقوي. وأكد أن الخط الأصفر سيبقى تحت سيطرتنا الكاملة من دون أي تغيير. وفي موازاة ذلك، كشف مصدر إسرائيلي لسكاي نيوز عربية أن حوالي 50 عنصرا من حزب الله كانوا داخل الموقع، قتل معظمهم خلال عملية التفجير. أيضا من النهار فيما يتعلق بالمفاوضات، وفي وقت أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية كان بأن جولة جديدة منها ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في روما، وستبحث في تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله. أكد مصدر رسمي لبناني أن لبنان لم يتبلغ رسميا موعد جولة جديدة من المفاوضات، وموضحا أن لبنان أبلغ الجانب الأمريكي تفضيله عقد الجولة المقبلة بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش الذي سيعقد في باريس في 17 من الجاري، حيث سيتوجه رئيس الجمهورية يرافقه قائد الجيش إلى باريس يوم الخميس المقبل لحضوره. وقال المصدر: لبنان ليس جاهزا، وتبعا لذلك لا جولة مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل.

إلى عناوين اللواء: الشرعية تعاهد الجنوبيين من النبطي والاحتلال يمهد لتصعيد جديد، صمت مطبق في بيئة حزب الله، ومطالبة لبنانية بتأخير المفاوضات لما بعد مؤتمر دعم الجيش، اجتماع في سلطنة عمان للتوصل إلى اتفاق مؤقت بشأن الملاحة في مضيق هرمز، ترامب في ذكرى هجمات 11 من أيلول: إيران لن تحصل على سلاح نووي، السعودية تطالب العراق بوقف استهداف أنابيب النفط، الحوثي على مقربة من باب المندب، وقائد المنطقة الوسطى في الرياض، بوتين وبيسيشكيان في نيودلهي للمشاركة في قمة البراكس، إسرائيل تغتال قائد لواء خان يونس في كتائب القسام.

أقرأ من اللواء أثارت مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري المحفوفة بالتشاؤم انعكاسات سلبية على مجمل النظرة للوضع من اتفاق الإطار الذي قال عنه بأنه طار إلى إمكان توسع الاحتلال الإسرائيلي بعد الذي حدث في علي الطاهر، وبعد لهفة الجنوبيين إلى عهدة الشرعية في النبطي وقراها وعموم البلدات والقرى الجنوبية، تستعد شخصية رفيعة للتوجه إلى مركز المحافظة الجنوبية الثانية النبطي لتأكيد عهد الدولة حكومة ورئاسات على نوعية الأمن والخدمات للمواطنين ومنع الانفلاش غير الشرعي في المدينة. ورحبت المصادر المعنية بالمعلومات عن زيارة لشخصية رسمية في مواجهة استعداد الاحتلال لموجة جديدة من التصعيد.

أكدت أوساط مراقبة للواء أن استحقاقين بارزين أمام لبنان الأسبوع المقبل، أولهما مؤتمر دعم الجيش، في حين أن جلسة المفاوضات الجديدة تنتظر حسم الموعد، وعلم بأن مؤتمر دعم الجيش قائم في موعده، وهو محطة أساسية لتثبيت دور الجيش في حماية الاستقرار وبسط سلطته في الجنوب، بالإضافة إلى منحه المساندة الدولية والعربية المطلوبة. وسيكون حضور رئيس الجمهورية وقائد الجيش جنبا إلى جنب في هذا المؤتمر، تأكيدا على خيار الدولة ومؤسساتها كافة ولا سيما الأمنية منها. هذا وأكد السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر دعم الجيش، وأن شخصيات أمريكية ستشارك في هذا المؤتمر.

أيضا من اللواء تربويا، كشفت مصادر سياسية عن ارتفاع الأصوات المعارضة لقرار وزيرة التربية ريما كرامي بدمج عدد من الثانويات الرسمية بذريعة تخفيف النفقات، لاسيما التي تضم أعدادا قليلة من التلاميذ. وقالت إن بعض الأهالي بدأ بتوجيه انتقادات لهذا القرار الذي وصفوه بالجائر، لاسيما أن الثانويات التي يراد نقل الطلاب إليها مكتظة أصلا، إلى جانب أنه يتعذر على الأهالي الذين اعتادوا على المدارس القريبة إلى منازلهم أن ينقلوا أبنائهم إلى مدارس جديدة. ولفتت إلى أن من بين هذه المدارس التي يراد دمجها على سبيل المثال ثانوية الحدث الرسمية التي حصدت نتائج مرتفعة في الامتحانات الرسمية وتضم طلابا من أبعبدة ووادي شحرور والحدث.

0: فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.

عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. العام الدراسي يطرد النازحين، أي تعليم لأولاد المهجرين من قراهم؟ فاتورة التلميذ من القسط إلى القرطاسية، كلفة نقل الطلاب تساوي قسط المدرسة. العدو يتبنى رواية المقاومة، قاتلونا كربلائيا. صدمة باب المندب، الفشل الأمريكي يتمدد.

وأقرأ من الأخبار، يتردد في لبنان سؤال عما إذا كان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يسعى إلى حرب جديدة على الساحة اللبنانية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل، غير أن ربط الحرب مباشرة بالحاجة الانتخابية لنتنياهو يبقى استنتاجا يفتقر إلى الإثبات، فما يحتاج إليه نتنياهو انتخابيا قد يكون أقل من شن حرب جديدة وإن كان أكثر تعقيدا، ذلك أن حاجته أكثر أن لا تتوقف حالة الحرب القائمة وأن لا تغلق الجبهات المفتوحة بتسويات سياسية صارمة، وهو يأمل أن تبقى أمامه مساحة لالتقاط أي تطور أمني وتقديمه إلى الناخب الإسرائيلي دليلا إضافيا على الحاجة إلى رجل الأمن. بهذا المعنى لا تكمن المصلحة

هذه المشكلة التقنية ونتابع القراءة من الأخبار. إذن كنا نقرأ عن حاجة نتنياهو ربما إلى حرب لكي يقرش ذلك في الانتخابات، والأخبار تقول لا تكمن المصلحة السياسية لنتنياهو بالضرورة في إشعال حرب شاملة بما تنطوي عليه من مخاطر عسكرية وبشرية واقتصادية وسياسية قد تخرج عن السيطرة وتنقلب عليه، بل في الحفاظ على بيئة أمنية تبقى فيها الحرب قائمة ولو بوتيرة منخفضة، وتتيح له هذه البيئة إبقاء التهديدات الخارجية في صدارة النقاش العام الإسرائيلي في مقابل إبعاد مركز الثقل الانتخابي عن الملفات الداخلية وعن إخفاقاته السياسية والأمنية. من هنا يمكن قراءة موقف نتنياهو الرافض لمسارات سياسية بأن يقود ذلك إلى انسحابات أو إغلاق بعض الجبهات. وقد أفادت القناة 13 العبرية في تموز الماضي بأن نتنياهو أبلغ وزراءه أنه سيرفض طلباً أمريكياً بتنفيذ انسحابات من لبنان وسوريا وغزة، فيما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس دونالد ترامب طلب من نتنياهو بدء إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج سوريا ولبنان، علما بأن نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلنا تمسكهما ببقاء القوات الإسرائيلية فيما تصفه إسرائيل بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة من دون تحديد سقف زمني لهذا الوجود.

نتابع مع عناوين الجمهورية بعد علي الطاهر: غموض وقلق، إسرائيل تستعرض إنجازها وتتمسك بالمنطقة الصفراء، روما الثامنة اختبار لمصير الإطار. يقول مصدر فرنسي للجمهورية إن باريس تعلق أهمية قصوى على مؤتمر دعم الجيش باعتباره ضرورة ملحة للبنان تحديدا في هذه المرحلة، ربطا بالمهمات الملقاة على عاتق الجيش اللبناني. وبحسب مصادر مجلسية للجمهورية، إن الرئيس نبيه بري يضع في حسابه أن تشطح بعض المداخلات في جلسة مناقشة الحكومة، وإن قراره هو الحؤول من دون تفلتها، ولن يتوانى عن رفعها فورا إذا ما خرجت عن السيطرة. أيضا من الجمهورية: المفاضلة اليوم حاسمة بين خيارين، إما تسليم الجيش فعليا لا شكليا زمام المبادرة وبالكامل، وإما ترك الجنوب لمصير التدمير والقتل والتهجير وربما الضم لاحقاً.

الديار عنونت: هل أنقذ انتشار النبطي مؤتمر باريس؟ عون إعادة تعزيز دور المرفأ تشكل جزءا أساسيا من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي. نتنياهو: لبنان وسوريا في قبضتي. الوضع المعيشي لامس الخطوط الحمراء والحكومة باقية. الهدف الإسرائيلي: فصل الجنوب عن البقاع وربطه بجبل الشيخ والجولان. حصار الحصار ومأزق الرابح والخاسر على مضيق هرمز. تأجيل تشكيل قوات المهام الخاصة في الداخلية السورية. ما مصير تشريج الأيام والدولارات للخطوط المسبقة الدفع؟ الحوثيون يعززون قبضتهم على باب المندب، وباكستان على خط واشنطن طهران مجددا. برودة وجفاء بين عون وجنبلاط. روما 8 بين ضغط أمريكي وحسابات نتنياهو الانتخابية. المركزي يكافح اقتصاد الكاش.

إلى عناوين نداء الوطن: المفاوضات مترنحة، الموعد المعلن إسرائيليا غير مؤكد أمريكيا، الحوثيون يرهنون باب المندب لإنعاش طهران، مرفأ بيروت يستعيد طموحه الإقليمي.

وأقرأ من نداء الوطن: ما بعد علي طاهر لن يكون كما قبله. على الجانب الإسرائيلي حقق بنيامين نتنياهو إنجازا ميدانيا يمنحه جرعة انتخابية مهمة وشهية مفتوحة لاستمرار العمليات العسكرية. أما على جبهة الممانعة فمني حزب الله بضربة معنوية وعسكرية ودعائية قوية تضاف إلى سلسلة الهزائم التي يتلقاها منذ حربي الإسناد، حتى أن زمن ادعاءات النصر قد ولى، وبين الطرفين تبدو الدولة اللبنانية عالقة بين مطرقة تل أبيب وسندان الحرس الثوري الإيراني الممسك بعنق الحزب و أنفاقه، فيما يطلب من بيروت أن تستعيد قرارها وتبسط سلطتها في آن واحد. أيضا من نداء الوطن: اعتبر مصدر سياسي أن إسرائيل أخذت المفاوضات إلى مسار سيء نتيجة عدم التزامها بصيغة الإطار، مشيرا إلى أنه بدلا من تقليص المناطق المحتلة تعمد بين جولة وأخرى إلى توسيع نطاق الاحتلال وضم مناطق جديدة، وهو ما يلقى رفضا لبنانيا جامعا. وأضاف إن استمرار هذا النهج من شأنه أن يعقد مسار المفاوضات ويضعف فرص تحقيق تقدم فعلي في الجولة المقبلة. أيضا من نداء الوطن: عقب الجلسة الحكومية أمس قال وزير الإعلام بول موركوس إنه خلافا لما يتم تداوله، أوضح وزير الاتصالات شارل الحاج أنه لم يصدر أي قرار بتغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بعمليات تشريج خطوط الهاتف الخلوي. أيضا من نداء الوطن: برز تطور لافت على خط العلاقات اللبنانية السورية، إذ أفادت مصادر العربية الحدث بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية نفذت مداهمة لمستودع مخدرات في منطقة البقاع، أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص بينهم سليمان هلال الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وأضافت إن الجانب السوري طلب من لبنان تسليم سليمان هلال الأسد على خلفية اتهامات بتورطه في جرائم قتل داخل سوريا وتهريب المخدرات من الأراضي السورية. ويأتي توقيف سليمان الأسد في وقت فتحت فيه بيروت ودمشق ملف ملاحقة وتسليم شخصيات مرتبطة بنظام بشار الأسد فرت إلى لبنان بعد سقوطه.

إلى أسرار نداء الوطن. التنافس السري على خلافة مرجعية شيعية بلغ أوجه بين نجل مدعوم من والدته وآخر يحاول نسج علاقات مع شخصيات كانت ضمن النظام الأمني قبل عام 2005، والفيصل سيكون من سيربح معركة الترشيح في دائرة جنوبية. مازح أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين الشيخ محمد علي الحاج العاملي الذي كان ضمن وفد الشخصيات الشيعية التي التقته قبل أيام، وقال له بعد أن لاحظ عباءته البيضاء: ثوبك يشبه ثوب البابا. مصادر دبلوماسية وعربية فاعلة قصدت إيصال رسالتين إلى المعنيين، الأولى نواف سلام خط أحمر، والثانية التحذير من فخ جدي يحضر في جلسة المساءلة لإسقاط الحكومة.

0: الشرق عنونت بعد تفجير علي طاهر لا موعد لمفاوضات روما. إسرائيل تريد أن تجعل جنوب لبنان غزة 2. عون أشاد بجهود تطوير المرفأ، مرفأ بيروت على موعد مع 3 ملايين حاوية. السعودية خيار السلام غير وارد لدى مسيري أمور الحوثيين في إيران. الشرق الأوسط عنونت بيسيشكيان تحدث عن مرحلة خطيرة وترامب جدد تعهده منع طهران من امتلاك سلاح نووي. إيران بين ضغوط الحرب ومساعي الوساطة. فصائل تشترط حصر سلاح الجميع. عقوبات أمريكية تطرق أبواب التنسيقي في العراق. نيويورك كرمت الضحايا بمشاركة 4 رؤساء سابقين. ترامب في ذكرى 11 سبتمبر لن ننسى أبدا. الحكومة تتحرك دوليا لحماية باب المندب. الحوثيون يتوسعون في الساحل الغربي. لبنان يمنع بيع أراضيه المحتلة خوفا من إسرائيل. النبطي قلق بعد تفجير علي الطاهر. مجلس الأمن حدد عقوبات دارفور مدد عقوبات دارفور حتى أكتوبر. السودان خلافات تؤجل حظر السلاح. المستوطنون يتباهون بالسيطرة على أراضي بالضفة. إسرائيل تصعد الاغتيالات في غزة. وأقرأ من الشرق الأوسط، أصدرت الحكومة اللبنانية قرارا بمنع بيع أراضي محتلة خوفا من إسرائيل. وقال وزير المالية ياسين جابر إن القرار يهدف لحماية الملكيات ومنع أي محاولة لنقل ملكية إلى جهات مرتبطة بالاحتلال. إلى عناوين العربي الجديد، الحوثيون يسيطرون على الساحل اليمني للبحر الأحمر. لبنان زلزال علي الطاهر. اجتماع خليجي إيراني في مسقط لبحث ملف هرمز. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. إيران سنعقد اجتماعا عاما مع دول خليجية لبحث مسارات آمنة في مضيق هرمز. سلام يلغي قرار الطاقة الشمسية ويحيله للهيئة المختصة. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميلين شرب الراشد وطوني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: العميد المتقاعد جورج الصغير تحت الضوء. بين الطاعة والتمرد، ماذا يحدث عندما يكتشف العسكري أن قناعته لم تعد تشبه قرار قائده؟ لماذا يرفض المارونية السياسية؟ بشير الجميل وكمال جملاط مشروعان مختلفان للبنان، إلى أي لبنان ينتمي؟ ولماذا يرى في دونالد ترامب نموذجاً للقيادة؟ وماذا يقول عن نبيه بري؟ هل المشكلة في رجال السلطة أم في النظام الذي ينتجهم؟ تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العلم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: فأرة، فأرة من تراثنا، عرق امتلت بلدي أصيل.
7: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petshmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
9: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة ملفوف ب 27 ألف ليرة. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
10: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
11: لا بلشي بنور حجار.
10: ليه؟
11: ببيع
10: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
11: حتى القدير تما يزعل،
10: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: تبرد تا بورد تا بورد تا.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا بورد تا بورد تا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا بورد تا بورد تا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
0: تبريد تبريد تبريد تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد، فادي أبي تامر وتوني صبيح.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. تأجيل الجولة الثامنة من مفاوضات روما إلى تشرين المقبل لأسباب مختلفة. إسرائيل تصاعد جنوبا بعد تفجير أنفاق علي طاهر وتضع سجد وجبل الريحان وأقليم التفاح في مرمى جيشها. زمير من محيط علي طاهر سنبقى في المنطقة الصفراء، وحزب الله يلتزم الصمت حول مصير عناصره. جلسة مساءلة الحكومة على مدى يومين وبر يسعى لضبط إيقاعها. باريس تستضيف مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية بحضور عون وهيكل ومشاركة الدول الصديقة والشقيقة. السعودية تحت هجوم مسيرات تستهدف خط أنابيب شرق غرب وباب المندب في قبضة الحوثيين.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
2: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكتر.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورت
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورت
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. أرجئت الجولة الثامنة من مفاوضات روما اللبنانية الإسرائيلية إلى تشرين الأول المقبل بسبب الأعياد اليهودية ومؤتمر دعم الجيش في باريس والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب مسؤول أمريكي. ويأتي الإعلان عن التأجيل بعدما حدد تل أبيب الموعد وجدول أعماله عقب تفجير أنفاق علي طاهر والاستعداد للذهاب بعيدا نحو سجد وجبل الريحان وأقليم التفاح وربما أكثر، بما يحكم سيطرتها على الجنوب ويقطع خطوط الإمداد مع البقاع الغربي خزان حزب الله الذي ما زال يلتزم الصمت حيال ما جرى في علي طاهر ومصير عناصره الذين كانوا داخل أنفاقه. وقد أشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل عدد كبير منهم وفرار آخرين. أما الأسبوع الطالع فيشهد جلسة لمساءلة الحكومة يسعى الرئيس نبيه بري الذي حدد موعدها إلى ضبط إيقاعها منعا لانفلات الأمور، في حين تستضيف باريس مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة والولايات المتحدة. الحدث الأبرز اليوم جاء من السعودية مع استهداف خط أنابيب شرق غرب الناقل للنفط السعودي بمسيرات أطلقت من العراق وألحقت به أضرارا جسيمة بالتزامن مع إحكام الحوثيين السيطرة على باب المندب، وتبقى البداية من محلياتنا.
1: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب الليلة الماضية، وفي جديدها قصف مدفعي استهدف ميفدون والمنصوري ووادي سلوقي، وغارات جوية على دوحة كفر رمان والنبطي الفوق والقنطرة ووادي زبقين، وتفجير طال المنصوري. حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي استمر حتى ساعات الصباح الأولى واستهدف النبطية الفوق والدبشة ودوحة كفر الرمان ووادي سلوكي والقنطرة وأطراف أرنون والمنصوري، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي الحجير. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة المنصوري التي تعرضت خلال ساعات الليل ويوم أمس لأكثر من 20 تفجير. وشهد الجنوب اللبناني أمس عدوانا واسعا بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي واستهدف بلدة المنصوري بسبع غارات وبلدة النبطي الفوق بثلاث غارات والقنطرة ووادي زبقين ووادي سلوكي ومحيط كفر تبنيت. كذلك كثفت أمس المدفعية الإسرائيلية من استهدافاتها التي طالت وادي زبقين ودوحة كفر رمان والمنصوري ووادي الحجير والنبطي الفوق وبيت يحون، كما طالت مرتفعات حلتة وعلي الطاهر وبرع عشيد وكفر تبنيت وأطراف زوتر الشرقية. كذلك تعرض أمس فريق الإطفاء في كشافة رسالة الإسلامية لقصف مدفعي في محيط تواجده أثناء قيامه بإخماد حريق كبير شب بين بلدة عيت الجبل وأطراف بيت يحون. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحريك للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وعلى المقلب الموازي للحدود الجنوبية أخطر الجيش الإسرائيلي سكان المستوطنات الشمالية بنيته القيام بنشاط عسكري موسع في الجنوب اللبناني. وأعلنت بلدية نهارية الإسرائيلية أن أصوات انفجارات ودوية تفجيرات يتوقع أن تسمع ليلا في منطقة الحدود الشمالية مع لبنان وداخل المدينة نتيجة نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وأمس أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي انسحاب قواتها من المرتفعات ومرتفعات علي طاهر وتمركزها في خطوط خلفية قرب قلعة الشقيف، مؤكدة أن السيطرة ستستمر عن بعد عبر النيران والمراقبة الجوية.
1: التفجيرات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر خلفت دمارا واسعا وتغيرا واضحا في تضاريس التلة ومعالمها الجغرافية. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللووي كتبت قائلة إن مرتفعات علي الطاهر هي واحدة من أكثر العمليات تعقيدا التي نفذها الجيش الإسرائيلي على الإطلاق. وفي تفاصيل العملية أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استخدم أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير البنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر، وقال إن شبكة الأنفاق ضمت 8 مسارات تحت الأرض بطول إجمالي تجاوز 5400 متر، وتم في الداخل العثور على عشرات المسيرات المتفجرة وصواريخ مضادة للدروع ومئات الألغام وقذائف RPG.
0: إلى ذلك احتفت إسرائيل على المستويين السياسي والعسكري بعملية تفجير أنفاق علي الطاهر. وقال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو من المطل على الحدود مع لبنان: لقد أخرجنا من منشأة علي الطاهر كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران. ونشر عبر حسابه على منصة أكس مقطع فيديو من عملية تدمير المنشأة مرفقا بعبارة: دمرنا أكبر موقع إيراني خارج إيران، أنفاق

0: إسرائيل ولبنان إن لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض.
1: وتعليقا، رأى مسؤول رفيع أن تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن عدم السماح لأي جيش بالتمركز على حدود إسرائيل تؤكد عدم التزام تل أبيب بالتعهدات والاتفاقات مع سوريا ولبنان، وأشار إلى أن إسرائيل لا تريد انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، واضعا هذا الملف برسم الراعي الأمريكي للمفاوضات المعني بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش جنوب الليطاني. وفي سياق متابعة الأوضاع جنوبا، طلب رئيس الحكومة نواف سلام خلال استقباله وفدا من بلدية كفر رومان الملاصقة لمرتفعات علي الطاهر إعداد لائحة بالأولويات والاحتياجات الأكثر إلحاحا في البلدة وإجراء مسح للعائلات التي تحتاج إلى مساعدة في تأمين الإيواء أو البيوت الجاهزة. وأكد سلام أن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت كفر رومان وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم أطفال يجري جمعها وتوثيقها من قبل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. في الموازاة، طالب الوفد بتعزيز انتشار الجيش على الطرق المؤدية إلى الخردل ودوحة كفر رومان وبتعزيز حضور القوى الأمنية داخل البلدة. وقد أكد سلام أن العمل مستمر لتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية بما يسهم في طمأنة الأهالي وتثبيت الاستقرار.
0: وأمس حذرت وزيرة البيئة تمارا الزين من مخاطر التفجيرات الإسرائيلية على لبنان، مشيرة إلى أنها أحدثت هزات أرضية بقوة 3.8 و4 درجات قرب فوالق زلزالية. وأعلنت أن مجلس الوزراء كلفها إعداد ملف حول التفجيرات تمهيدا لإحالته إلى وزارة الخارجية وإثارته على المستوى الدولي. أعلن مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما قد أرجئت إلى تشرين الأول بعدما كان مقررا عقدها في أيلول الجاري. وأوضح المسؤول أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث التطورات ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في حزيران. ويأتي التأجيل بحسب موقع أكسيوس بسبب الأعياد اليهودية ومؤتمر باريس لدعم الجيش والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى عقد جولة ثامنة من المفاوضات المباشرة في روما الثلاثاء والأربعاء المقبلين. لم يتبلغ لبنان رسميا بعد بأي موعد لهذه الجولة التي تأتي على وقع تفجير أكبر وأهم مواقع حزب الله في الجنوب. ليس هذا فحسب، بل إن الإعلام العبري حدد جدول أعمال المناقشات التي ستركز على تشكيل قوة للتحقق من خلو المناطق التجريبية من حزب الله، مشيرا في الوقت عينه إلى أن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي التي سيتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها.
0: في غضون ذلك، نشرت إسرائيل لائحة محدثة بأسماء لبنانيين تقول الجهات التي أعدتها إنهم أسرى أو مفقودون لديها. اللائحة المؤرخة بتاريخ 11 من أيلول تأتي بعد إطلاق دفعة أولى من الأسرى اللبنانيين الأسبوع الماضي ضمت 5 أسرى، فيما باتت تضم أسماء تعود ملفات بعضها إلى عقود. ومن أبرز هذه الأسماء الواردة في اللائحة يحيى محمد سكاف المفقود منذ العام 78 وعبدالله خليل عليان المعتقل منذ العام 1981، إضافة إلى الصياد محمد عادل الفران المفقود منذ العام 2005. وتشمل اللائحة لبنانيين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في خلال حرب تشرين الأول عام 2023، وبينهم القبطان المدني عماد فاضل أمهز الذي اختطف في عملية إنزال إسرائيلية في منطقة البترون.
1: تستضيف باريس في 17 من الجاري مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني بمشاركة دول صديقة للبنان أبرزها الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية والأردن، وحضور الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي التقى أمس السفير الفرنسي في بيروت باتريك دوريل. وقد أكد السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر دعم الجيش وأن شخصيات أمريكية ستشارك في هذا المؤتمر.
0: وقال مصدر رسمي للجمهورية إن لبنان يعول على نجاح المؤتمر وترجمة دعم الأصدقاء إلى مساعدات وتجهيزات للجيش والأجهزة الأمنية بما يعزز قدرة

0: قدرتها على حفظ الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة الدولة على كامل أراضيها.
1: وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي عبر الجمهورية أن باريس تعلق أهمية قصوى على هذا المؤتمر، لأنه يشكل ضرورة ملحة لدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، خصوصا مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب نهاية العام. ونقل المصدر عن مسؤول فرنسي رفيع تأكيده أن فرنسا ستوفر أقصى دعم للجيش ليكون قادرا على تولي مهام اليونيفيل، مع بحث إبقاء قوات صديقة في الجنوب بالتنسيق مع الدولة اللبنانية.
0: وأمس بحث وزير الداخلية أحمد الحجار مع السفير الفرنسي باتريك دوريل التحضيرات لمؤتمر باريس الخاص بدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتهما. يعقد مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلسة عامة لمناقشة أداء الحكومة بدعوة من رئيسه نبيه بري، استجابة لمطالب نيابية من كتل واتجاهات مختلفة. وبحسب المعلومات فقد جرت محاولات سياسية لصرف النظر عن الجلسة خشية تحولها إلى ساحة للمزايدات وانعكاساتها على الأجواء العامة في البلاد. ويستعد نواب معارضون لمواجهة الحكومة في جلسة المناقشة، محملين إياها مسؤولية الإخفاقات السياسية والاقتصادية والمعيشية، ومتواعدين بمداخلات نارية. في المقابل يؤكد نواب مؤيدون أنهم سيدافعون عن الحكومة وسط احتمال طرح الثقة بها، معتبرين أنها ستنال ثقة متجددة. وبين الفريقين تقول مصادر مجلسية إن الرئيس بري يضع في حسبانه أن تشطح بعض المداخلات، وإن قراره هو الحؤول دون تفلتها، ولن يتوانى عن رفع الجلسة فورا إذا ما خرجت عن السيطرة.
1: واصل مجلس الوزراء أمس بحث مشروع الموازنة بما يشمل تكييف الرسوم والضرائب مع سعر الصرف واعتمادات الوزارات من دون استحداث رسوم جديدة. ونفى وزير الإعلام بول مرقس وجود أي قرار لتغيير آلية تشريج خطوط الخلوي، على أن تستكمل مناقشة الموازنة في الأيام المقبلة.
2: عكف المجلس على درس بنود الموازنة اللي كان مضى فيها منذ الجلسات السابقة، ودخل في ما يسمى تكييف الرسوم والضرائب وملائمتها مع سعر الصرف.
0: تحضيرا لزيارة وفد صندوق النقد الدولي التي تبدأ في بيروت الأسبوع المقبل، عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعا تحضيريا مع وفد من الصندوق، تناول الملفات المالية والضريبية المطروحة في إطار برنامج الإصلاح، وتركز البحث بصورة خاصة على الخطوات المقبلة المرتبطة بقانون معالجة الفجوة المالية. كما تناول الاجتماع أيضا مشروع موازنة العام 2027 وعددا من الملفات المالية والاقتصادية ذات الصلة في إطار مقاربة متكاملة تهدف إلى مواصلة دفع مسار الإصلاح والتعافي المالي.
1: حياتيا، رفض الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ونقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات قرار منع تعبئة الأيام والدولارات للبطاقات، وحذر رئيس الاتحاد مارون الخولي في كلمته من تحركات لمواجهة سياسات الحكومة بكل الوسائل.
0: حياتيا أيضا، استنكر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، إضافة إلى الأعباء والرسوم الجديدة التي تثقل كاهل المواطن والسائق وسائر القطاعات الإنتاجية. وفي السياق، تم أمس قطع طريق الفرز الأبلح في البقاع الأوسط وبلدة غزة في البقاع الغربي بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية. من جهة ثانية، وجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية رسالة إلى رابطة الأساتذة المتفرغين، دعتهم فيها إلى موقف نقابي موحد دفاعا عن الجامعة وأساتذتها.
1: في الأمن، بقاعا أوقفت الأجهزة الأمنية عددا من الأشخاص في خلال مداهمة مستودع مخدرات في البقاع، بينهم سليمان هلال الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وبحسب العربية الحدث، طلبت دمشق تسليمه إلى سوريا على خلفية اتهامات بالقتل وتهريب المخدرات، في وقت تتواصل فيه بيروت ودمشق بملف ملاحقة شخصيات مرتبطة بالنظام السابق. غيب الموت الرئيس العام السابق للرهبانية المارونية الأباتي بولس نعمان عن عمر يناهز 94 عاما، وهو مؤرخ وباحث من أبرز الشخصيات الدينية والفكرية والوطنية في تاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية الحديث.
0: أفاد مسؤول عسكري حكومي يمني بأن الحوثيين سيطروا على حنيش الكبرى والصغرى آخر جزيرتين في محيط باب المندب. وقال الناطق العسكري باسم القوات الحكومية اليمنية إن القوات الجوية تستهدف مواقع الميليشيات الحوثية في المخة وذباب ملحقة بهم وبتجمعاتهم خسائر بشرية فادحة.
1: تزامنا استهدفت مسيرات أطلقت من العراق خط أنابيب شرق غرب في السعودية وألحقت به أضرارا لا يمكن التكهن بمدة إصلاحها. الخارجية السعودية وإذ أعلنت احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها، أضافت إن الرياض آثرت عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود حكومته وأتاحت لها الفرصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات.
0: وسط هذه التطورات، بحث وزير الخارجية العراقية هاتفيا مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدا أهمية استمرار التواصل والتنسيق وتبادل وجهات النظر بين البلدين. وفي موازاة ذلك، أعفت الحكومة العراقية قائد عمليات ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق اعتداءات على السعودية من موقع في المحافظة، ووجهت بتشكيل مجلس تحقيقي. إلى ذلك، أدانت الخارجية البحرينية استهداف خط نقل النفط شرق غرب في السعودية وعدته انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. الخارجية القطرية أعلنت التضامن مع السعودية ودعم ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، وقالت نثمن نهج الرياض المسؤول في دعم جهود الحكومة العراقية لمنع الاعتداءات.
1: في غضون ذلك، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتواصل بشكل منتظم مع حلفائها وشركائها في المنطقة بشأن تطورات اليمن، وشدد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة ما وصفه بعدوان إيران ووكلائها. إلى ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه 99 سفينة تجارية ضمن الحصار على إيران.
0: في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نحن في حالة حرب، واستمرار الحصار البحري والاقتصادي عمل عدائي. وفي سياق متصل، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن إيران حصلت على صور أقمار صناعية من جهات صينية قبل قصفها قاعدة أمريكية في الأردن في تموز الماضي، ما أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين.
1: أحيت الولايات المتحدة الذكرى 25 لهجمات 11 من أيلول بمراسم في نيويورك والبنتاغون وبنسلفانيا، تخللتها تلاوة أسماء الضحايا ولحظات صمت وتكريم لعناصر الإنقاذ. وفي البنتاغون، أكد الرئيس دونالد ترامب أن بلاده لن تنسى ضحايا الهجمات، مشددا على أن الولايات المتحدة تقاتل اليوم لتنتصر في مواجهة الأخطار. وربط ترامب بين هجمات 11 من أيلول والصراع الراهن مع إيران، مؤكدا مواصلة مواجهة ما وصفه بالإرهاب ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة، مما يزيد من الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بورد تع بورد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تع بورد تع بورد تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
1: تبري تبري تبري تع تع بوري تع بوري تع
4: عبر صوت كل لبنان ننتقل مباشرة إلى مكتب التحرير مع الزميلة جاكلين بولس أبو زيد تفضلي جاكلين
5: فادي أفاد مندوبنا في الجنوب حسين معنا بوصول رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى السرايا الحكومية في مدينة النبطية يرافقه قادة الأجهزة الأمنية إذن رئيس الجمهورية وصل صباح اليوم إلى النبطية لتفقد أحوال المدينة في ظل انتشار الجيش هناك المزيد من التفاصيل في نشرة 8:15
4: شكرا لزميلتنا جاكلين بولس أبو زيد
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحيه المستقبليه اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك

0: وزنات سمير قسطنطين.
1: هل في علي الطاهر لغز لا يعرفه الناس؟ لم يبقى مواطن عادي لم يسأل أسئلة حول سقوط علي الطاهر. كيف سقطت تلك التلال؟ ولماذا لم تتدخل إيران كما أوحت في مرات عديدة؟ هل كان هناك مستشارون عسكريون إيرانيون في الأنفاق؟ وإذا كان المستشارون مقيمين في علي الطاهر فإلى أين ذهبوا؟ ومن الطبيعي أن يسأل المرء سؤالا آخر، هو هل كان هناك مقاتلون أحياء لحزب الله في الأنفاق؟ وإذا كان الجواب إجابا فإلى أين ذهبوا بعد سقوط التلال؟ كل هذه الأسئلة تفترض أجوبة لا أحد يجزم بها في العالم، لكنك عندما تسمعها تفكر حتما وفورا، وكأن صفقة ما حصلت في مكان ما بين طرفين من غير الواضح من هما. هل حصلت الصفقة؟ وإذا حصلت فهل حصلت بين إيران وأمريكا أم بين إيران وإسرائيل؟ لا أقدر أن أقول إن أحدا لا يعرف. طبعا هناك أناس يعرفون لكنهم قلائل، التحاليل كثيرة لكن الذين يعرفون الحقيقة فقليلون. سؤال آخر يتبادر إلى ذهني، لماذا لم تشعل إيران إسرائيل ليلة السقوط؟ التهديدات في الإعلام التي سبقت السقوط وصلت إلى حد توقع هجوم صاروخي غير مسبوق على إسرائيل طبعا في حال الهجوم. كذلك كان هناك كلام إعلامي وفير حول تأثر التجارة العالمية بالهجوم على علي الطاهر إن حصل، لكن أمرا من هذا القبيل لم يحصل. موضوع عدم هجوم إيران على إسرائيل وظفه خصوم إيران وحزب الله بالقول إن إيران باعت حزب الله، لكني ممكن أن إيران لا مصلحة لها في أن تبيع حزب الله أو أن تقايد على رأسه، علما أنها تفعل مصلحتها أولا وثانيا وثالثا، شأنها شأن كل الدول القوية. المسألة أبسط من ذلك، نتنياهو ذكي، هو تمنى أن تقصف إيران إسرائيل لكي يستفيد من مشاهد القصف والدمار والقتلى فيحقق تقدما في الانتخابات، وإيران لم تسدي له هذه الخدمة. إسرائيل تمنت دخول إيران على الخط، إيران كانت مزروكة في وضع قصف إسرائيل، موقفها هذا هو نفسه منذ شهور. كثيرون يسألون لماذا تمتنع إيران عن قصف إسرائيل؟ لأنها تعلم أنها إذا قصفت إسرائيل تكون قد أسدت لنتنياهو خدمة ثمينة جدا. إيران فضلت أن تتهم بالتخاذل والتراجع على تعزيز موقع نتنياهو. هل هذا الكلام يقنع من يخسر أرضا وناسا وبيوتا وتاريخا وذكريات؟ لعله يقنع البعض إن كان يرى في إيران حليفا ثابتا مخلصا، ولعله يقنع آخرين يفكرون بشكل براغماتي، لكنه لن يقنع شخصا يعتقد أن خوف إيران من التجديد لنتنياهو يجب أن لا يقل عن خوفها من نجاح خصمه في الانتخابات، خصوصا وأنه كان رئيس أركان سابق. في علي الطاهر أسئلة ستبقى رتحا من الزمن من دون أجوبة. ما حصل باعتقادي لم يرقى إلى مستوى اللغز بقدر ما كانت الأطراف غير قادرة على قول كل الحقيقة، أقله إلى حين.
0: وزنات سمير قسطنطين من صوت كل لبنان.

0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسيل.
1: بعد علي الطاهر، علي الطاهر أسطورة هوت لتفتح الباب أمام المزيد من المفاجآت والكثير من التوقعات وتحدد أحجام المسؤوليات. وإذا كان الجيش اللبناني انتشر في النبطي صودا لها وتفاديا لتكرار مصير شهدته بنت جبيل أو لخيام مثلا، فإن الأمل يبقى معلقا على مدى تجاوب حزب الله مع الخطوة إفساحا في المجال لإسقاط الذريعة من يد بنيامين نتنياهو ووقف تقدم آلاته الحربية الفتاكة، مع أن الإيجابيات محدودة من جانب بالحزب في مقابل إصرار إسرائيل وتشبثها بنزع سلاحه شرطا أساسيا لتكريس واقع مستقبلي عنوانه السلام، إلا أن الإصرار على عدم تقبل الأمر الواقع من جانب حرتحريك واستطرادا من جانب طهران والمضي في السياسة التي اتبعت منذ اندلعت معركة الثأر للخامنئي من شأنه أن يرفع من نسبة المخاطر على لبنان. رئيس وزراء إسرائيل أطلق كلاما واضحا من قمة جبل الشيخ متحدثا عن السيطرة المطلقة بلاده ولأول مرة من شاطئ البحر حتى نهر اليرموك، محذرا في الوقت نفسه إيران من القيام بأي مغامرة لأن ذلك سيتسبب لها بخسائر ليست في الحسبان. هذا الموقف سبقته رسائل مغلفة نقلت رسميا إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كما إلى رئيس مجلس النواب، جلها أمريكية تحذر من القيام بأي مغامرة. هذا يعني برأي أوساط مطلعة أن أي مغامرة يقوم بها حزب الله حتى لو كانت بسيطة غير مكلفة فإن نتائجها ستكون كارثية، إذ أنها يمكن أن تطيح خطوط الدفاع المنتشرة شرق تلة علي الطاهر وقلعة شقيف وتستهدف الممرات إلى جبل الريحان في منطقة جزين وصولا إلى التلال المحيطة بهدف الإشراف المباشر على منطقة البقاع الغربي والنفاذ إليه وحرمان حزب الله من أي قدرة على الإفادة من خزانه الشعبي والعسكري في البقاع. وقد يترافق ذلك مع اندفاع موازية شمال علي الطاهر والدبشة وتخطي الخطوط الحمر المرفوعة أمريكيا حتى الساعة، ذلك أن تل أبيب أبلغت واشنطن أنها ستكون في حل من أي التزام إذا استهدفتها إيران أو إذا قام حزب الله بالاستهداف، ما يعني أن ردة الفعل لن تقتصر على لبنان بل ستكون شاملة. السلطة السياسية في لبنان تدرك هذه الحقيقة، وهي لذلك عملت على تأمين انتشار وحدات الجيش في منطقة النبطية، خصوصا بعد النداءات التي أطلقت وللمرة الثانية من أهالي النبطية بالذات من أجل تفويت الفرصة على الإسرائيلي ورفع ساتر أمان على عاصمة جبل عامل، علما أن موقف حزب الله لم يتضح بعد من هذه المسألة أو هو على الأقل لم يعلن. لكن كل ذلك لن يكون كافيا ما لم ينجح في تحييد جبل الريحان والطرق الموصلة إليه والممتدة منه حتى تلال سجد ونيحة ليشكل امتدادا حاميا مع النبطي. هنا تبرز مسؤولية عقلاء الطائفة حيث بيئة الحزب، لأن المضي في سياسة تجاهل الوقائع سيجر المزيد من الويلات والمصائب، أما مواكبة الدولة في مسعاها ربما يفتح طريقا للخلاص.
0: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: تأجيل الجولة الثامنة من مفاوضات روما إلى تشرين المقبل لأسباب مختلفة. إسرائيل تصعد جنوباً بعد تفجير أنفاق علي الطاهر وتضع سجد وجبل الريحان وأقليم التفاح في مرمى جيشها. زمير من محيط علي الطاهر سنبقى في المنطقة الصفراء، وحزب الله يلتزم الصمت حيال مصير عناصره. جلسة مساءلة الحكومة على مدى يومين وبر يسعى لضبط إيقاعها. باريس تستضيف مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية بحضور عون وهيكل ومشاركة الدول الصديقة والشقيقة. السعودية تحت هجوم مسيرات تستهدف أنابيب شرق غرب وباب المندب في قبضة الحوثيين. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى الثامنة إلا 4 دقائق.

وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في كلام يوصل. بعد 12 سنة من الانتظار، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اليوم مبني على مواصفات ومعايير ومراعاة التوزيع الطائفي ولا دور للأحزاب. ماذا عن إقفال مدارس رسمية ودمجها؟ وهل يدفع القطاع التربوي ثمن العشوائية في القرارات؟ كيف تنظر الوزارة إلى مدارس حزب الله وما يلقنونه للمتعلمين؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتو عصوت كل لبنان.

بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: انا متأمل
1: كده بتصير.
2: انا لبنان تلقف بيه.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني ايمونتال كافال لوقية $1.90، جامبون اكسترا كازا ديمون لوقية $1.70.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع جاكلين بولس أبو زيد، فادي أبي تامر، وطوني صبيح.

صباح الخير عناوين النشرة. الرئيس عون في النبطي متفقدا وحدات الجيش فيها وأحوال أبنائها، مؤكدا على الثوابت، الانسحاب وعودة النازحين وإعادة الإعمار. التصعيد تواصل ليلا وإسرائيل تدفع بعد تفجير أنفاق علي الطاهر باتجاه سجد وجبل الريحان وأقليم التفاح. احتفاء رسمي إسرائيلي بتفجير الأنفاق، وحزب الله يلزم الصمت حول مصير عناصره. تأجيل الجولة الثامنة من مفاوضات روما إلى تشرين الأول لأسباب عدة تبدأ بالأعياد اليهودية وتمر بمؤتمر باريس. جلسة مساءلة الحكومة على مدى يومين وبري يعمل على ضبط إيقاعها. باريس تفتح أبوابها لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية بحضور عون وهيكل ومشاركة أمريكية. السعودية تحت نار المسيرات وخط أنابيب شرق غرب في مرمى الاستهداف، وباب المندب بقبضة الحوثيين.

0: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكم ويجيبكم 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع.
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تفاصيل النشرة من إذاعة صوت كل لبنان. من روما إلى الجنوب ومن باريس إلى السعودية تتسع دائرة الملفات المفتوحة فيما يبقى لبنان في قلب المشهد الإقليمي المتحرك. الجولة الثامنة من مفاوضات روما اللبنانية الإسرائيلية أرجئت إلى تشرين الأول في وقت تبدو فيه إسرائيل ماضية في تثبيت وقائع جديدة في الجنوب بعد تفجير أنفاق علي طاهر والاستعداد للتقدم باتجاه سجد وجبل الريحان وأقليم التفاح. في الداخل أيضا جلسة مساءلة الحكومة أمام امتحان جديد، والرئيس نبيه بري يسعى إلى ضبط إيقاعها ومنعها من التحول إلى ساحة انفلات سياسي. أما في باريس مؤتمر لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة دول شقيقة وصديقة والولايات المتحدة وسط ترقب لما يمكن أن يحمله من دعم للبنان ولمؤسساته العسكرية والأمنية. إقليميا تصعيد يتجاوز الحدود اللبنانية مع استهداف خط أنابيب شرق غرب السعودي بمسيرات أطلقت من العراق بالتزامن مع إحكام الحوثيين قبضتهم على باب المندب. وعلى امتداد خارطة الشرق الأوسط مشهد واحد تتقاطع فيه الجبهات والرسائل، فيما المنطقة تبدو أمام مرحلة جديدة من التصعيد عنوانها تثبيت النفوذ وقطع خطوط الإمداد وإعادة رسم موازين القوى. أما البارز داخليا فهو وصول رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى النبطي صباح اليوم لتفقد وحدات الجيش المنتشرة فيها، ومن هنا البداية.
2: من دون إعلان مسبق وصل رئيس الجمهورية جوزيف عون يرافقه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى النبطي قرابة 7 صباح اليوم لتفقد وحدات الجيش المنتشرة فيها والاطلاع على أحوال سكانها، مؤكدا أن الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين والإعمار ثوابت نتعهد بتنفيذها، في حين تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية طوال الليل. حسين معنا.
4: قبل البدء بالميدانيات الجنوبية نشير إلى وصول فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون إلى النبطية بشكل مفاجئ. عند 7 صباحا يرافقه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، وقد استهل زيارته من السراي الحكومي في مدينة النبطية، حيث كان في استقباله النائب ناصر جابر ورئيس اتحاد بلديات قضاء النبطية خالد بدر الدين ورئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين. وفي الميدانيات تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي استمر حتى ساعات الصباح الأولى، واستهدف النبطي الفوق والدبشة ودوحة كفر الرمان ووادي سلوكي والقنطرة وأطراف أرنون والمنصوري، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه وادي الحجير. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرا كبيرا في بلدة المنصوري التي تعرضت خلال ساعات الليل ويوم أمس لأكثر من 20 تفجير. وشهد الجنوب اللبناني أمس عدوانا واسعا بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي، واستهدف بلدة المنصوري ب7 غارات وبلدة النبطية الفوكة ب3 غارات والقنطرة ووادي زبكين ووادي سلوكي ومحيط كفر تبنيت. كذلك كثفت أمس المدفعية الإسرائيلية من استهدافاتها التي طالت وادي زبكين ودوحة كفر رمان والمنصوري ووادي الحجير والنبطية الفوكة وبيت يحون، كما طالت مرتفعات حلتة وعلي الطاهر وبرعشيت وكفر تبنيت وأطراف زوتر الشرقية. كذلك تعرض أمس فريق الإطفاء في كشافة الرسالة الإسلامية لقصف مدفعي في محيط تواجده أثناء قيامه بإخماد حريق كبير شب بين بلدة عيت الجبل وأطراف بيت يحون. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
3: وعلى المقلب الموازي للحدود الجنوبية أخطر الجيش الإسرائيلي سكان المستوطنات الشمالية بنيته القيام بنشاط عسكري موسع في الجنوب اللبناني. وعليها أعلنت بلدية نهرية الإسرائيلية أن أصوات انفجارات ودوي تفجيرات يتوقع أن تسمع ليلا في منطقة الحدود الشمالية مع لبنان وداخل المدينة.
5: التفجيرات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر خلفت دمارا واسعا وتغيرا واضحا في تضاريس التلة ومعالمها الجغرافية. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية كتبت قائلة إن مرتفعات علي الطاهر هي واحدة من أكثر العمليات تعقيدا التي نفذها الجيش الإسرائيلي على الإطلاق. وفي تفاصيل العملية أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استخدم أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتدمير البنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر، وقال إن شبكة الأنفاق ضمت 8 مسارات تحت الأرض بطول إجمالي تجاوز 5400 متر، وتم في الداخل العثور على عشرات المسيرات المتفجرة وصواريخ مضادة للدروع ومئات الألغام وقذائف RPG.
3: وأمس أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي انسحاب قواتها من مرتفعات علي الطاهر وتمركزها في خطوط خلفية قرب قلعة شقيف، مؤكدة أن السيطرة ستستمر عن بعد عبر النيران والمراقبة الجوية. إلى ذلك احتفت إسرائيل على المستويين السياسي والعسكري بعملية تفجير أنفاق علي الطاهر. وقال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو من المطل على الحدود مع لبنان: لقد أخرجنا من منشأة علي الطاهر كميات كبيرة من الأسلحة التي مولتها إيران. ونشر عبر حسابه على منصة أكس مقطع فيديو من عملية تدمير المنشأة مرفقا بعبارة: دمرنا أكبر موقع إيراني خارج إيران، أنفاق علي الطاهر في لبنان، إنجاز المهمة وعام سعيد. أما وزير الدفاع إسرائيل كاتس فقال إن إسرائيل باتت تملك منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا وصولا إلى شقيف وجبل الشيخ شرقا، مشيرا إلى أن الشمال أصبح يضم منطقة أمنية محصنة لم يسبق لها مثيل. هذا في حين جال رئيس أركانه إيال زمير في محيط علي طاهر مؤكدا أن تدمير الأنفاق يكمل المنطقة الصفراء والجيش الإسرائيلي سيبقى فيها. وأضاف زمير: لن يكون بالإمكان التقدم في الاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان إن لم يكن الجيش اللبناني فاعلا على الأرض. وتعليقا رأى مسؤول رفيع أن تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن عدم السماح لأي جيش بالتمركز على حدود إسرائيل تؤكد عدم التزام تل أبيب بالتعهدات والاتفاقات مع لبنان وسوريا. وأشار إلى أن إسرائيل لا تريد انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، واضعا هذا الملف برسم الراعي الأمريكي للمفاوضات المعني بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش.

0: وبتعزيز حضور القوى الأمنية داخل البلدة. وقد أكد سلام أن العمل مستمر لتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية بما يسهم في طمأنة الأهالي وتثبيت الاستقرار. وأمس حذرت وزيرة البيئة تمارا زين من مخاطر التفجيرات الإسرائيلية على لبنان، مشيرة إلى أنها أحدثت هزات أرضية بقوة 3.8 و4 درجات قرب فوالق زلزالية، وأعلنت أن مجلس الوزراء كلفها إعداد ملف حول التفجيرات تمهيدا لإحالته إلى وزارة الخارجية وإثارته على المستوى الدولي.
1: أعلن مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما قد أرجئت إلى تشرين الأول المقبل بعدما كان مقررا عقدها في أيلول الجاري. وأوضح المسؤول أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث التطورات ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في حزيران. ويأتي التأجيل بحسب موقع أكسيوس بسبب الأعياد اليهودية ومؤتمر باريس لدعم الجيش والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: وكانت وسائل أعلام إسرائيلية قد أشارت إلى عقد جولة ثامنة من المفاوضات المباشرة في روما الثلاثاء والأربعاء المقبلين. لم يتبلغ لبنان رسميا بعد بأي موعد لهذه الجولة التي تأتي على وقع تفجير أكبر وأهم واقع حزب الله في الجنوب. ليس هذا فحسب، بل إن الإعلام العبري حدد جدول أعمال المناقشات التي ستركز على تشكيل قوة للتحقق من خلو المناطق التجريبية من حزب الله، مشيرا في الوقت عينه إلى أن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب الإسرائيلي التي سيتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها.
1: تزامنا نشرت إسرائيل لائحة محدثة بأسماء لبنانيين تقول الجهات التي أعدتها إنهم أسرى أو مفقودون لديها. اللائحة المؤرخة في 11 من أيلول تأتي بعد إطلاق دفعة أولى من الأسرى الأسبوع الماضي ضمت 5 أسرى، فيما باتت تضم أسماء تعود ملفات بعضها إلى عقود. ومن أبرز الأسماء الواردة في اللائحة يحيى محمد سكاف المفقود منذ العام 1978 وعبد الله خليل عليان المعتقل منذ العام 1981، إضافة إلى الصياد محمد عادل الفران المفقود منذ العام 2005. كما تشمل اللائحة لبنانيين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في خلال حرب أكتوبر 2023، بينهم القبطان عماد فاضل أمهز الذي اختطف في عملية إنزال إسرائيلية في منطقة البترون. تستضيف باريس في 17 من الجاري مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني بمشاركة دول صديقة للبنان أبرزها الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية والأردن، وبحضور الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي التقى أمس السفير الفرنسي في بيروت باتريك دوريل. وقد أكد السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى مشاركة الولايات المتحدة في المؤتمر. ويقول مصدر رسمي للجمهورية إن لبنان يعول على نجاح المؤتمر وترجمة دعم الأصدقاء إلى مساعدات وتجهيزات للجيش والأجهزة الأمنية بما يعزز قدرتها على حفظ الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة الدولة على كامل أراضيها.
0: وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي عبر الجمهورية أن باريس تعلق أهمية قصوى على هذا المؤتمر لأنه يشكل ضرورة ملحة لدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، خصوصا مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب نهاية العام. ونقل المصدر عن مسؤول فرنسي رفيع تأكيده أن فرنسا ستوفر أقصى دعم للجيش ليكون قادرا على تولي مهام اليونيفيل مع بحث إبقاء قوات صديقة في الجنوب بالتنسيق مع الدولة اللبنانية. وأمس بحث وزير الداخلية أحمد الحجار مع السفير الفرنسي باتريك دوريل التحضيرات لمؤتمر باريس الخاص بدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتهما.
1: بالعودة إلى الجنوب، يتفقد رئيس الجمهورية العماد مش جوزيف عون في هذه الأثناء مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية. يعقد مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلسة عامة لمناقشة أداء الحكومة بدعوة من رئيسه نبيه بري استجابة لمطالب نيابية من كتل واتجاهات مختلفة. وبحسب المعلومات فقد جرت محاولات سياسية لصرف النظر عن الجلسة خشية تحولها إلى

0: ساحة للمزايدات وانعكاساتها على الأجواء العامة في البلاد. وتقول مصادر مجلسية إن الرئيس بر يضع في حسبانه أن تشطح بعض المداخلات، وإن قراره هو الحؤول دون تفلتها، ولن يتوانى عن رفع الجلسة فورا إذا ما خرجت عن السيطرة.
1: تزامنا، حذر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من خطر اجتماعي قادم في لبنان، منتقدا أداء الحكومة في الملفات الأمنية والاقتصادية والكهرباء والنازحين السوريين. واعتبر باسيل أن الحكومة لم تتحمل مسؤولياتها في وقف الحرب أو معالجة أوضاع الجنوبيين، كما انتقد قوانين العفو وسياسات الضريبية وارتفاع كلفة الكهرباء، وأكد أن التيار يرفض أي وصاية أو احتلال للبنان، داعيا إلى وحدة اللبنانيين واعتماد الحوار الداخلي لمواجهة الأخطار الخارجية. ومن زحلي شدد باسيل على ضرورة قيام علاقات ندية مع سوريا، محذرا من تحويلها إلى علاقة وصاية، وختم بدعوة اللبنانيين إلى متابعة جلسة المساءلة النيابية الأسبوع المقبل، متوعدا بمساءلة الحكومة عن أدائها.
0: واصل مجلس الوزراء أمس بحث مشروع قانون الموازنة بما يشمل تكييف الرسوم والضرائب مع سعر الصرف واعتمادات الوزارات من دون استحداث رسوم جديدة، ونفى وزير الإعلام بول مرقس وجود أي قرار لتغيير آلية تشريج خطوط الخلوي على أن تستكمل مناقشة الموازنة في الأيام المقبلة.
2: عكف المجلس على درس بنود الموازنة اللي كان مضى فيها منذ الجلسات السابقة، ودخل في ما يسمى تكييف الرسوم والضرائب وملائمتها مع سعر الصرف.
0: وتحضيرا لزيارة وفد صندوق النقد الدولي التي تبدأ في بيروت الأسبوع المقبل، عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعا تحضيريا مع وفد من الصندوق تناول الملفات المالية والضريبية المطروحة في إطار برنامج الإصلاح. وتركز البحث بصورة خاصة على الخطوات المقبلة المرتبطة بقانون معالجة الفجوة المالية ومشروع موازنة العام 2027 وعددا من الملفات المالية والاقتصادية ذات الصلة في إطار مقاربة متكاملة تهدف إلى مواصلة دفع مسار الإصلاح والتعافي المالي.
1: حياتيا، رفض الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ونقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات قرار تعبئة الأيام والدولارات للبطاقات. وحذر رئيس الاتحاد مارون الخولي في كلمته من تحركات لمواجهة سياسات الحكومة بكل الوسائل. حياتيا أيضا، استنكر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، إضافة إلى الأعباء والرسوم الجديدة التي تثقل كاهل المواطن والسائق وسائر القطاعات الإنتاجية.
0: وفي السياق، قطع عدد من المحتجين على تردي الأوضاع المعيشية طريق الفرز الأبلح في البقاع الأوسط وفي منطقة غزة في البقاع الغربي. إلى ذلك، وجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية رسالة إلى رابطة الأساتذة المتفرغين، دعت فيها إلى موقف نقابي موحد دفاعا عن الجامعة وأساتذتها.
1: في الأمن، بقاعا أوقفت الأجهزة الأمنية عددا من الأشخاص في خلال مداهمة مستودع مخدرات في البقاع، بينهم سليمان هلال الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وبحسب العربية الحدث، طلبت دمشق تسليمه إلى سوريا على خلفية اتهامات بالقتل وتهريب المخدرات في وقت تتواصل فيه بيروت ودمشق بملف ملاحقة شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.
0: نعود لجولة رئيس الجمهورية في الجنوب، وهو يتفقد في هذه الأثناء مستشفى نبيه بري في النبطي، وقد دار بينه وبين عدد من المواطنين حوار مقتضب نستمع إليه.
3: عند الرئيس
4: يسلم على ويحكي معه. طيب عم
3: الله يسعد صباحك،
4: انا طول عمرك، انا ابن النبطي، انا عايش هون وقاعد هون وما تركت المنطقه. نحن بدنا اياك تكون معنا
3: مشان هيك جيت اليوم.
4: طول عمرك تكون معنا على طول،
3: بنقول لكم نحن معنا
4: ونحن الله يطول بعمرك خليك
3: بصحه وخليك كل حد. فخامة الرئيس اشتركينكم ابدا
4: نزعني.
3: فخامة الرئيس هيدي اطمئنان لنا وشرف لنا انك تشرف انت ابن جنوب وتعيش راسنا، ابن العيشية وابن النبطية واحد. فخامة الرئيس نحن بنكبر فيكم، انتوا دولة الرئيس اللي بيهبره يخلينا اياكم، فلنا الامان والاطمئنان، عنا اطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
5: سبب زيارتي لهم مع قادة الاجهزة الامنية وقائد الجيش هو لنقول نحن حتى
3: طول عمرك انتوا انتوا دولة
5: مش بس الامان كمان الخدمات الثانية نحن مجبورين نأمنها.
3: يخلينا اياكم.
5: قال لك المحافظ ورئيس اتحاد البلدية والبلدية وسعادة النايب لنحكي شو طلباتكم شو المتطلبات لنأملكم.
4: لنضلكم
5: هون. قلنا لكم الحمد لله على السلامة إن شاء الله هالجرح جرح جنوبي الخدمة.
3: فخامة الرئيس طلب واحد لمعالي الوزير التربية، نتمنى منك إنه تعمل لهالطلاب اللي بدهم يسجلوا بمنطقة النبطية، نحن كنا مهجرين. في ناس عندها 5 عيال و4 عيال ما قادرة تدفع 1000 دولار حتى بمدارس رسمية. نتمنى تعفونا من هيدي المصيبة اللي نحن فيها.
5: محافظ ورئيس الاتحاد ورئيس البلدية وسعادة النايب. طلباتكم تبعتوا لي إياها وشو بدكم تقرا معاكم جاية لكم نحن حتى.
3: أول عمرك.
0: استمعنا إلى الحوار الذي دار بين رئيس الجمهورية وعدد من أبناء مدينة النبطية. أفاد مسؤول عسكري حكومي يمني بأن الحوثيين سيطروا على حنيش الكبرى والصغرى آخر جزيرتين في محيط باب المندب. وقال الناطق العسكري باسم القوات الحكومية إن القوات الجوية تستهدف مواقع ميليشيات الحوثيين في البخا وذباب ملحقة بهم وبتجمعاتهم خسائر بشرية ومادية فادحة.
1: تزامنا استهدفت مسيرات أطلقت من العراق خط أنابيب شرق غرب في السعودية وألحقت به أضرارا لا يمكن التكهن بمدة إصلاحها. الخارجية السعودية وإذ أعلنت احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها أضافت إن الرياض آثرت عدم الرد في هذه المرحلة على الهجمات من العراق ودعم جهود حكومته وأتاحت لها الفرصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات.
0: هذه التطورات بحثها وزير الخارجية العراقية هاتفيا مع نظيره السعودي مؤكدا أهمية استمرار التواصل والتنسيق وتبادل وجهات النظر بين البلدين. وفي موازاة ذلك أعفت الحكومة العراقية قائد عمليات ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق اعتداءات على السعودية من موقع في المحافظة ووجهت بتشكيل مجلس تحقيقي. إلى ذلك أدانت الخارجية البحرينية استهداف خط نقل النفط شرق غرب في السعودية وعدته انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. الخارجية القطرية أعلنت من جهتها التضامن مع السعودية ودعم ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها.
1: في غضون ذلك أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتواصل بشكل منتظم مع حلفائها وشركائها في المنطقة بشأن تطورات اليمن، وشدد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة ما وصفه بعدوان إيران ووكلائها. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه 99 سفينة تجارية ضمن الحصار على إيران.
0: في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نحن في حالة حرب واستمرار الحصار البحري والاقتصادي عمل أعدائي. وفي سياق متصل نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن إيران حصلت على صور أقمار صناعية من جهات صينية قبل قصفها قاعدة أمريكية بالأردن في تموز الماضي ما أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين.
1: أحيت الولايات المتحدة الذكرى 25 لهجمات 11 من أيلول بمراسم في نيويورك والبنتاغون وبنسلفانيا. تخللتها تلاوة أسماء الضحايا ولحظات صمت وتكريم لعناصر الإنقاذ. وفي البنتاغون أكد الرئيس دونالد ترامب أن بلاده لن تنسى ضحايا الهجمات، مشددا على أن الولايات المتحدة تقاتل اليوم لتنتصر في مواجهة الأخطار. وربط ترامب بين هجمات 11 من أيلول والصراع الراهن مع إيران، مؤكدا مواصلة مواجهة ما وصفه بالإرهاب ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
0: وقبل الأحوال الجوية نعود إلى الجنوب، وقد غادر رئيس الجمهورية مستشفى النبطي الحكومي متوجها إلى زوطر الغربي، وقد هنأ أفراد أو طاقم المستشفى على صمودهم رغم كل الصعوبات والظروف الصعبة وتقديم الحد الأدنى من الضمانات الصحية. أما قائد الجيش العماد رودولف هيكل فأكد أن انتشار الجيش موجود دائما في النبطي وكل البلدات اللبنانية المحررة آملا في أن نحرر البلدات الأخرى وأن الجيش سيكون موجودا فيها عندئذ.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة، مما يزيد من الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا.
0: ختاما تذكير بالعناوين: الرئيس عون في النبطي متفقدا وحدات الجيش فيها وأحوال أبنائها، مؤكدا على ثوابت الانسحاب، عودة النازحين وإعادة الإعمار. التصعيد الإسرائيلي تواصل ليلا، وإسرائيل تدفع بعد تفجير أنفاق علي طاهر باتجاه سجد وجبل الريحان وإقليم التفاح. احتفاء رسمي إسرائيلي بتفجير الأنفاق، وحزب الله يلزم الصمت حول مصير عناصره. تأجيل الجولة الثامنة من مفاوضات روما إلى تشرين الأول لأسباب عدة، تبدأ بالأعياد اليهودية وتمر بمؤتمر باريس. جلسة مساءلة الحكومة على مدى يومين، وبر يعمل على ضبط إيقاعها. باريس تفتح أبوابها لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية بحضور عون وهيكل ومشاركة أمريكية. السعودية تحت نار المسيرات وخط أنابيب شرق غرب في مرمى الاستهداف، أما باب المندب فبات بقبضة الحوثيين.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حتى القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
3: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبنان، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

أثنى عرقا تلت بلدي أصيل.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان.

0: صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم ببرنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيفي عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج توني صبيح. في النبطي اليوم رسائل كثيرة حملها الرئيس جوزيف عون في زيارة مفاجئة، فيما تبدو طريق التفاوض معلقة حتى تشرين الأول. لا شيء يوحي بأن النار هدأت. علي الطاهر في قلب المواجهة. إسرائيل توسع الحديث عن المنطقة الأمنية. إسرائيل تتحدث عن أهداف وضرورات أمنية، والحزب يتحدث عن حرب نفسية ومحاولة ضغط. وبين الروايتين، هل تتحول المنطقة الأمنية إلى أمر واقع يصعب التراجع عنه؟ وهل يمكن العودة إلى التفاوض فيما الميدان لا يزال مشتعلا؟ ما الذي تريده إسرائيل وما الذي يريده الحزب؟ أي مساحة تبقى أمام التفاوض؟ والأهم، هل يبقى للتفاوض مكان إذا كانت الوقائع ترسم بالنار؟ كل هذه الأسئلة وسواها سنحاول في حديثنا اليوم مع النائب رائد برو الحديث عنها. صباح الخير.
1: صباح النور إليك وللمستمعين.
0: شكرا اليوم لتلبيتك دعوي للمشاركة ببرنامج أحداث في حديث. سعادة النائب، خلينا نبلش من موضوع الساعة. الآن الرئيس جوزيف عون بالنبطية، الحديث كتير عن النبطية بعد علي الطاهر، الأمور كلها تتجه نحو تعزيز حضور الجيش. كان في أيضا نداء النبطية 2 لأكد على تمسك الأهالي بوجود الجيش. اليوم هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية رفقة قادة الأجهزة الأمنية، كيف تمكن تصفوها؟
1: طبعا بالبداية أنا حابب أوضح نقطة أساسية بموضوع حضور الجيش في منطقة النبطية. الجيش هو كان موجود على الخردلة ما بعد النبطية، وكان موجود أبعد من الخردلة على بعض الحدود الجنوبية، وبالتالي وجود الجيش وحضور الجيش ومؤسسات الدولة سواء أمن عام أو أمن دولي أو جيش أو الأخير هو كان موجود. طبعا اللي صار اليوم هو تأكيد المؤكد، واللي صار من فترة شي أسبوع بيان قيادة الجيش أكدت هذا الموضوع، واعتبرت أنه هو ليس وجود جديد للجيش، هو إعادة انتشار بطريقة معينة. بيان قيادة الجيش أكد هذا الموضوع. هلا طبعا وجود فخامة الرئيس بالنبطية طبعا له إشارات، أول شيء لعله تكون إشارات مطمئنة للبعض اللبنانيين الموجودين، لعله يكون هو سد الباب أمام البعض من يقول بأن الدولة غير موجودة في هذه الدولة في هذه المنطقة. أعتقد أنه هذه الرسالة قد يكون لها هذا المعنى الأساسي، وأن كنا نحن نتمنى أن تكون هذه هذا الأمر قبل هذا الوقت.
0: نعم، ولكن سعادة النائب اليوم عم نحكي ليس عن حضور الجيش اللبناني، ولكن تعزيز هذا الحضور. ونداء النبطية كان يشير تحديدا، إذا عم نحكي أكثر بمضمونه، أنه انتشار الجيش مقابل تضييق الخناق أو سحب عناصر حزب الله الموجودين، تفاديا لأنه تتعرض النبطية لما تعرضت له مناطق أخرى.
1: ما هو الموضوع ما وقف على موقع جغرافي، موقف ما وقف على علي الطاهر أو غير علي الطاهر. خطأ نجي نحن ناخذ هذه الحادثة وهذا الموقع الجغرافي ونعزله عن كل المسار القديم. نحن من 1701 لغاية اليوم كل جنوب النهر التزم فيه الجيش والتزمت فيه المقاومة بموضوع السلاح. كل هذه الفترة الماضية كان هناك التزام من قبل الدولة اللبنانية، أو إذا بدنا نراعي البعض من يخالفنا بالرأي كان هناك شبه التزام، من إذا بدنا نروح لهذا الموضوع. وبالتالي
0: يوم وصلنا لجنوب النهر، ممكن تقول فعلا أنه كان هناك التزام كامل من الحزب، يعني الوقائع الميدانية والوقائع اللي تبينت خلال الحرب.
1: علي الطاهر دليل، علي الطاهر شمال النهر، نحن اللبنانيين يعرفون بالجغرافيا، قراءة الجغرافيا بتساعد على فهم طبيعة ما يجري. علي الطاهر هي شمال النهر صح، وبالتالي غير خاضع على 1701 كتفسيرنا نحن. علي الطاهر 3 أشهر ما سقطت، لأنه وجود بنى تحتية هي ساعدت المقاومة كل هيدي الفترة اللي موجودة أنه ما تسقط على الطاهر. منطقة جنوب النهر سبب كبير أنه الإسرائيلي بمنطقة جنوب النهر هو تجاوز وقفز قفزة سريعة بهيدي المنطقة الموجودة، لأنها كانت خالية من أي بنى تحتية، خالية من تحصينات موجودة، لأنه المقاومة والجيش اللبناني إن بمرحلة أساسية نفذوا 1701. بالحرب الماضية كان الدخول إلى الخيام،
0: ولكن ساعة النائب اليوم التحصينات والأنفاق تحت الأرض هي التزاما بالقرار 17
1: بحكي فروحة. شمال النهر، جنوب النهر، سبب شمال النهر ولا جنوب النهر؟ أنا بحكي عم بقول السبب أنه جنوب النهر، سبب اللي صار أنه نحن لأنه كنا ملتزمين بجنوب النهر، التزامنا هو سرع بعملية دخول إسرائيل للأراضي المحتلة بشكل، والدليل أنه بس وقفوا على شمال النهر صار التلي بالضاين 3 أشهر. هذا بيأكد أنه نحن كنا ملتزمين بمنطقة جنوب النهر وملتزمين بال1701، والجيش اللبناني أكد هذا الموضوع أكثر من مرة. وبالتالي اللي بدي أقوله أنه مع الإسرائيلي، إذا منراعي التصريحات، إذا منشوف التصريحات الإسرائيلية ومنشوف السلوك ومنشوف أدائه بالمحيط وبالدول المجاورة، سواء بالضفة الغربية أو سواء بسوريا أو سواء التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين اللي هني بيعبروا أنه ما عندهم رغبة، ومن غير الممكن أن يكون يقبلوا أن يكون هناك جيش على حدودهم لا بسوريا ولا بلبنان. وبالتالي إضافة إلى النية التوسعية اللي عم يعبروا عنها للخطوط الأمنية اللي موجودة، وبالتالي الأمر هو غير متعلق بهيدا النقطة. اليوم قبل الانتخابات الإسرائيلية، لبنان نتنياهو عم بيحاول يحوله إلى صناديق اقتراع موجودة، وبالتالي القواعد ما نرمي نحن كلبنانيين المسؤولية على أنفسنا. خطأ نحن نروح نعيش هذا الانقسام الداخلي، خطأ نعيش انقسام بوجهات النظر. المشكلة هي أبعد من هيك، المشكلة هو الأمريكي عم بقول أنه الآن أنا لا أملك قدرة على التدخل، الإسرائيلي هو عم بيعبر أنه هو حدوده هي أعمق من حدود أي مكان.
0: ساعتنا بالتصريح الإسرائيلي واضح، نزع سلاح حزب الله هو الهدف الأساسي لأي تراجع أو انسحاب أو وقف الحرب. نزع سلاح حزب الله،
1: شو هذا شرط إسرائيل مروح من طبه؟
0: ولكن اليوم الدولة اللبنانية كمان تقول حصرية السلاح بيد الدولة
1: والقانون والدستور
0: اللبناني، ولا سلاح على الأرض إلا للشرعية، قال الرئيس جوزيف عون.
1: جيد، نحن رحنا لنقطة تانية في جدلية هلأ، بتقول الأصل هو حماية لبنان أم السلاح نفسه؟ الأصل هو حماية لبنان، الدستور هيك بيقول، القانون هيك بيقول، مبدأ وقواعد قيادة الجيش هيك بتقول، العقد الاجتماعي للي تأسست عليه الدولة هيك بتقول، أنه الشعوب تتنازل عن صلاحياتها في حماية نفسها مقابل أن تأتي دولة، في كل الأمور الأصل هو الحماية. أي مسار نحن عملناه كدولة لبنانية أو كسلطة لبنانية أو كراعي موجود، هو خلينا نحن نطمئن كمواطنين أنه في هناك إمكانية وإجراءات يمكن أن تحمي لبنان في المستقبل. بمعزل انسي هلأ نحن انتمائنا الحزبي وتمسكنا بموضوع المقاومة، أنا عم بحكي كمواطن لبناني عادي ما إلي علاقة بموضوع المقاومة وغير مؤمن بفكرة المقاومة، فرضا سلمنا جدلا، أنا من حقي كمواطن إجي أقول وين نحن كلبنانيين واجبنا نروح نعمل حماية، وين كمان بأي عتبة نحن وكيف اطمأنينا أنه إسرائيل هي لن تجتاح لبنان في حال خلينا لبنان من أي نقطة قوة. بعطيكي مثال،
0: خليني بس أسألك هون ساعة النائب، اليوم اللبناني لازم يفكر أو هي الدولة بمؤسساتها الشرعية لازم يكون عندها القرار؟
1: كلنا سوا مع بعض، نحن معنيين مواطنين لبنانيين،
0: وأنت تنتخب النواب
1: والنواب
0: في سلطة
1: تنفيذية. كيف أنا من حقي تشريعية. كيف أنا من حقي كمواطن أحصل على كهرباء وأحصل على ماي وأحصل على نقل وعلى حياة كريمة؟ أنا من حقي أحصل على حماية، هذا اللي عم نقوله،
0: بتأمنها بمؤسساتها الشرعية.
1: ما هو هذا اللي عم بقوله، ما أنا مكفي بنفس السياق اللي عم بتقوليه، أنا ما اختلفت، أنا عم بقول إنه الدولة هي اللي بدأت تأسسه. نحن مبارح كنا بلجنة الداخلية والدفاع، قيادة الجيش بتقول إنه لحتى تقدر أن تكون تقوم بدورها الأساسي هي تحتاج إلى 5 مليار لحتى تقدر تغطي الفراغ اللي هلا عم بتغطيه اليونيفل، سواء بالبحر أو سواء بالبر. قوى الأمن الداخلي بيقولوا إذا الجيش راح غطى الحدود نحن بحاجة بالحد الأدنى إلى زيادة من 23 ألف إلى 35 ألف عسكري، وبالتالي حصيلة هذه الإمكانيات المالية للي مطلوب نوفرها للجيش اللبناني لحتى يقوم بدوره هي بتطلع بحدود 10 مليار. وين الدول الراعية؟ ما كنا مبارح سمعنا هذا الموضوع، هي خبرية وهي أنشأ وانطر النتيجة، ما مبارح سمعنا هذا الأمر من قيادة الجيش. وين الدول الراعية؟ هل لبنان لديه إمكانيات؟ اللي بدي أقوله ما عبر من المسؤولية، عم بقول أنه ظروف جيشنا وظروف سلطتنا وظروف مقاومتنا كل واحد لحاله ما بيقدر يعمل فرق في وجه هذا التوغل الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية. كلنا سوا بدنا نقعد نفكر كلبنانيين، نتضافر جهودنا مع بعضنا البعض، مش نقعد نرمي المسؤوليات. في سلطة رسمية بدها تستثمر بنقاط القوة، وفي مقاومة هي أخذ بعين الاعتبار ما يحدث بالمحيط.
0: ولكن النائب أسألكم، إذا كان القرار للدولة اللبنانية، ما هو سقف التزام الحزب عمليا بأي قرار يصدر؟
1: عم تروحين من الآخر، أنا عم يجيك من الأول. كيف أنا كمواطن، ما هو الإجراء اللي أخذته السلطة اللبنانية هلأ بموضوع اتفاق الإطار؟
0: نعم،
1: فيك تشرحي لي
0: في رفض اتفاق إطار كامل من قبل الحزب، ولكن الدولة اللبنانية
1: حقنا بالسياسة نحن نرفض مضيف. هذا أمر عادي.
0: نعم،
1: نحن رفضنا هو عمل إعاقة لتنفيذ اتفاق الإطار؟ لا، رفضنا ما عمل إعاقة، نحن رفضنا بالسياسة. اليوم الدولة اللبنانية كلها سوا، وأمريكا كلها سوا، والراعي كله سوا راح على اتفاق الإطار.
0: نعم،
1: ما هي نتيجة اتفاق الإطار؟ أكثر من هيك، مؤتمر السلام في ضف في غزة، رئيس ترامب لغاية اليوم، ترامب هو كان عنده مشاكل مع نتنياهو في تنفيذ مقررات مؤتمر السلام في غزة، وبالتالي من الخطأ جدا رمي المسؤولية وتقاذف المسؤوليات على بعض التفاصيل التي هي نتائج.
0: ولكن هذه التفاصيل أساسية بالمشهد اللبناني،
1: هي نتائج.
0: اليوم عنا عمل،
1: ما جاوبتيني.
0: اليوم لمن يكون القرار لدى الدولة اللبنانية ونرى أن فريق والشريحة المعنية بهذا القرار ترفض هذا القرار،
1: ما جاوبتيني. أنا أعطيتك مثال أنه الدولة اللبنانية راحت عملت اتفاق الإطار خلاف بالحد الأدنى
0: 50%. كان في مجال، من اللحظة الأولى تم التصويب عليه من قبل
1: حزب الله،
0: ولكن اليوم شريحة معينة ومعنية بهذا الاتفاق ولا تريد التنفيذ، أكيد بده يكون في عرقلة.
1: لا قصدي هلأ جنابك مطلع على تنفيذ اتفاق الإطار؟ مش صحيح اللي عم تحكي.
0: اليوم عنا اتفاق،
1: هلأ اتفاق الإطار لغاية اليوم
0: نحن اعترضنا. تعاون،
1: تسمحي لي؟
0: أكيد تفضل.
1: نحن اعترضنا على هذا الموضوع بالسياسة. أنا عم بقول اليوم حقنا، ما فيك تحرمينا من أعطاء حق. نحن منمثل شريحة وازنة من اللبنانيين وهذا حق. نحن لبنانيين ما فيك تيجي تصادري، مثل ما أنا معترف لغير إنه بلبنانيته بنفس الوقت لازم يبدلني نفس الشعور. اليوم نفذ اتفاق الإطار، الدولة اللبنانية راحت للآخر، أعلنت حظر الحزب وبدأت بالإجراءات، وراحت أخذت ثلاث قرى ربحونا جميلي فيها، وبدأ الدور يقوم بدوره، الجيش يقوم بدوره بالكامل بهذا الموضوع. لغاية اليوم ما هي الخطوة الثانية بموضوع المناطق التجريبية واتفاق الإطار؟ مؤتمر عم بيتأجل يوم عن يوم يوم عن يوم يوم عن يوم قبل الانتخابات الإسرائيلية،
0: جولة التفاوض
1: كل الجولات التفاوض الموجودة. هيدا الأمر نحن منا قلنا علاقة فيه. نحن إعاقة التنفيذ هلأ، نحن إذا بده ينسحب الإسرائيلي من مناطق جنوب النهر، هلأ مناطق جنوب النهر منيح اللبنانيين مشان ما نروح نحكي إنشاء ونهجم على بعضنا بطريقة غير مباشرة. هلأ منطقة جنوب النهر كلها سواء خالية من السلاح، خالية من البيوت، خالية من المنازل، خالية من المصانع، ليش ما بيسلمها للجيش اللبناني؟ ليش ما بيسلمها للجيش اللبناني؟ تصريح المسؤول الإسرائيلي بس قال نحن ما بدنا جيش على حدودنا. نحن دولة منحترم حالها ونحن منحترم عقلنا، ما منروح منأخذ هذا التهديد بعين الاعتبار؟ أنا مواطن لبناني عم بقول يا مسؤولين لبنانيين، ما بدي زدت المسؤولية عليكم، عم بقول إنه يا عمي في مسؤول أول عم بيقول إنه أنا ما بدي الجيش اللبناني على حدودي، بمعزل عن موضوع السلاح. من الخطأ جدا نجي نحن نتراشق مع بعضنا بطريقة هيك سريعة، وموضوع سلاح وموضوع سلاح. المقاومة بال1701 بجنوب النهر عملت كل اللي عليها، باتفاق الإطار راحت جربت وصار له اتفاق الإطار بالحد الأدنى 3 أشهر، لغاية اليوم ما في أفق. هلأ ما في مسؤول قادر يطلع ويقول ما هو الأفق، ما هي الخطوة الثانية باتفاق الإطار. الرئيس بري رئيس مجلس النيابي وهو رئيس يعني التشريعي في هذا البلد، هو بيقول اتفاق الإطار طار. طيب في ما في عليه إجماع بمعزل عن النقاش السياسي داخل البلد، عم بحكي رحنا بانقسام منقسمين على اتفاق الإطار. طيب اتفاق الإطار شو نتيجته؟ الأمريكي لغاية اليوم شو عطانا باتفاق الإطار؟ طيب شو ناوي يعطينا باتفاق الإطار؟ هل صحيح أنه نحن نروح ونعطي كل شيء بحياتك العملية؟ إذا إجا واحد بده مني كل شيء بتعطيه كل شيء قبل ما تتأكد هو شو بده يعطيك؟ أنا عم بحكي بلغة بسيطة وبلغة هيك شوي فيها توازن بإدارة
0: يعني
1: المصالح.
0: الأمور السياسية والميدانية والعسكرية بهذه البساطة أيضا، يعني اليوم الواقع معقد جدا. اليوم برأيك إذا الاتفاق الإطار طار، إذا جولة التفاوض لا نتيجة لها، شو الخيارات المطروحة؟
1: الخيارات المطروحة أنه نحن كلبنانيين نجي نقعد على طاولة واحدة وما نزت المسؤوليات وما نعفي الإسرائيلي من مسؤولياته وما نعفي نتنياهو من جنونه، نجي نقول أنه خلينا نروح نفكر كيف ندير الصراع مع الإسرائيلي بطريقة صحيحة وجدية. خطاب القسم هو حكي عن هذا الموضوع، البيان الوزاري هو حكي عن هذا الموضوع، حكي عن استراتيجية دفاع وطني. وبالتالي نحن حاضرين نقعد على هذه الطاولة لحتى نناقش دبلوماسية قوية، لحتى نناقش رسم سياسي خارجي قوية، لحتى نشوف أنه في إمكانية للاستثمار بموضوع المقاومة أو غير، لا يوجد إمكانية أو لا، بدنا نناقش بهذا الأمر. وبالتالي لحتى نناقش بإمكانيات وتحسين ظروف الجيش. لغاية اليوم أنا ما بقدر كمسؤول، امبارح سمعت بلجنة الداخلية والدفاع والبلديات أنه قيادة الجيش بتقول أنه تحتاج إلى 5 مليار مش متوفر منهم دولار لحتى تكون هي بمستوى قوى أمن داخلي. منيح هذا الموضوع يكون واضح لللبنانيين. من الخطأ السياسيين، من خطأ نحن نروح نخلق سيف إعلامي مسلط على رأس الجيش أو على رأس المقاومة وننقل الأزمة هي ما بين الجيش وما بين المقاومة أو ما بين اللبنانيين أنفسهم، في حين أنه نتنياهو هو آخذ قرار أنه ما يوقف عند ولا حد.
0: يعني بحسب قراءتكم سعادة النائب رائد برو، يعني الأمور ستبقى معلقة إلى حين الانتخابات الإسرائيلية؟
1: إيه.
0: والانتخابات الأمريكية من بعدها؟
1: ما في فرق بيناتهم أسبوع، لأنه واضح هذا الموضوع.
0: يعني لا جولات برأيك؟
1: واضح هذا الموضوع، واضح هذا. مؤتمر السلام هو أكبر دليل. نتنياهو ما حاضر يتنازل لرئيس المؤتمر اللي هو بيعتبر ولي نعمته نتنياهو. ترامب ما عم بيقدم تنازلات، ما عم بيقدم تنازلات. موضوع سوريا ما عم بيقدم تنازلات. في محافظتين بسوريا محتلتين، ما في سلاح بسوريا. بس بحب بس عم ذكر اللبنانيين أنه بسوريا رئيس الدولة بسوريا ما في معه سلاح. رئيس الدولة بسوريا أبدأ استعداد أن يكون على تنسيق أمني مع العدو الإسرائيلي. الأمريكي هو راضي عن الحكم في سوريا وهو راضي عن الأداء في سوريا. شو سبب احتلال محافظتين؟ أبو مازن قدم كل ما لديه في الضفة الغربية، شو سبب أنه كل 4-5 أشهر في 100,000 وحدة استيطان؟ شو السبب ما بيتنفذ؟ شو سبب عدم إعلان دولة إسرائيل؟ من الخطأ جدا نجي نحن أمام هذا العدو اللي موجود، نحن ما عم نقول إنه روحوا ضربوا راسكم بالحيط وخلص خلينا نكون نحن انتحاريين بكلمة الكلمة معنا. هذا موضوع منه منطقي، نحن ولا من أصحاب هذا المنطق. نحن عم نقول إنه في عدو إسرائيلي، يا جماعة نحن لازم نتضافر ونتضامن ونتشارك ونتحادث مع بعضنا البعض لحتى نروح نفكر وين في عنا نقاط قوة. بلا في عنا نقاط قوة كلبنانيين. واحدة من أبرز نقاط القوة كلبنانيين، الخليج بالسابق كان يدفع مليارات الدولارات ليصنع رأي في الولايات المتحدة الأمريكية، مع أنه كان يضرب بالأرض القاحلة. طيب هلأ الظروف، الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية فرصة فرصة فرصة في ظل الانقسام وفي ظل السوشيال ميديا وفي ظل وعي عنصر الشباب اللي موجود. نحن لدينا أكبر جاليات موجودة في الخارج، خلينا نروح نستثمر بهذا الموضوع ونصنع رأي عام في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الرأي العام هو يضغط على هذا الموضوع. عبدول السيد بس نجح بديربون، هو نجح في واجهة الإيباك للي كل عمره هي تنجح مرشحها. هذا سبب الوعي، سبب الجاليات، واحدة منها الجاليات اللبنانية الموجودة. أنا أعطي أمثلة أنه في عنا الكثير من نقاط القوة. أولا ما نحول النتيجة إلى سبب ولا نحول السبب إلى نتيجة. خلينا نوقف ونقول قدام كل اللبنانيين، ولازم يفهم نتنياهو أنه هو وجوده هو أصل المشكلة وهو محتل بهذا الأمر.
0: سعادة النائب، سيكون بعد الفاصل أكيد حديث عن ما حصل فعليا بعلي الطاهر، ولكن بما أنه حديثنا الآن عم بياخد على المنحى الأمريكي، هل حصل بالفعل تواصل مباشر أو غير مباشر مع حزب الله من الجانب الأمريكي في الفترة الأخيرة؟
1: ما حصل أنه
0: يعني في كان تصاريح بتقول أنه في تواصل، ومن ثم كان في نفي أنه لا ما في تواصل. في تواصل مباشر أو غير مباشر مع الجانب الأمريكي؟
1: أنا رح نحن أخذين قرار أن لا نجيب عن هذا الموضوع بالتفصيل، بس اللي بقدر احتراما للسؤال اللي بقدر أقول أنه الولايات المتحدة عندها أكثر من محاولة كانت للتواصل بمعزل عن النتيجة. نحن تواصلنا أم لم نتواصل؟
0: قد يكون عبر الرئيس بيرني هو قناة التواصل،
1: عبر أكثر من جهة إقليمية وغير إقليمية ومحلية أبدد استعدادها للتواصل. وبالتالي اللي صرح فيه الرئيس ترامب بالعلن هو كان يترافق مع رسائل كانت
0: يعني وصل رسائل في تبادل رسائل إذا بدنا نقول
1: لا نوايا
0: نوايا
1: للجلوس مثل ما عبر بالتصريح الإعلامي. ما في رسائل، ما تبادلنا الرسائل ولا مضمون أي رسالة موجودة.
0: نعم.
1: اللي بدنا نقوله أنه الولايات المتحدة أبدت استعدادها وهي حاولت أن تجالس، وهيدا من نكد الدهر أنه بعض اللبنانيين في لبنان بيعتبروا أنه حزب الله هو محظور وترامب هو يسعى لحتى يجالس هذا الحزب، لأنه بيعتبر أنه مهما أصيب هذا الحزب من جراحات ما زال يمثل جزء كبير من اللبنانيين، وما زال هو بالحد الأدنى يمثل بعض نقاط القوة، بعض بمعزل عن حجمه.
0: نعم.
1: بعض نقاط القوة، لأنه بالنهاية المقاومة منا صفر، صفرية التأثير، بالنهاية لديها تأثير بمستوى معين. وبالتالي إذا ترامب هو يسعى لكي يناقش هذا المكون وهذه المقاومة ويناقش وياها بمعزل عن تفاصيل هذا النقاش، نحن كلبنانيين مدعوين أنه نجي نقعد على طاولة واحدة وأن تكون المقاومة على هذه الطاولة إلى جانب كل القوى ونناقش سويا.
0: اليوم يعني كيف تلقفتم، إذا وصفت بالنوايا كيف تلقفتم، يعني في إيجابية بالتعاطي معه أم أنه الباب مغلق على أي
1: أمريكا
0: حوار مع
1: أمريكا
0: الأمريكي؟
1: أمريكا نحن حدا واعي وإجراء واعي ومسائبت أنه عنا مناعة قوية في مواجهة الحرب النفسية والخوف، وبالتالي أي طرح موجود عنا إذا ما بيكون مصحوب بسلوك أو مسبوق بسلوك يؤكد هذه النوايا منتعاطى معه على أساس أنه نفاق. بهذا القدر بكفي.
0: يعني حتى الآن لا يعني تلقفتم هذه أي
1: نحن حدا ما بينضحك علينا بجملة إنشاء، هي شخصيتنا، لأنه ربيانين نحن مقاومة.
0: يعني لا تواصل حتى الآن مع الجانب الأمريكي،
1: نحن ربيانين مقاومة. حتى إذا حكي ترامب ما منرهق، ما والله منعتبر أنه هذا إنجاز، أنه هو والله ترامب أتحدث عنه وحكي عنه ولديه النية. لا، هذا الموضوع بدنا نروح نشوف وين مصلحة اللبنانيين، شو عمل لمصلحة اللبنانيين، هل هو وقف الاعتداءات؟ طب من وقت ما حكي لغاية اليوم كم شهيد، كم طفل، كم معلمة مدرسة، كم سراي صارت مضروبة؟ وبالتالي هذا الموضوع غير مرفق بأي نتائج، ما كتير بناخده ونعطي.
0: خليني يكون عم بحكي أيضا عن قنوات التواصل مع الداخل اللبناني. اليوم قنوات التواصل مع عبدة مفتوحة؟
1: لا، غير مفتوحة.
0: العلاقة يعني كيف فينا نوصف العلاقة مع عبدة اليوم؟
1: فينا نحكيها أنه وصفها كما كانت، أنه هي علاقة متوقفة
0: مجمدة،
1: متوقفة
0: لا تواصل،
1: متوقفة لا تواصل،
0: حتى عبر قنوات التواصل مع الرئيس نبيه بري يعني فينا الرسائل
1: مش بقاعدة التواصل، بالنهاية الرئيس بري البلد كله متشابك مع بعض البعض،
0: ولكن ينقل أيضا هو الأخ الأكبر.
1: ما في كتار هلأ بالنهاية، نحن كلنا بلد صغير، 100 واحد بينقل رسالة و100 واحد بينقل خبرية، وبالتالي أصدقاء الرئيس، النواب الحوالين الرئيس، نتجالس نحن وياهم دائما بقلب المجلس، منحكي منناقش، بس مش بالضرورة يقول هذا رأي الرئيس أو غيره، أجواءنا كلنا سوا بنعرفها، وبالتالي كل واحد واقف على الزيح للي هو واقف عنده، ما في إمكانية لإعادة التواصل إذا ما في تبدل بالنظرة للآخر.
0: يعني اليوم إذا كل شخص واقف، كل جهة واقفة،
1: نحن مش مبسوطين بهذا الجو.
0: نعم.
1: مش يعني مبسوطين. نحن كلبنانيين منو مبسوطين. نحن عم ندعي كل يوم.
0: شو المطلوب اليوم لأحداث
1: هذا الفرق؟ مطلوب
0: تنفيذ
1: خطاب القسم ونروح نبلش نناقش ونفتح نقاش، أنه نحن حكينا باستراتيجية دفاعية، وأكبر مادة خلافية في البلد لها علاقة بكيف نحمي لبنان. صح؟ طيب لغاية اليوم ما نعمل مسودة من القصر. لغاية اليوم ما دعينا إلى جلسة سابقا لحتى نناقش أنه كيف بدنا نحمي لبنان. لغاية اليوم مؤتمر اللي حكينا عنه، مؤتمر دعم الجيش على جدول أعماله، رح المؤتمر يعني الجيش لا يتأمل منه كثيرا، لأنه مطلوب من الجيش أن يقدم دفتر شروط، مطلوب منه دفتر شروط، أبرز نقطة في دفتر الشروط هو المواجهة مع الداخل، المواجهة مع المقاومة، وبالتالي الجيش وطبيعة الجيش هي بعيدة عن هذا الأمر. فإذا لم يوفر هذا الجيش هذا الشرط، لم يوفر الجيش هذا الشرط، وبالتالي قد لا يكون هناك دعم. اللي بدي أقوله أنه إذا نحن عم نحكي جديين ومسؤولين وفقا للدستور وفقا للقانون أنه واجبنا نروح نحمي هيدا البلد،
0: نعم،
1: خلينا نيجي نقول نحن كيف عم نحمي لهيدا.

0: يونيفيل، التمديد لليونيفيل، يا قوة أممية
1: يعني يعني يعني يعني معناها أنه الدولة عاجزة أن تحمي حدودها الجوية وحدودها البحرية. خلينا نجي نوقف ونقول أنه يا عمي مثل ما نحن وقفنا ونقول هلأ نحن ولا مرة من المرات إنما في تكافؤ، بس نحن عيطنا لكل العالم من يريد أن يقاتل إلى جانبنا ويقاوم إلى جانبنا أهلا وسهلا فيه، بالكلمة بالمال بالسلاح ما عنا مانع. خلينا نجي نقول نحن التحدي هو تحدي كتير كبير، العدو هو عدو قوي، في عدم تكافؤ بالقوى، وبالتالي نحن لازم نتضافر جهودنا مع بعضنا البعض وأن نرفق المسارات كلها سوا إلى جانب بعضها البعض. نحن ولا مرة من المرات قلنا أن المقاومة لحالها تحرر، المقاومة إذا ما بيستثمرها مسؤول، إذا ما بيستثمرها شخصية موجودة بالسلطة، المقاومة إذا لم ترفق بدبلوماسية قوية ونشطة وجريئة، وبالتالي لا يمكن استثمار حتى فعل المقاومة ولو كان قوي، لا إذا ما في استثمار لإله على طاولة سياسية في الأقليم وفي المحيط وفي الداخل لا يمكن الوصول إلى نتيجة. وبالتالي نحن من أنصار فكرة أنه لازم تتضافر كل الجهود وكل الإمكانيات مع بعضها البعض، بس ولكن في مجموعة من الأسئلة الكبيرة للي ما في إلى جواب بلبنان، للي هي اللي حكينا عنها، كيف ندعم الجيش، كيف نوفر إمكانيات للجيش، كيف نسلح الجيش، كيف بيحمي حاله الجيش، طب كيف هودي كلهم سوا؟ ما فيك تتركيني كمواطن أني هلأ بعطيك مثال، ما فيك تيجي تناقشيني انه انت ليش جبت طاقة شمسية او ليش جبت مولد كهرباء وانت ما بدك تجيبي لي الكهرباء. انا حقي قلك اذا انت ما بدك تعطيني هذه الكهرباء كجهة راعية لإلي وكجهة معنية بتوفير هذه الطاقة، انا من حقي روح فتش على بدائل. هالبديل مرة بيكون 100%، مرة بياخد عليه 9/10، مرة بياخد عليه 8/10، مرة 1/10، ما بالنهاية انا خالي من اي خيارات. ما حدا مبسوط منا انه هو يروح بيته ويروح اقتصاده ويروح اسواقه ويروح اغلى الناس اللي عنده، لا ما حدا مبسوط بهذه الحالة. ما تفكري في حدا لبناني مبسوط بهذه التضحيات الموجودة، بس في حدا مثل اسرائيل وضعنا بين خيارين، بيقلك انه انا ضد المنشآت وضد التسليح. طب مديرة المدرسة بالنبطية شو إلها علاقة بالسلاح؟ طب السرايا بالنبطية شو إلها علاقة بالسلاح؟ طب الدفاع المدني والأطباء شو لهم علاقة بالسلاح؟ طب الصحفيين والصحفيات شو لهم علاقة بالسلاح؟ طب ما نحن فيه 10,000 حدث يومي موجود بيأكد انه على عدوانية هذا العدو، والموضوع مش مرتبط لا بالسلاح ولا مرتبط بأي موضوع بأي شيء آخر. وعطيتك مثل على سوريا.
0: سعادة النائب رائد برو عضو كتلة الوفاء للمقاومة، سأتابع الحديث معكم عن علي الطاهر، عن الحكومة ومساءلة الحكومة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: أحداث في حديث. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة، ملفوف ب 27 ألف ليرة.
3: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أحداث في حديث.
1: أتابع برنامج أحداث في حديث عبر صوتي كل لبنان وضيفي سعادة النائب رائد برو عضو كتلة الوفاء للمقاومة. صباح الخير.
2: صباح النور كمان مرة تانية.
1: شكرا لحضورك مرة جديدة. الكل يسأل ونحن سنسأل، ماذا حصل في علي الطاهر؟
2: أولا بعلي الطاهر، علي الطاهر هو موقع كما كل المواقع التي صمدت فيها المقاومة لفترة من الزمن. علي الطاهر كما الخيام، كما بنت جبال، كما ميس الجبل، هي منطقة. ما يميز علي الطاهر وأخذت هيدا الضجة إن هي تقع شمالي نهر الليطان، وبالتالي كانت الدولة تعتقد وكانت المقاومة تعتقد بأنه إسرائيل كما قدمها الوسيط الأمريكي بأنها سوف تقف عند جنوب النهر. البعض عم بيحاول يقدم علي الطاهر أن هو مرتكز أساسي لبدء مسار الانحدار والهزيمة. نحن شايفينه بطريقة مختلفة كموقع جغرافي، هو سقط
1: ولكن كانت مواقف ولكن نواب الوفاء للمقاومة كانت تؤكد على هذا الموقع الاستراتيجي، واسمح لي يعني توصيف، ليس ككل المواقع.
2: جيد، لا أنا عم بحكي ككل المواقع بمعزل عن التناسب، ما بدي أعمل مفاضلة. حتما علي الطاهر هو كموقع جغرافي هو موقع شمال النهر، أصل الدخول لإله في منطقة شمال النهر، هو مؤشر بالسياسة وبالعسكر، أنا ذكرت هذا الشيء. بس نحن بنفس الوقت ما نفينا أهمية علي الطاهر، بس بنفس الوقت بس مش آخر الدنيا، لأنه كمان سقطت الخيام وسقطت بنت جبال وسقطت قلعة الشقيف وسقط مجموعة كبيرة من المواقع الموجودة ومن البلدات اللي موجودة. اللي بتقولوا أنه نحن بعلي الطاهر شايفين المشهد بطريقة مختلفة.
1: كيف؟
2: نحن شايفينه أنه هو مشهد بطولي، أنه 3 أشهر عدو إسرائيلي آلاف الغارات، علي الطاهر هي تلة لا تتجاوز 2-3 كيلو، تلة مجموعة من الشباب صمدوا 3 أشهر في مواجهة آلاف الغارات. البعض بيشوفها أنه خربت الدنيا وانتهت المقاومة وخسرت المقاومة والإسرائيلي سوف يتقدم. لا، هذا الموضوع منه دقيق، لأنه من يقف على عتبة علي الطاهر 3 أشهر معناتها الجنوب منه نزهة لإله. ما عم نقول الإسرائيلي ما عنده طيران، وما عم نقول الإسرائيلي ما قادر يقصف وما قادر يدمر وما قادر يقتل، بس عم نقول بنفس الوقت كما قالت الرواية الإسرائيلية أنه 3 أشهر ووقف على تلة، مش معناتها أن الأمور رح تكون نزهة. نحن شايفينه من هذه الزاوية.
1: حرب نفسية يعني؟ لا، كما مش قال حرب نفسية. نائب إبراهيم الموسوي بالأمس قال حرب نفسية.
2: نتنياهو عم بيحاول يستثمر بالحرب الإعلامية إذا صح التعبير، هو عم بيحاول أن يأخذ صورة نصر لحتى يرفع نسبة الاقتراع تعيطه بالانتخابات الموجودة. نتنياهو عمليا من يطلع على الداخل الإسرائيلي والانتخابات الإسرائيلية ما لا ينفك السلوك العدواني في لبنان عن هذه الانتخابات. نتنياهو يحتاج إلى 61 نائب لكي يستمر ويبقى رئيس حكومة. الإشكالية الكبيرة اليوم، وهو هذا المرتبط بسلوك المقاومة، سلوك المقاومة ما عم نقول نحن عنا تكافؤ، بس نحن منا ضعف وسوف تأتي الأيام وتثبت ذلك. بس المقاومة هلأ حساباتها كتير كبيرة، رح قلك ليش. لأنه نتنياهو هو لا ينظر إلى أي كلفة ولا ينظر إلى أي حسابات في ذاك الوقت. يعني هلأ لو بيروح 200 جندي إسرائيلي نتنياهو مكفي، لأنه بيعتبر المشكلة الكبرى لها علاقة بشخصه، لها علاقة بأصل وجوده. هلأ نتنياهو حدا ما عنده حسابات إلا نفسه وذاته.
1: وأيضا الحزب اليوم كل حجم الضحايا اللي عم بيروحوا هو الشهداء.
2: نحن عم ندافع
1: كفاعل مقاومة تحت
2: عم ندافع، نحن عم ندافع، هو عم بيهاجم.
1: لكن نتنياهو يقول انه يدافع عن سكان المستوطنات الشمالية.
2: بدي اسألك سؤال، اذا واحد بيتك مؤلف من 10 غرف فاتوا على 9، بدك تستشهدي بالرقم 10؟ نحن حدا عم يدافع عن بلده وعن ارضه. نحن نمتلك الدافعية. ما حدا سأل شو سر هود الشباب للي عمرهم 16-17 سنة على أبواب الجامعات أو طلاب الجامعات، شو السر أنه عميد بكلية العلوم الاجتماعية، شو السر أنه عميد بكلية الصحة، أنه دكتور جامعي عفوا دارس 35 سنة دراسة متخصصة بفرنسا، شو السر لحتى أخذ قرار ويطلع نخوته؟ قصدي نحن ناس عم ندافع عن أرضنا، نحن عم نستشهد بأرضنا، قصدي مش هي.
1: ولكن اليوم علي الطاهر علي الطاهر اليوم كان موقع محصن للحزب، يعني اليوم احتاجت إسرائيل لأكثر من 1000 طن من المتفجرات لتدمير هذا الموقع. ماذا موجود في علي الطاهر؟ البعض يسأل
2: هذا شيء
1: حجم أهميته.
2: تقدير الشخصي من الخطأ نحن أن نتحدث عن علي الطاهر من الزاوية العسكرية، لأنه الإسرائيلي لغاية اليوم هو لا يمتلك كل المعلومات، غير معلوم إذا دخل إلى كل علي الطاهر أم لم يدخل إلى كل علي الطاهر، غير معلوم إذا أخذ صور ولا ما أخذ صور.
1: لماذا ليس هنالك من بيان واضح؟
2: لأنه هذه المعركة،
1: تفاصيل معركة علي الطاهر،
2: هذا موقع عسكري، وبالتالي تقديم معلومات بالمجان لعدونا وهو قد يكون ما حصل عليها من الخطأ جدا. ولا شيء هذا له علاقة بإدارة المعركة العسكرية، ما له علاقة بالضعف.
1: يعني اليوم
2: نحن علي الطاهر منا أغلى من سماحة السيد. نحن طلعنا وقت سماحة السيد وقلنا أنه سقط سماحة السيد وهو عزمة لدينا، بس نحن مستمرين. بس الإشكالية بغيابنا، غياب بياناتنا عن علي الطاهر، ما له علاقة بالضعف ولا علاقة بالأرباك، إلى علاقة بإدارة المعركة السياسية. لأنه أي بيان بده ينزل هو قد يقدم جزء من المشهد الإسرائيلي اللي ما شافه خلال 3 أشهر بمواجهته لعلي الطاهر.
1: يوم ممكن تكون وصفة هي خسارة ميدانية،
2: خسارة موقع، خسارة موقع
1: موجعة.
2: بالضبط، بمعزل. إيه طبعا، أي موقع، أي أرض لبنانية هي موجعة. أي أرض، أي مبنى بينزل هو بيوجع بالنهاية، قد ما يوجع كل اللبنانيين بس يوجع أصحابه. أي موقع، أي شهيد، أي جراحات بتسقط هي جراحات موجعة، كل جراحات موجعة. بس إنه هذا الوجع بيعمل انكسار، لا، في فرق كتير كبير بين الحزن وبين الانكسار. كلنا منحزن، كلنا منتوجع، بس هذا ما لازم يعملنا انكسار.
1: اليوم إيران أيضا كان في تهديدات من الجانب الإيراني إذا تم استهداف مرتفعات علي الطاهر. وعلي
2: الإيراني ما حكي عن علي الطاهر،
1: حكي عن أي استهداف، عن الضاحية، عن الجنوب،
2: حكي عن الضاحية. نعم. ورسم حدود.
1: نعم.
2: هلأ ما هو هذا النقطة اللي فيها بالانتخابات اليوم، نتنياهو لا يلتفت إلى أي كلفة،
1: يسعى إلى جر إيران،
2: لا يلتفت إلى أي كلفة، وبالتالي نتنياهو ما عنده مشكل بأي كلفة موجودة، ما عنده مشكل. السقف اللي راسمه نتنياهو اللي له علاقة بضاحي وببيروت هو مش هو الأمركاني، وحاجة الأمركاني لهيدا السقف هو له علاقة بمضيق هرمز. امبارح النفط صار 110، يرفع الإيراني السقف شوي صغيري بصير 150.
1: عندنا أيضا ترامب، إشكالية باب المندب أيضا
2: ترامب. هلأ زاد المأزق. نعم. ترامب أكتر. طب ترامب بمأزق، امبارح اضطر يطلع على العلن يقول في $5,000 لكل منتخب، عم يعمل رشوة علنية بالمباشر. من يومين بالمطار بيصرح انه نحن سوف تنخفض اسعار النفط بعد الانتخابات النصفية. هذا يؤكد بانه قبل الانتخابات هو يائس.
1: لكن خلينا نرجع سعادة النايب لعلي الطاهر، يعني التحاليل وبعض ما ورد بوسائل الإعلام كان يتحدث عن تخلي إيراني وعن سيناريو غير مفهوم أنه تم تسليم علي الطاهر. ما يعني في طبيعة ما حصل فعلا؟ إيران أين هي من هذا المشهد تحديدا اليوم؟ إذا الحزب ملتزم بقرار إيران، ما أين هي إيران اليوم؟
2: أول شيء الحزب منه ملتزم بقرار إيران، الحزب عم يدافع عن ناسه وأرضه وشعبه، لأنه هذا الموضوع، هذا التوصيف منه دقيق، أن هذا التوصيف بمس ببي كل شهيد.
1: كيف يمكن وصف العلاقة بين الحزب وإيران إذن؟
2: هي علاقة تحالف، هي علاقة حلفة مع بعضها البعض. نحن والإيرانية متحالفين على مجموعة من الأمور.
1: ما يعني أن الحلفاء يأخذون نفس القرار، يتفقون على القرارات،
2: تتفق تتفق، بكون أنا سيد وأنت سيدة وبنقعد بنتفق مع بعضنا البعض. نحن ما بنقبل تكون دماء أولادنا ولا أطفالنا ولا نسواننا أن تكون مرتزقة في جيب أحد. مش هيك، هي إهانة لكل عوائل الشهداء ولكل الشهداء. ما بيقبل بي شهيد أنه يكون ابنه هو في أجندة خارجية، مستحيل. هالكلمات والعنفوان من أباء الشهداء هي لأنه هو مقتنع. اللي بده يقوله أنه إيران، موقف إيران من لبنان مش مرتبط بموقع كمان، يعني دولة لها علاقة بالأقليم. يعني إيران هلأ تقصف وتعمل ردة فعل متناسبة مع هذا القصف. بعد لغاية الآن الأمريكاني إذا ملاحظ بالجولة الأخيرة الإيراني رد، بس رد بطريقة تتناسب مع هذا الأمر. مش معناتها أنه والله عن كل موقع نحن لازم ندخل العالم كله سوا بإعادة الحرب الجديدة.
1: تتناسب مع ما حصل أم أنه في ضعف بات اليوم بالقدرات؟
2: لا لا، ما حتما عند الإيراني مشهد، المشهد بدي أسأل سؤال، مين أقوى، إيران ولا أمريكا؟ أقوى دولة بالعالم مين؟ أمريكا. مش هيك، هيك تربينا بالمدارس. شو السبب أمريكا بتاكلها 40 صاروخ من شي 5 أيام بتبلع لسانها؟ قدي بتاريخ أمريكا من 250 سنة أمريكا مش متعرضة لهذه الطريقة. لا، ما حتما منه ضعف، حتما منه ضعف، بس هذا له علاقة بحسابات الجدوى. يعني أنا إذا هلأ أنت جنابك ما عندك أي التفات للجدوى ورايح حال الشخصي وبدك تنتحر وتضربي راسك بالحيط وما فرقاني معي، بهيدي اللحظة بزحلك بفتح لك الباب وبخليك تقطعي، بس بضلني أنا عيني عليك بهذا الموضوع وعيني على المشهد. هلأ نتنياهو ما عنده حسابات، هلأ نتنياهو الجدوى معه غير مجدية، هلأ نتنياهو ما فرقاني معه يخرب العالم كله سوا، ما فرقاني معه حتى هلأ تصير يمكن قد تكون حرب نووية، لأنه معركته إلى علاقة بفوت على الحبس ولا بيضل برات الحبس، هو بيضل بالحكومة ولا بيظهر من الحكومة.
1: ولكن اليوم في واقع ميداني إذا بدنا نقول جديد أعلن عنه كاتس بالأمس عندما قال من الساحل غربا إلى جبل الشيخ شرقا. إذا كانت سعادة النائب إسرائيل تقول إنها أنشأت أو تنظم منطقة أمنية في الجنوب، ما هي القدرة الفعلية لدى حزب الله لمنع تحولها إلى أمر واقع بما أنه موجود على الأرض وهو اللي كان موجود اليوم لعلي الطاهر والاستهداف لعلي الطاهر تم لأنه موجود عناصر من الحزب فيها؟
2: بس كاتس حكي عن ساحل، ساحل موجود الدولي بكل قواها، جنوب النهر الدولي
1: خلينا نروح غربا
2: بكل المطارح موجود شرقا. الدولي امبارح الجيش اعلن هذا الامر، كل مكان لا يوجد فيه احتلال اسرائيلي موجود في الدوله اللبنانيه. هذا سؤال برسم الدوله، نحن كجزء من الدوله وقت الناش منجاوب.
1: ولكن اليوم اذا الدوله طلبت من حزب الله الانسحاب من منطقه معينه سيفعل سيلتزم؟
2: انسحاب مقابل شو يعني؟ كيف انسحاب؟
1: انتشار تعزيز يعني الجيش، شو وجود
2: شو
1: الجيش،
2: شو هيك
1: ضمن الاتفاقيات؟
2: يعني احنا عم نلعب داما او بنلعب دومينو انه زيحوا بدي اقعد؟ نحن عم نحكي عن حماية لبنان
1: ضمن الالتزامات الدولية اللي التزمت فيها الدولة.
2: عفوا، نحن دولة ذو سيادة ولا لا؟
1: اكيد.
2: جيد، خلينا نناقش، نحن حقنا نناقش كسياديين كيف نحمي بلدنا بالاجراء منناقش، بس تحط العنوان الكبير كيف نحمي البلد. هل الاجراء بتقنعني فيه انه انا لازم اطلع من هيدا الضيعة او احضر بهيدا الضيعة او روح على هيدا الضيعة او نكون سوا بهيدا الضيعة؟
1: نعم.
2: منناقش. سؤال اخير، ليش في ضيعة ما فيها بلدية تابعة للدولة؟ ليش في ضيعة ما فيها مغفر تابعة للدولة؟ تقديم الصورة للبنانيين فيها مشكلة. حضرتك ذكرتي بالمقدمة وجود الجيش بالنبطية، انا قلت لك موجود بالخردلة، يعني بتتجاوز النبطية بنوصل لبعض بحدود 30 كيلو في في في بتحكيني موجود بصور، بقول لك ما هو كان موجود بالنقورة الجيش. بيبقى النقاش دور الجيش مش بأصل وجوده، هي هالإشكالية.
1: دور الجيش،
2: الجيش رافض
1: والمهام الجيش التي رافض. يمكن أن يقوم بها.
2: نحن عم نسمع للجيش، هو بيقول أنه تجربته كانت بثلاث قرى بالإطار ما كانت مشجعة، الشهداء عدد الشهداء اللي سقط من بعد اتفاق الإطار غير مشجعة، تنصل الإدارة الأمريكية من موضوع اتفاق الإطار غير مشجعة، تصريح كاتس يعني في واحد نحنا خدنا كل وراءنا وحطيناها بين ايديه بيجي عم بقول ها انت وراءك وكل ارضك وكل جغرافيتك وكل شعبك مش اريانهم. بدي نجي نحن منفش خلقنا ببعضنا البعض.
1: شو المطلوب اليوم؟
2: مطلوب نقعد مع بعض على طاولة وحدة.
1: ولكن الانقسام واضح داخليا سياسيا. الانقسام
2: إذا مسؤول إذا مسؤول ما قادر يقعد ناسه وقواه على طاولة وحدة يفل. لكيف ما هيش هذا الدور والمسؤولية الحقيقية؟ ما هو راعي؟ مش هو مسؤول أمام الناس وأمام الدستور وأمام القانون؟ مش هو واجب ويجمع كل القوى؟ نحن واجبنا نحن طرف. طب ما لازم يتوفر بهذا البلد حدا يجمع كل اللبنانيين ويقعد معهم على طاولة وحدة أو يقعدوا ويون على طاولة وحدة؟ مش لازم ما يكون هو طرف أمام وجهات النظر المطروحة؟ طب شو الحل يعني؟ ما نحن عم نقول الحل هو، أنت بتسأليني شو الحل؟ بقولك الحل نقعد على طاولة وحدة مثل ما قال خطاب القاسم ومثل ما قال البيان الوزاري. نحن ما عم نلزمهم بشي ما قالوه.
1: اليوم إذا جمعنا سعادة النائب قبل ما ننتقل عن الواقع الحكومي، وجودكم بالحكومة مصير أيضا، وجودكم ومساره وأيضا مساءلة الحكومة أمام المجلس النيابي، إذا جمعنا علي الطاهر والحديث عن المنطقة الأمنية وملف الأسرة، وأيضا مبارح كان في أسماء محدثة صدرت عن بعض الجهات أنه في أشخاص ضمن الأسرة المعتقلين تعود لأيام الثمانينات والسبعينات موجودين لدى معتقلين لدى الإسرائيلي، والتصعيد اليوم مع إيران، مضيق هرمز، باب المندب، هل نحن أمام حرب نفسية وضغط تفاوضي أم إنه المنطقة فعلا تتجه إلى حرب أوسع؟
2: هلأ بدنا نميز بين الساحات. لأنه
1: إحنا الأهمية الساحة اللبنانية.
2: لا ما فينا نفصل.
1: ما فينا نفصل. حتما. مع إنه فصل المسارات كان واضح بالفترة الأخيرة. بالتفاوض. فصل مسار التفاوض.
2: أنا أحترم عقلك.
1: ولكن اليوم.
2: أنا أحترم عقلك بالصالونات نحن الدولة اللبنانية كانت تنتظر أن يوضع لبنان.
1: بطبيعة الحال. ولكن الأول. كان أنا التزاما بما قاله الرئيس جوزيف عون بضرورة فصل المسارات واعتماد فصل المسارات.
2: لا أنا نحن تفسيرنا لفصل المسارات إنه اللبناني يفاوض عن نفسه، أما حدا يفصل مساره عن هالمنطقة كلها سوى الإقليم عم نضحك على بعضنا. شو الحكي هذا؟ ليش أي فصل مسارات؟ ما هينا نحن البعض عم نحكي الحدود البحرية ما في إمكانية نحميها والحدود الجوية ما في إمكانية نحميها. خبرية فصل المسارات. ليش الدول الأكبر مننا نحن، ليش دول الخليج هلا قادرة تفصل مساراتها؟ شو أي مسارات عم نحكي نحن؟ البلد كله مشكل، مش بس نحن بمشكل. امبارح الإمارات والجزائر، امبارح الإمارات والسعودية، امبارح السعودية وإيران، امبارح اليمن والسعودية، ما كله سوا. عن جد هيدي يعني اللي بده يروح يحكي بهيدا الموضوع هذا عم يحكي انشاء، عم يحكي شعر بس يعني عفوا بالكلمه.
1: يعني اليوم الرئيس بيحكي
2: عم يحكي شعر اذا بده بهالطريقه عم يحكي شعر. كيف بده يفصل المسارات والجيش يحتاج الى استحضار القوه، استحضار الدعم للجيش اللبناني؟ طيب ما مش الجيش اللبناني، نحن دوله بدها مصاري وبدها قوه وبدها حلفاء وبدأ أصدقاء، مش كلهم معترفين فيهم؟ طب كيف بدي أفصل المسارات؟ كيف بدي أفصل المسار؟ يعني هلأ اللي بده يجي يدعم الجيش اللبناني ما بده يمون بمطرح، واللي بده يدعم الخزينة ما بده يمون بمطرح، واللي بده يوقف انهيار المالي ما بده يمون بمطرح؟ ليش نحن مفصولي مساراتنا الاقتصادية؟ يا عمي نحن بالمجلس النيابي ما منستحي نقول انه البنك الدولي هيك بده خلاف القناعات اللبنانية. ما منستحي ما منستحي نحن كنواب ومنقعد ومنحكي ومنناقش.
1: المنطقة تتجه الى حرب اوسع.
2: هذا بده شرح اكتر وبده وقت اكتر. اللي بدنا نقوله انه ايران بيّنت بعد 6 أشهر ما قادرة تحسم لحالها، وأمريكا ما قادرة تحسم، وبالتالي الفريقين يحتاجون مع الوقت إلى أن يجالسهم بعض البعض، لأنه هلأ ما بقى في أمام ترامب بالعسكر وبالسياسة وبالمال كل الأدوات استعملها ترامب، كل شيء استعمله، حتى الحصار المطبق استعمله، وقام اجوا الإيرانية عملوا حصار مثلهم، وامبارح قفزوا وتملكوا بعض أوراق القوة الإضافية اللي على أبي باب المندب. يعني بطل الموضوع هو تهديد النفط العالمي، لا صارت التجارة العالمية هي بين إيديهم، وبالتالي ترامب هو خالي من أي نقاط، خالي من أي حلول. حتى الإيراني ما في خيار بينهم اثنيناتهم إلا ما تنتهي الأمور بالجلوس إلى طاولة واحدة. بس هل يا ترى ترامب قبل الانتخابات قادر أن يقدم للإيران
1: ولكن
2: ما يريد؟
1: ولكن جلسوا وضعوا ورقة تفاهم وأيضا كان لبنان بين النقاط التي تم الانتخابات.
2: هل ترامب قادر يقدم قبل الانتخابات ما يريده الإيراني؟ أشك.
1: يعني الأسابيع المقبلة
2: قبل تشرين قبل الانتخابات، قبل 27 تشرين الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية بدأ بثلاثة، قبل هذا الأمر أي رهان على على
1: خرق؟
2: على على على حلول جذرية،
1: يعني ستاتيكو قاتل،
2: ستاتيكو مع شيء من التصعيد، الاحتمال التصعيد الإسرائيلي لتوظيف هذا التصعيد في الانتخابات اللي موجودة. ترامب صعب يعمل تصعيد، ترامب بشخصه صعب يعمل تصعيد لأنه ظروفه منا مريحة أكثر، لأنه لها علاقة بالاقتصاد. حجم الإيلام الأمريكاني أكبر من حجم الإيلام الإسرائيلي، لأنه استاذ كريستال $3 كان الجالون، اليوم $10 الجالون بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني عكس المدخول الفرد بحدود $1,000 بالشهر، عامل مشكلة بأمريكا هيدي الأزمة الاقتصادية
1: بالعالم
2: بالخصوص كونه صاحبة قرار. وبالتالي ترامب ما بيقدر يسعر من هيدي الأزمة قبل الانتخابات اللي موجودة. ترامب نتنياهو له مصلحة أن يسعر من هذه الانتخابات، لأنه قد يروح إلى حال الطوارئ ويلغي الانتخابات إذا ما كانت لصالحه.
1: نعم. سعد أنيب، لنرجع للمشهد الداخلي الحكومي، واقع الحكومي اليوم ووجودكم داخل هذه الحكومة، شو المسار الحكومي برأيك؟ كيف تقرأ في المسار الحكومي؟ وإذا كان في أول سؤال يجب أن يوجه لهذه الحكومة ماذا يكون؟
2: أول سؤال يوجه لهذه الحكومة بالبداية أنه من الخطأ جدا أنه نحول هذه الحكومة وهذا البلد إلى، نحول موضوع نحن مختلفين عليه، نحوله إلى قضية القضايا وننسى كل القضايا الأخرى. آن الأوان لهذه الحكومة أن تطبق ما التزمت فيه بالبيان الوزاري، لها علاقة بخدمات الناس وحياة الناس ومعيشة الناس، في شيء له علاقة بالجيش والمتقاعدين بالجيش، في شيء له علاقة بالمدرسة والأساتذة الجامعات، في شيء له علاقة بأموال المودعين، في شيء له علاقة بموضوع النفايات، في شيء له علاقة بشفافية التعيينات، في شيء له علاقة بالقضاء والتسريع بالمحاكمات، في مجموعة كبيرة من الخدمات. نحن أمامنا قضية شائكة وأمامنا محتل، بس ما لازم الحكومة تروح توقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي وتعفي نفسها من كل الوحدة منهم الكهرباء.
1: تعطون الثقة مجددا لهذه الحكومة؟
2: هذا الموضوع قد يطرح بالثلاثة أو أربعة. نحن موجودين بالحكومة أولا، بعدنا عم ندرس هذا الأمر، يعني إذا طرح مش عارفين إذا رح تطرح الثقة، نحن ما رح نطرح الثقة. إذا حدا طرح الثقة بعدنا ما أخذنا قرار صراحة، لأنه من يومين حطينا هذا الاحتمال وهو قيد الدرس.
1: سؤال أيضا بعد أخير، لأنه الوقت بدأ يدهمنا لكنه مهم جدا، هذا الملف الصرخة المعيشية اللي خرجت إلى العالم،
2: هذا اللي عم نحكي،
1: بكل القطاعات بكل الشرائح. اليوم في مخاوف فعلية من انفجار اجتماعي داخل البلد، كل القطاعات متضررة،
2: صح.
1: كل العالم بدأت تشكو، والوضع الاقتصادي إلى مزيد من التأزم، في ظل ما يحصل في المنطقة والعالم. اليوم هذه الصرخة المعيشية كيف يمكن تلقفها وأنتم موجودون بمجلس النواب وبالحكومة أيضا؟
2: أول شيء ما نزيد على بعض بموضوع أوجاع الناس. خلينا نتفق انه هيدي الاوجاع بتطال المسلم والمسيحي والدرزي والسني والشيعي وكل العالم. اثنين، ما نحمل هيدي الصرخ، ما نحمل هيدي الوجع سبب واحد كما كان السردية الماضي، انه سلاح المقاومة هو المانع يجيب الكهرباء ومانع يجيب النفايات ومانع يجيب الكهرباء، اللي هو اللي منع المودعين من 180
1: في بعض الاجراءات عم بيقوموا فيها الوزراء يعني على المستوى الوزاري، ولكن
2: بيقولوا لا هو هذا الموضوع. خلينا نجي نقول انه حتى اللي قصدت تقوله ان نخرج هذا النقاش من اطاره السياسي، هذا
1: اللي ويكون قصدك في اجراءات عمليه،
2: في اجراءات لها علاقه بالمعيشه، ما نزدت لا نزدت على المقاومه ولا المقاومه نزدت على،
1: ولكن يوم في مخاوف عندكم من انفجار اجتماعي
2: على الاكيد. أول شيء مدخول الفرد لا يتجاوز $700، حاجته إلى $2000، قديش قادر يتحمل هيدا؟ قديش قادر يتحمل. بتعرفي شو سبب عدم الانفجار الاجتماعي في لبنان؟ هو شعور كل مكون بتهديد وجودي لإله مقابل المكونات الأخرى، وبالتالي بطبيعة المجتمعات أي مكون بس يشعر أنه في تهديد وجودي لإله يرتقي هذا التهديد إلى رقم أول، وينتقل الموضوع المعيشي إلى رقم 3 و4 و5 و6. لذلك بس نفصل التبريرات السياسية والإشكالات السياسية عن هيدا الموضوع، كل فريق بلبنان بيكون أمام مسؤولياته الحقيقية.
1: لأنه الكل متضرر.
2: لأنه الكل متضرر.
1: يعني اليوم بس إجي أنا من كل
2: بس إجي بس إجي بس إجي أنا كشيعي وكمسيحي بس أفصل السياسة عن الخدمات، بدي إجي أقدم جواب منطقي، ليش ما إيش الكهرباء؟ ليش في مشكلة نفايات؟ ليش ما رجعوا أموال المودعين؟ ليش عم بيصير
1: هلا اللي هلا قصة الكهرباء قبل شوي، السياسة الخارجية، يعني اليوم يعني اليوم كمان في علاقة يعني وانشطار واضح بينكم وبين حزب القوات اللبنانية اللي مستلم ملف وزارة الطاقة وأيضا وزارة الخارجية.
2: أنا كنت دقيق كمان معك حتى قلت لك، لأنه أنا منسي متصالح مع نفسي ونحن متصالحين مع نفسنا. طبعا نحن عنا إشكالية على أداء القوات في الوزارات، بس ما قلت هني ما جابوا الكهرباء. قلت لازم نقعد ونقول ليش ما اجت الكهرباء. يعني قلنا بدنا نفصل السياسي، بس فصلنا السياسي لازم نروح نجيب جواب معيشي. وبموضوع الخارجية قلنا كيف بدنا نروح نعمل خارجية قوية، خارجية جريئة.
1: منا قوية وجريئة الآن؟
2: هلأ على الأكيد لا.
1: النائب رائد برو عضو كتلة الوفاء للمقاومة، شكرا لحضورك اليوم لاستوديوهات صوت كل لبنان. شكرا لكم مستمعينا الكرام، والشكر أيضا للمخرج توني صبيح الذي رافقني في هذه الحلقة. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل.
2: شكرا.

0: أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70.
3: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 11/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خالٍ من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و 679 ألف ليرة، بنزين خالٍ من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و 697 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و 539 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و 190 ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إيمانتال كافال لوقية بدولار وتسعين سنت، جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية بدولار وسبعين سنت.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير بستين دولار. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جال رئيس الجمهورية جوزيف عون برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل في النبطي وقضائها، فتفقد السرايا الحكومية حيث التقى المحافظ والقادة الأمنيين ورئيس تجمع البلديات، وانتقل إلى مستشفى نبيه بري الحكومي حيث حيى صمود الطواقم الطبية والتمريضية بالرغم من كل الظروف الصعبة والإمكانات الضيقة، ومن هناك انتقل إلى زوتر الغربية متفقدا وحدات الجيش وزار كنيسة دير سيدة البشارة. الرئيس عون شدد على أن الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين والأعمار ثوابت وطنية نتعهد بتنفيذها، واستمع إلى مطالب الأهالي الذين شددوا على الأمن والأمان وعلى إعفائهم من رسوم تسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية.
3: فغنت الرئيس بنا الأمان والاطمئنان، احنا الأطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
4: سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقول نحن حتى
3: طول عمرك انتوا دولة
4: مش بس الأمان، كمان الخدمات التانية نحن مجبورين نأمنها.
3: يخلينا إياكم
4: كيف قال المحافظ ورئيس اتحاد البلدية والبلدية وسعادة النائب، لنحكي شو طلباتكم شو المتطلبات لنأملكم لتضلكم هون، ونقولكم الحمد لله على السلامة إن شاء الله هالجرح جنوب ينختم.
3: فهمت الرئيس طلب واحد لمعالي الوزير التربية، نتمنى منك انه تعمل لهالطلاب اللي بدهم يسجلوا بمنطقة النبطية. نحن كنا مهجرين، في ناس عندها 5 عيال و4 عيال ما قادر تدفع $1000 حتى بمدارس رسمية، نتمنى تعفونا من هيدي المصيبة اللي نحن فيها.
4: طلباتكم تبعتوا لي اياها وشو بدكم تقرا معاكم جاي لكم نحن حكم.
2: وفي الميدانيات الجنوبية، يستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة ميس الجبل وعلي الطاهر لجهة النبطي الفوقة ودوحة كفر رمان. أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أن منطقة علي الطاهر لا تخضع للقرار 1701، مشيرا إلى أن وجود بنية تحتية لحزب الله في المنطقة أمر آخر. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، لفت برو إلى أن الالتزام بالقرار في جنوب النهر كان واضحا محال بحسب قوله من دون تمكن الجيش الإسرائيلي من الدخول سريعا، في حين أن الواقع في المناطق الواقعة شمال النهر لم يكن مماثلا ما أتاح لإسرائيل التقدم في تلك المناطق. وعن انتشار الجيش اللبناني في النبطي، أكد برو أن وجوده ليس جديدا، مشيرا إلى أن ما جرى اليوم هو تأكيد للمؤكد بعدما كانت قيادة الجيش قد أكدت سابقا انتشارها في المنطقة، لكنها عملت على توسيع نطاق هذا الانتشار. ورأى برو أن وجود رئيس الجمهورية في النبطي اليوم يحمل رسائل عدة، منها إشارة إيجابية وطمأنة لأهالي النبطي، معتبرا أن زيارة توصل رسالة إلى من يقول إن الدولة غير موجودة في هذه المنطقة. وأضاف: كنا نتمنى أن يحصل هذا الأمر من قبل وليس الآن. وعن العلاقة مع رئاسة الجمهورية، وصفها برو بالمتوقفة مؤكدا عدم وجود أي تواصل. أوقفت مخابرات الجيش في رأس العين بعلبك المواطن عين نون زاي المطلوب بجرم الإتجار بالمخدرات والسوري سين ألف لتجوله في لبنان من دون أوراق قانونية وبرفقتهما المواطن فا زاي، وضبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر وكمية من حشيشة الكيف وأعتداء عسكرية. وفي حي السلم في الضاحية الجنوبية أوقفت الدورية المواطن عين دال لإطلاقه النار ورمي قنبلة يدوية ما أدى إلى إصابة مواطن إضافة إلى إقدامه على طعن أحد الأشخاص.
5: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أدانت مصر الهجمات التي استهدفت السعودية مؤكدة تضامنها الكامل معها في مواجهة ما يهدد أمنها، واعتبرت القاهرة استهداف المملكة انتهاكا صارخا للقانون الدولي. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران وسلطنة عمان ستوقعان الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مصانع أوكرانية تنتج مواد ذات استخدام عسكري، إضافة إلى بنى تحتية لموانئ ومرفق نقل استراتيجي في منطقة أوديسا. وأفادت الوزارة بإسقاط 230 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية. في المقابل أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 8 صواريخ وأكثر من 100 مسيرة روسية في خلال الليل، فيما قتل شخص وأصيب 3 آخرون بقصف روسي على دنيبرو برودفاسك، بحسب القوات الجوية الأوكرانية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل
1: لأنه كلها بتصير
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: تبرد
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبورد
6: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبورد
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.
1: الأستاذة الجامعية ومديرة البرامج في إذاعة لبنان الإعلامية ريتا نجيم الرومي في وجوه البلد. عالم الإذاعة سحرني، إذاعة لبنان أوصلتني إلى منابر عالمية، واليوم أنا حكم دولي لمسابقات السلام. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: الحواس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حتى القدير تميزع،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنينيتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

0: التليفون، ركز معي شوي هون. تع باوري تع باوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة أرنون ووادي سلوقي، بالإضافة إلى استمرار القصف على كفر تبنيت. وفي بيروت سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية. يعقد مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلسة عامة لمناقشة أداء الحكومة بدعوة من رئيسه نبيه بري، استجابة لمطالب نيابية من كتل واتجاهات مختلفة. أكد النائب حسين الحاج حسن أن حزب الله سيحاسب الحكومة في الجلسة النيابية المقبلة، منتقدا غياب خطتها الاقتصادية وعدم تحقيق إنجازات في ملف النفط والغاز. وشدد الحاج حسن على أن المقاومة ليست ضعيفة، وأن لديها حساباتها وخياراتها في مواجهة ما وصفه بالضغوط الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية. تستضيف باريس في 17 من الجاري مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني بمشاركة دول صديقة للبنان، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية والأردن، وحضور الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي التقى أمس السفير الفرنسي في بيروت باتريك ديريل. أكد وزير الإعلام بول موركوس أن الدولة اللبنانية استعادت زمام التفاوض، وأن المساعي الدبلوماسية مستمرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب الاحتلال وعودة الأهالي وإعادة الأعمار. وفي حديث إلى إذاعة سبوتنيك، أشار موركوس إلى أن قانون الإعلام الجديد يشكل خطوة إصلاحية وينظم الإعلام الإلكتروني ويستحدث هيئة وطنية مستقلة، مع إلغاء الحبس في غالبية قضايا النشر. ولفت مرقس إلى تحسن موقع لبنان في مؤشر حرية الصحافة، مؤكدا أن القانون الجديد سيسهم في تعزيز الحريات والتعاون الإعلامي الدولي، وشدد على أن لبنان لن يتهاون في ملف استهداف الصحفيين، مؤكدا مواصلة توثيق الاعتداءات ورفع هذه الاعتداءات إلى الجهات الدولية المختصة. ناشد رئيس بلدية القاع بشير مطر رئيس الجمهورية جوزيف عون والمعنيين في الدولة العمل على ضبط الحدود في ظل الفلتان الحاصل، خصوصا فيما يتعلق بتهريب الأشخاص. وشدد مطر على أنه لا يجوز أن يعمل في لبنان أي شخص من التابعية السورية من دون إقامة.
3: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداءً من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت القوات الحكومية اليمنية بأنها نفذت ضربات جوية دقيقة على مواقع للحوثيين في محافظة الضالع في جنوب غربي البلاد. ونشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد لاستهداف عتاد لجماعة الحوثي في ذوباب والجبهات الشمالية. قال الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان إن بلاده لا تسعى إلى الحرب وتضع السلام في الأولوية، مؤكدا عدم وجود مشكلة مع دول الجوار والأشقاء المسلمين. وشدد بزيشكيان على أن أمن المنطقة ووحدة أراضي دولها يتحققان عبر دولها الفاعلة، رافضا وجود شرطي للمنطقة. أفادت تقارير إعلامية بوقوع انفجار ضخم خلف مواقع تموضع الجيش الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ من دون تحديد الأسباب حتى الآن. وفي سياق متصل، كشف موقع ولا العبري عن أن ضباط احتياط إسرائيليين يدعون إلى توسيع العمليات داخل سوريا، وأن بعضهم يطرح فكرة احتلال دمشق. في المقابل أورد إعلام سوري أن الجيش الإسرائيلي استهدف منطقة عين الشعرة في ريف دمشق بقذيفة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في كلام يوصل. بعد 12 سنة من الانتظار، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اليوم مبني على مواصفات ومعايير ومراعاة التوزيع الطائفي ولا دور للأحزاب. ماذا عن إقفال مدارس رسمية ودمجها؟ وهل يدفع القطاع التربوي ثمن العشوائية في القرارات؟ كيف تنظر الوزارة إلى مدارس حزب الله وما يلقنونه للمتعلمين؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.

عم زمر لك جديد توني كيوين. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد تعب.
3: الهرمز سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتوالى الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات في بلدة المنصوري، كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة أرنون ووادي سلوقي وكفر تبنيت، بالإضافة إلى بلدة ميس الجبل وعلي الطاهر لجهة نبطي الفوقة ودوحة كفر رمان. وفي بيروت سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية. أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما قد أرجئت إلى 20 الأول، بعدما كان مقررا عقدها في أيلول الجاري. وأوضح المسؤول أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث تطورات ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في حزيران. ويأتي التأجيل بحسب موقع أكسيوس بسبب الأعياد اليهودية ومؤتمر باريس والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة. جال رئيس الجمهورية جوزيف عون برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل في النبطي وقضائها، فتفقد السرايا الحكومية حيث التقى المحافظ والقادة الأمنيين ورئيس تجمع البلديات، وانتقل إلى مستشفى نبيه بري الحكومي حيث حيى صمود الطواقم الطبية والتمريضية بالرغم من كل الظروف الصعبة والإمكانات الضيقة. ومن هناك انتقل إلى زوتر الغربية متفقدا وحدات الجيش وزار كنيسة دير سيدة البشارة. الرئيس عون شدد على أن الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين والأعمار ثوابت وطنية نتعهد بتنفيذها، واستمع إلى مطالب الأهالي الذين شددوا على الأمن وعلى إعفائهم من رسوم تسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية.
5: مشان هيك جيت اليوم اشتركينكم ابدا،
6: هيدي اطمئنان لنا. فخامه الرئيس، نحن بنكبر فيكم، بدنا الامان والاطمئنان، عندنا اطفال بدها تعيش. شردنا وتبهدلنا
5: سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقلكم نحن حقكم، كمان الخدمات التانية نحن مجبورين نأمنها.
6: يخلينا إياكم
5: خلك إطلاع المحافظ ورئيس اتحاد البلديات والبلدية وسعادة النايب لنحكي شو طلباتكم شو المتطلبات لنأمنكم لتضلكم هون، ونقلكم الحمد لله على السلامة إن شاء الله جرح جنوب ينختم.
6: فخامة الرئيس، طلب واحد نتمنى منك أنه تعمل لهالطلاب اللي بدهم يسجلوا بمنطقة النبطية. نحن كنا مهجرين، في ناس عندها 5 عيال و4 عيال ما قادر تدفع $1000 حتى بمدارس رسمية. نتمنى تعفونا من هيدي المصيبة اللي نحن فيها.
5: المحافظ ورئيس الاتحاد ورئيس البلدية وسعادة النايب، طلباتكم تبعتوا ليها وشو بدكم تكرم عينكم جاي لكم نحن حقكم.
4: يعقد مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلسة عامة لمناقشة أداء الحكومة بدعوة من رئيسه نبيه بري، استجابة لمطالب نيابية من كتل واتجاهات مختلفة. أكد النائب حسين الحاج حسن أن حزب الله سيحاسب الحكومة في الجلسة النيابية المقبلة، منتقدا غياب خطتها الاقتصادية وعدم تحقيق إنجازات في ملف النفط والغاز. وشدد الحاج حسن على أن المقاومة ليست ضعيفة وأن لديها حساباتها وخياراتها في مواجهة ما وصفه بالضغوط الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية.
7: إذا كان نحن هلا مطولين بالنا يا إخوان لأنه عندنا حسابات، بس ما حدا يفكر حاله بيقدر يستضعفنا. مين من كان واتقوا غضب الحليم إذا غضب. عندكم أمريكا وعندنا إيران.
4: تستضيف باريس في 17 من الجاري مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني بمشاركة دول صديقة للبنان أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية والأردن وحضور الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي التقى أمس السفير الفرنسي في بيروت باتريك دوريل. أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التطويع لتلاميذ الضباط لصالح الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة ابتداء من 21 من أيلول ولغاية 23 من تشرين الأول المقبل. نعى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأباتي بولس نعمان مشيدا بدوره الروحي والوطني ووقوفه إلى جانب اللبنانيين في أصعب مراحل البلاد، ووصفه جعجع بالأب العام للرهبنة اللبنانية المارونية وللناس جميعا مستذكرا لقاءاتهما ومشاوراتهما خلال السنوات الصعبة.
8: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. دانت وزارة الخارجية العمانية استهداف المنشآت الحيوية والمدنية السعودية مهما كانت الأسباب والدوافع، معربة عن دعمها حق السعودية في اتخاذ أي إجراءات لحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية. هذا واعتبر وزير الخارجية الإسباني أن هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية تهديد خطير للاستقرار الإقليمي والأمن البحري. أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة 20 في ميامي بكاليفورنيا. بهذا نأتي إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
9: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
10: تبرد
11: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
10: تع بورد تع بورد تع.
11: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع بورد تع بورد تع.
11: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: في وقت المدرس
3: كنا متأمل
4: أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
7: لا بلشي بنور حجار.
6: ليه؟
7: ببيع
6: نور حجار الستاند اب كوميديا لمنه ممثل، وإليمتري
7: حط القدير تما يزعل،
6: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في كلام يوصل. بعد 12 سنة من الانتظار، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اليوم مبني على مواصفات ومعايير ومراعاة التوزيع الطائفي ولا دور للأحزاب. ماذا عن إقفال مدارس رسمية ودمجها؟ وهل يدفع القطاع التربوي ثمن العشوائية في القرارات؟ كيف تنظر الوزارة إلى مدارس حزب الله وما يلقنونه للمتعلمين؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: الأستاذة الجامعية ومديرة البرامج في إذاعة لبنان الإعلامية ريت تنجيم الرومي في وجوه البلد. عالم الإذاعة سحرني، إذاعة لبنان أوصلتني إلى منابر عالمية، واليوم أنا حكم دولي لمسابقات السلام. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة ملفوف ب 27 ألف ليرة.

غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. شدد النائب قاسم هاشم على ضرورة وقف العدوان وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وعدم إدخال لبنان في كثبة المناطق التجريبية للمماطلة. وأكد هاشم في خلال استقباله قيادة الكتيبة الهندية العاملة في قوات اليونيفيل على أن لبنان متمسك بوجود ودور اليونيفيل لتنفيذ القرار 1701، لما لهذا الوجود من أهمية كشاهد ومراقب لمرحلة التطبيق، لأن إسرائيل تحاول التنصل من التزامها، مشيرا إلى أن لبنان يعمل اليوم لعدم الوصول إلى فراغ قد يتركه قرار مجلس الأمن، ولا بد من التمديد لليونيفيل. لفت وزير الصحة ركان ناصر الدين في خلال افتتاحه منتدى الأبحاث في علم الأورام في جامعة القديس يوسف إلى أن الموازنة لا تزال غير كافية لتغطية جميع مرضى السرطان والعلاجات الحديثة والمتقدمة، مشيرا إلى أن الوزارة وسعت البروتوكولات العلاجية بنسبة 400% مقارنة بما كان عليه الوضع عند بدء الولاية الوزارية. وأوضح ناصر الدين أن دور وزارة الصحة لا يقتصر على تسجيل الدواء وتوزيعه، بل يتمثل في وضع الاستراتيجيات والسياسات الصحية.
3: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التطورات بشأن إيران بالقول: كل شيء سيكون على ما يرام والحرب ستنتهي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشدة. وعن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي، أشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز وأن الحوثيين لا يريدون خوض القتال ضد أمريكا. أكد رئيس البرلمان العراقي رفضه استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها لتهديد أمن السعودية أو أي من دول الجوار، وجدد دعم إجراءات الحكومة بفتح تحقيق عاجل لكشف الجهات المتورطة في الاعتداءات، مشددا على أهمية الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بما يحفظ أمن البلاد وسيادتها. في المقابل، لفتت المقاومة الإسلامية في العراق إلى أن اتهامها باستهداف المنشآت الحيوية السعودية شرف لا تدعيه، مستغربة تسرع الحكومة العراقية في تبني هذه المزاعم من دون الاستناد إلى أدلة موثوقة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

العميد المتقاعد جورج الصغير تحت الضوء. بين الطاعة والتمرد، ماذا يحدث عندما يكتشف العسكري أن قناعته لم تعد تشبه قرار قائده؟ لماذا يرفض المارونية السياسية؟ بشير الجميل وكمال جملاط مشروعان مختلفان للبنان، إلى أي لبنان ينتمي؟ ولماذا يرى في دونالد ترامب نموذجاً للقيادة؟ وماذا يقول عن نبيه بري؟ هل المشكلة في رجال السلطة أم في النظام الذي ينتجهم؟ تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في كلام يوصل. بعد 12 سنة من الانتظار، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اليوم مبني على مواصفات ومعايير ومراعاة التوزيع الطائفي ولا دور للأحزاب. ماذا عن إقفال مدارس رسمية ودمجها؟ وهل يدفع القطاع التربوي ثمن العشوائية في القرارات؟ كيف تنظر الوزارة إلى مدارس حزب الله وما يلقنونه للمتعلمين؟ كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت تعبورت،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول.
4: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
5: اسأل أكثر.
6: مشاهدينا، طبت أوقاتكم. في ترحيب إيراني بتقدم الحوثيين في باب المندب، اعتبر مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر ما تحقق فتحا مبينا وانتصارا مشرقا، يؤكد أن الأمن ليس سلعة تشترى، مضيفا أن اقتدار إيران في مضيق هرمز والإرادة الذاتية للمقاومة أوصلت الولايات المتحدة وحلفائها إلى طريق مسدود في التكتيك والاستراتيجية. في المقابل، كشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات

0: rt.com والإجابة على السؤال المطروح على الموقع. برأيك هل يستخدم الحوثيون باب المندب كورقة لدعم طهران بهرمز والتصدي لحرب ترامب العسكرية والاقتصادية على إيران؟ إحوارنا اليوم رحب بضيفينا الكريمين من بيروت الكاتب والمحلل السياسي خليل نصر الله، ومن ميزوري المحلل العسكري والسياسي نيكولا شحود. رحب بكما ضيفينا. وأبدأ معك سيد خليل بقراءة في التصريحات مستشار المرشد السيد مخبر، يعني التصريحات يتبنى فيها ما قام به أنصار الله، يتبنى هذا التقدم العسكري والسيطرة على باب المندب. برأيك هل يوحي هذا الموقف بأن إيران ترى فيما حصل مكسبا لها، ورقة إضافية يمكن أن تستخدمها في مواجهة الولايات المتحدة؟
1: شكرا جزيلا لك وتحية لضيفك. أولا، النقطة الأولى، أصل هذه الحرب في اليمن هو الحرب اللي بدأتها المملكة العربية السعودية عام 2015، وكانت تتبدل هذه الحرب وموازين القوى فيها وفق الظروف، وكل ما وصلت إليه كان بسبب مواصلة ذات السياسة وذات المقاربة في التعاطي مع اليمن كحديقة خلفية. هذه نقطة أساسية، وهذه من الأخطاء الاستراتيجية اللي ارتكبت خصوصا مع تبدل موازين القوى. انطلاقا من هنا، في ظرف إقليمي يشتعل وهناك حرب عدوانية أمريكية إسرائيلية على إيران، وهناك حلفاء لإيران في المنطقة، جزء من هؤلاء أو أحد هؤلاء حلفاء إيران في المنطقة هو صنعاء، هو اليمن. وبالتالي اليمن يعني صنعاء ليست من الذين يعني يخجلون بالعلاقة مع طهران، بل يدعون إلى تمتينها وتوسيعها، ويدعون إلى أن تكون هناك وحدة إسلامية، لأنه ما تقوم به واشنطن يستهدف كل الأمة الإسلامية، وهكذا تتحدث صنعاء. إذن انطلاقا من هنا، النقطة الأولى التي يجب أن نسجلها بأنه علاقة صنعاء بإيران هي علاقة معلنة، والتحالف العسكري والاصطفاف إلى جانبها هو تحالف معلن وليس أمرا سريا تحت الطاولة، كي يتم يعني أن تعاب صنعاء على هذه المسألة. انطلاقا من هنا، نعم، في ظل هذه العلاقة وفي ظل هذه الإطار وفي ظل هذا الإطار وربطا بحرب أمريكا وإسرائيل على إيران والمنطقة من أجل إسقاط المنطقة تحت هيمنتها، يمكن أن نقول نعم أن طهران تستفيد من باب المندب، كون حليف لها سيطرة بهذا الشكل المباشر، مع العلم أنه هون لنسجل نقطة بأنه حتى لو هم لا يصلون إلى منطقة ذباب ولا يحكمون السيطرة الميدانية، هم بالنيران بالاستطلاع لديهم قدرة التحكم على امتداد البحر الأحمر، هم يستهدفون سفن على بعد 800
0: لكن سيد خليل
1: من الحدود اليمنية يعني في طرح نقطة في شمال مهمة البحر الأحمر،
0: وهي هذه العلاقة بين أنصار الله وطهران، يعني علاقة تحالف، يعني هل الأمر يعني هذا ربما معروف، لكن السؤال هو يعني هل هناك تدخل مباشر، هل هناك أوامر؟ يعني البعض يتساءل عن توقيت التحرك ويربطه ربما ب يعني ما يقول البعض أنه أوامر من طهران.
1: نعم، هلا مسألة أنه أوامر، يعني لا أعتقد أنه العلاقة بين طهران وبين صنعاء، مش لا أعتقد، أجزم أنها ليست علاقة أوامر، ويمكن أن أروي لك عدة أمور. مثلا عندما زار الراحل وزير خارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هذا سرب لاحقا، يعني كانت يومها لدينا معلومة أنه يقول له أنه أنا مقتنع بأنه قرار صنعاء في صنعاء، لكن أنا أطلب أن يتفهم الضغط الأمريكي علينا. هذا كان بعد عام تقريبا عام 2023، قبل فترة أشهر قليلة من موضوع من بدء من أحداث 7 أكتوبر. هاي نقطة. الثانية، أنه إذا كانت تتلقى صنعاء الأوامر من إيران بالمراحل السابقة، لماذا فاوضت المملكة العربية السعودية مباشرة أنصار الله والسفير محمد آل جابر المعني بالملف اليمن الرئيسي، ذهب إلى صنعاء وجلس لمدة 4 أيام وكرم، وتم التوصل بعدها إلى خارطة الطريق لأخلت بها المملكة العربية السعودية وفق منظور صنعاء لاحقا بعد اشتعال الأمور في المنطقة.
0: اسمح لي انتقل لسيد نيكولا،
1: ليست مسألة من يعطي الأوامر، وهذا أمر غير منطقي.
0: لنسأل عن الموقف الأمريكي، ورحب بك سيد نيكولا. يعني برأيك لماذا يتسم الموقف الأمريكي، يعني كما تقول بعض القراءات، بالحذر في التعامل مع الوضع في اليمن وفي التعامل مع تقدم أنصار الله الحوثيين في باب المندب؟ يعني هناك من يقول بأن واشنطن، يعني يتساءل البعض إن لم تكن ترى فيما يحصل امتدادا لصراعها مع طهران في مضيق هرمز.
2: أول شيء مساء النور لك أخ محمد وللمشاهدين الكرام وضيفك من لبنان.

0: يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعرف وترى أن هذا الموضوع هو عبارة عن أوامر إيرانية لأحد أزرعها في المنطقة. يعني الـ أنصار الله أو ما يسمى الحوثيين هم جماعة يتبعون لإيران، يعني مثل حزب الله عندنا في لبنان، ومثل المجموعات وأزرع إيران في العراق، ومثل ما كان حماس في فلسطين. يعني هم ينفذون الأوامر الإيرانية لأن إيران تلعب آخر أوراقها. يعني الحوثيين، أريد أن أؤكد لك أنهم يلعبون في النار هذه المرة، لأن هذه المرة لن تكون كما سابقاتها. يعني سيطروا على المخا وسيطروا على أحد الجزر. هذا لا يعني أنهم سوف يسيطرون على باب المندب، وسوف يكون هناك رد دولي هذه المرة ورد سعودي. ونحن نرى ونعلم أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى حلف جديد، حلف مكة، وهو أي تعدي على أي من هؤلاء الحلفاء الثلاثة، يعني باكستان، تركيا، المملكة العربية السعودية، يعد هو
1: تشابه. لا سيد نيكولاب، دعنا من هذا التحالف، حدثني عن موقف الولايات المتحدة. يعني أنت أشرت إلى أن الولايات المتحدة طرف الحوثيين على أنهم ذراع لواشنطن. الولايات المتحدة في حرب مع طهران الآن، لماذا تلتزم الحذر؟ لماذا لا تتعاطى مع هذه التطورات في باب المندب؟
0: يعني الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر وترى النتيجة وتبني على الشيء مقتضاه. الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تعبر وتشكل 10 حروب في نفس الوقت. إلى الآن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر لترى ما هي نتيجة هذا الهجوم العسكري الذي قام به الحوثيين، وعلى أساسه تنتقل الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأكشن. المملكة العربية السعودية هي حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، وبين هلالين الدولة الوحيدة التي أخذت F-35 بالشرق الأوسط بعد إسرائيل هي المملكة العربية السعودية. من هون انتظر المفاجآت قريبا جدا جدا، ونحن نرى.
1: طب برأيك ما هي الاحتمالات سيد نيكولا؟ ما طبيعة المفاجآت؟ يعني أكسيوس يتحدث عن التزام واشنطن بالدعم الاستخباراتي فقط، ورفض أي مطالب لتقديم دعم عسكري.
0: غير مزبوط، غير صحيح. يعني أنا إذا كنت تتكلم عن المكالمة التي تكلمت عنها أكسيوس أنها جرت بين بن سلمان والرئيس ترامب، هذا الحديث غير صحيح. وهناك لم يؤكد أي مصدر في الولايات المتحدة الأمريكية أو وسيلة إعلامية أكدت أنه حصل هكذا اتصال بين بن سلمان والرئيس دونالد ترامب. الولايات المتحدة الأمريكية سوف يعني تعطي كل الدعم إلى حلفائها بالمنطقة. وإذا كان هذا الاعتداء مباشر مهدد إلى الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر، ونحن نعرف أنه يمر بين 7% إلى 12% من البترول العالمي يمر عبر باب المندب، لن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك ابتزاز لا من الإيراني ولا من غيره.
1: طب سنعود لمسألة الطاقة، لأنه أسعار الخام برنت وصلت 107، يعني متى سوف يتحرك ترامب يتساءل البعض. سنعود إلى هذه النقطة لأنه مطروحة بشدة. لكن سيد خليل، برأيك هل تحول طهران يعني الاستفادة من الوضع خلق معادلة جديدة تقضي بوضع باب المندب مقابل مضي قرمز؟
2: أكيد لا، لأنه لا، يعني هي لا تتاجر، يعني لا تعتمد، يعني لا تتصرف كما تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها.
1: هذه ليست تجارة سيد خليل، يعني تصريحات مرشد مستشار المرشد تحدث عن تكتيك وعن استراتيجية، قد تكون هذه استراتيجية ليست تجارة.
2: شوف، التلويح بموضوع باب المندب ليس جديد، يعني لوح به إيرانيا وأمريكيا منذ البداية، وقال الإيرانيون حلفاؤنا يمكن أن يغلقوا باب المندب، ومعروف الليجي. أنا بس ممكن أن أوضح بعض النقاط لتساعدنا أكثر في فهم الواقع اليمني، لأنه يبدو أن هناك صورة يجب أن تضع. أولا، فيما يتعلق بباب المندب أصبح كاملا تحت سيطرة أنصار الله، هذه أول نقطة، أو القوات المسلحة اليمنية التابعة لصنعاء لتحظى بشرعية شعبية. يعني طيب، لا غير صحيح، لأكمل هذه أول نقطة، أنه خلص انتهت المسألة هناك. المسألة الثانية، المسؤول الأمريكي يقول علنا نحن نريد حماية مصالحنا وحرية الملاحة، يعني ما حكي عن الداخل السعودي. اثنين اذا ترامب لم يتصل بولي العهد السعودي او ولي العهد السعودي لم يتصل به مشكله، اذا كان الحليف لا يتصل بحليف استراتيجي في الازمات هذه نقطه ضعف وليست نقطه قوه. المساله الثالثه والمهمه جدا كون يعني الضيف الكريم حكي انه مفاجآت وعليكم ان تنتظروا يعني بهذه اللغه، عام 2018 كان اكبر هجوم باتجاه الساحل الغربي، وصلت القوات اللي مدعومة من السعودية ومن الإمارات كل هؤلاء زجوهم في معركة الساحل وفي أربع موجات بمشاركة سلاح الجو السعودي والإماراتي والأمريكي والبريطاني وسجل عندك والفرنسي وأيضا دعم بحري من بريطانيين ومن غيرهم، وصلوا إلى منطقة الحديدة ثم عادت وانقلبت الموازين في ذلك الوقت، وكان أن تمكن صنعاء من يعني إعادة إخراجهم إلى منطقة حيس تقريبا إلى حدود هذه المنطقة، وبالتالي مفترض أنه لديهم أنه هذا الأمر حصل سابقا. هذا كان 2018 وكان اليمن غارق وكان الحوثيين يقاتلون على جبهات مختلفة، فما الذي يمكن أن يحصل اليوم يغير المشهد؟ شوف ليعتبر البعض ما حصل أنه من عام 2018 إلى الآن تقوم المملكة العربية السعودية وأيضا الأمريكيين والبريطانيين وكان الإمارات بدعم وتجهيز جيش وفصائل تحت عنوان جيش وطني وما شابه من أجل معركة كبرى. تصور يعني شوف البعد استراتيجي اللي يحاول بعض إخفاله، انهاروا في غضون 48 ساعة، يعني كل هذا المشهد يتراءى أمامك بغضون 48 ساعة. يعني ضيف الكريم ذكر ميون، كل الجزر بمقابل باب المندب باتت تحت سيطرة أنصار الله كلها بدون استثناء. أنا أعتقد أن واشنطن تحديدا تحاذر الآن الدخول بمواجهة، لأن أولا هي جربت يعني هون على ذكر التهديد والتهويل، ترامب خاض حرب لمدة شهرين وثلاثة أيام وكانت النتيجة أنه عادت الأمور إلى ما هي عليه، يقصف في صنعاء ترد باستهداف أبراهام لينكولن، وفي ذلك وفي تلك نذكر إسقاط طائرة F-18 ثم طائرتان هبطتا سقطتا في البحر نتيجة محاولة محامي الطائرات الهروب من الصواريخ اليمنية في ذلك الوقت. بعدها لنذكر الإسرائيليون قالوا تركونا وحدنا الأمريكيين حتى مع إسرائيل، وفعلا استؤنفت قصف باتجاه إسرائيل، استؤنف استهداف السفن بالبحر الأحمر وبات الحوثيون أكثر فأكثر يستعرضون كيف يخون السفن ولم تفعل واشنطن شيء. هذا كان ما في حرب على إيران، طب ما بالك اليوم الحرب على إيران. في مشكلة استراتيجية مهمة أمام واشنطن، أنه واشنطن غرقت بحرب استنزاف في المنطقة. إذا كنا نريد أن نقرأ في استراتيجية وبعيدا عن يعني أنه والله أذرع الحكي هذا، يمكن أن نقول الآن أن هناك تعميق لهذا المأزق وأن هناك جبهة استراتيجية فتحت في مواجهة واشنطن، وأن واشنطن إذا اليوم بدأت تدير اللعبة في كل المنطقة هي ستتكبد المزيد من الخسائر. أما فيما يتعلق بموضوع اتفاق مكة، أنا هناك تضارب بالأول بالتصريحات الباكستانية، صمت تركيا تجاه هذه المسألة لأنه موقف رسمي تركي
1: هذا ملف آخر
2: ينخرط في اليمن،
1: هذا اتفاق آخر ملف آخر سيد خليل، يعني كي لا نبتعد
2: بس لا أنه لا في نقطة، لأنه باب المندب باليمن باب المندب ليس في جدة، يعني إذا يقال والله تتدخل باكستان من أجل ما باب المندب باليمن ما له علاقة بجدة يعني. بس هذه النقطة الأساسية
1: سيد نيكولان
2: في حدا محتل أرض وحرر المنطقة فقط.
1: طب يعني سيد نيكولان الحذر الأمريكي، التأخر الأمريكي في التحرك يعني إن استمر، نحن نتحدث عن يوم الثاني والحوثيون يثبتون مواقعهم في باب المندب، يعني ألا يعني نجاح معادلة الردع التي تسعى طهران لفرضها في المنطقة؟
0: يعني حضرتك قلت هلأ بعظمة لسانك، الإيرانيون هم من أوعز إلى أنصار الله والحوثيين يعني بأنه يبلشوا بهذه الحرب إذا بدك لإغلاق مدي باب المندب. بالنسبة لموضوع السعودية إذا هي على الحدود أو بباب المندب، يعني نحن نعلم أن الحوثيين صعدوا الأمور وقصفوا المملكة العربية السعودية منذ حوالي 5-6 أيام، يعني هناك إعاز إلى أزرع إيران، أزرع إيران يعني أزرع إيران في المنطقة، هناك إعاز لهم بأنهم يشعلون الجبهات لتخفيف الضغط على الإيراني. بين هلالين الإيراني معادلة الناقلة تجاه الناقلة الأخرى زبطت مع ترامب، يعني هناك 10 ناقلات إيرانية دمرت في موانئها، البعض منها بالبحر الأحمر والبعض في جزيرة خرج، وهناك معادلة جديدة. لذلك الحوثيين هم رد على المملكة العربية السعودية ورد أيضا بأن الإيرانيين باستطاعة أنه يولعوا الجبهة في مكان آخر. هي غلطة العمر كما ذكرت في حديثي، لأنه حين تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لردع أزرع إيران في المنطقة، يعني لقد رأيناها في لبنان، لم يعد هناك ما يسمى بحزب الله، في العراق الميليشيات العراقية والحشد الشعبي وغيره يسلمون سلاحهم إلى الدولة الرسمية في العراق الشرعية، في فلسطين لم يعد هناك أزرع إيرانية، وفي سوريا قضي على الأزرع الإيرانية برمتها. الولايات المتحدة الأمريكية أتت إلى هدف، وأستطيع أن أؤكد لك لن يكون هناك إيران نووية، لن يكون هناك باليستية، ولن يكون هناك
1: لكن يعني كي لا نبتعد باب المندب سيد نيكولا، متى ستتحرك واشنطن؟ هل سوف تتحرك عندما يتم استهداف سفنها في البحر الأحمر، تهديد حرية التجارة أو الملاحة البحرية؟ يعني ما هو الخط الأحمر بالنسبة لواشنطن؟ يعني أنت تؤكد أن ما يحدث مرتبط بإيران، طب واشنطن في مواجهة مع طهران، ما الذي يؤخر تدخلها؟
0: يعني حينما تتعدى الحوثيين في حال ثبتوا أرجلهم في مواقعهم التي استولوا عليها اليوم، ولا يزال باب المندب بعيد عن نيرانهم ولم يستولوا على باب المندب، في حال تعرضت هذه المجموعات إلى أي سفينة تمر بالبحر الأحمر، هناك في معاهدة أوروبية لحماية هذا البحر، بحر الأحمر سبيدس، وهناك أيضا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية سوف يعني تدعم حلفائها في حال طلب الأمر من الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أرى أن الموضوع هو مسألة وقت، وحينما السنترال كام تعيد وتقرأ ماذا حدث، يبنى على الشيء مقتضاه الولايات المتحدة الأمريكية عندها ثلاث يعني حاملات طائرات في المنطقة تستطيع أن تستعملهم في أي وقت أراد.
1: طب سيد خليل، برأيك يعني الأنصار الله الحوثيين أمس في أول تعليق لهم، يعني بعد ما تحقق ميدانيا أول تعليق أكد على أنهم لا يهددون حرية الملاحة في البحر الأحمر، لن يكون أي تهديد لهذه الملاحة من جانب اليمن. السؤال هنا برأيك، هل هي محاولة لسحب البساط من تحت أقدام من يحاولون تدويل الأزمة؟
2: أشكرك على هذا السؤال لأنك اختصرت علي مشهد كبير، يعني شرح طويل. أولا بصنعاء، بس حتى نعطي صورة واضحة، هؤلاء ليسوا مجموعة وحوش، يعني لا يشبهون ترامب وإدارته، ليسوا قراصنة، ليسوا من أصحاب الأعمال الكبرى المستعدين لتدمير العالم من أجل مليارات الدولارات. أهم بلد بالعالم
0: تحترم نفسك.
2: أول شيء أنا محترم نفسي، والرئيس دونالد ترامب، لحظة شوي أنا محترم نفسي، رئيس دونالد ترامب، لحظة شوي، رئيس ترامب كذاب ومجرم وقاتل.
1: رئيس ترامب كذاب ومجرم وقاتل. لا سيدي كرة، من فضلك الأمر ليس شخصيا، من فضلك، يعني هذا شخصية مسؤولة، الرئيس الأمريكي شخصية مسؤولة.
2: لحظة شوي،
1: يعني يسمع من الأمريكيين أكثر مما يقول سيد خليل. سيدي كرة،
2: لحظة شوي،
1: يعني الولايات المتحدة بلد ديمقراطي سيدي كرة.
2: لا لا لا لا، هذا أنت شخص، أنت شخص، أنت شخص،
1: من فضلك سيدي كرة،
2: لحظة شوي، أنت شخص مريض وغير محترم. بس
0: انت المريض،
2: وبدي كمل كلامي وما بدي اسمع صوتك.
1: من فضلك سيد نيكولا، سيد نيكولا من فضلك،
2: انت مش محترم،
1: من فضلك، لا سيد نيكولا كي نسمع بعضنا، لا
2: انت مش محترم
1: يا سيد نيكولا، عنده وجهة نظر، من فضلك،
2: انت مش محترم
1: سيد خليل، تفضل،
2: انت مش محترم، انت بتشبه هيدول اللي واقفين مع اسرائيل بلبنان، انت منهم.
1: لا تفضل شوي سيد خليل، يعني كي لا يكون الموضوع شخصيا، من فضلك تفضل،
2: لحظة شوي لازم، ما هو حول الموضوع الى شخصي، بقول سليلتي يعني عائلتي، يعني انا لن ارد عليه بهذا الدرك، يعني هيدي اللي يصل للدرك الاسفل من انه الانسان لا يكون عنده ادنى حد من معايير الاخلاقيه، هو ما عنده معايير اخلاقيه. كمل انا كلامي وبتمنى منه ما يقاطعني بكلامي، بس هيدي نقطه بس، لانه الاخلاق هي ميزان كل شخص، ومبين اخلاقه بتشبه اخلاق رئيس ترامب.
1: تفضل نعود للسؤال، من فضلك.
2: اما اهانه شخصيه مثل السيد علي خامنئي، ايضا اهانه غير مقبوله هاي، لانه نحن ما بنتعاطى بهيدي اللغه السطحيه، هيدي مثله مثل نتنياهو مثل غيره اللي مش شايفين العالم ويقتلوا بها الناس، المجموعه مجرمين وقتله. بكل الأحوال. النقطة الأساسية إن هول بصنعاء هول أهل الأرض. اثنين إنه هيدا الرئيس ترامب عمل عليهم حرب شهرين والأمور لم تتبدل. ثلاثة والمسألة المهمة جدا، هم جماعة بتعاطوا سياسي، هم من اللحظات الأولى قالوا علنا أنه نحن لا نهدد أمن الملاحة، بالعكس هم يسهلون أمن الملاحة، هم دائما يدعون إلى عدم عسكرة البحر الأحمر. المسألة التي عملت عليها واشنطن منذ عام 2018 وكانت هذه أحد الإشكالات الأساسية. أكثر من ذلك أنه هلأ أن نحن نتحدث والله إيران طب هناك اتصال إيراني سعودي منذ أول من أمس وعلنا، وهناك زيارة مرتقبة للسيد قليباف في دعوة سعودية وقاسلب بهذه المسألة، وهناك اتصالات تجري من عواصم أوروبية وغيرها بصنعاء، يعني هم يتصلون بهم مباشرة وليس عبر وسطاء. المسألة واضحة جدا، هناك تبدل استراتيجي يجب أن نتعاون ونتعامل معه بهذه الدقة وبهذه الموضوعية. المسألة ليست مسألة أنه هناك من أمسك بالريموت كنترول وشغل موضوع أنصار الله. أنصار الله هؤلاء أهل الأرض، هناك محاولة دائما، يعني واشنطن تأتي من بعيد، ما علاقتها بهذه المنطقة، ما علاقتها بأنصار الله، ما علاقتها باليمنيين، ما علاقتها بعلاقة بعادات وتقاليد الشعب اليمني ومن يحكم، والواقع اليمني يختلف. أعطيك مثل بسيط جدا كي لا أخذ وقت كثير. أفغانستان يا رجل دخلوا عليه 20 سنة، لأفغانستان احتلوها 20 سنة، أرادوا إسقاط مفهوم الديمقراطية، خرجوا بهزيمة، خرجوا بإخفاق، لنقل إخفاق كان نقول هزيمة، ليش؟ لأنه ما المعايير اللي أرادوا فرضها لا تشبه أهل الأرض.
1: نعود لنقطة سيد خليل في ثواني، لأنه
2: في قضية
1: كي لا نطيل ما يتعلق بحرية الملاحة، حرية الملاحة وإحباط أي مساعي لتدويل الأزمة في 30 ثانية.
2: مؤمنة.
1: طب سيد كولر،
2: يعني ما قاله رشاد العليم السياسي هو كان محاولة لاستجداء العالم، ولكن لا تتحرك واشنطن وفق مصالح هؤلاء الذين يعني تم تركيبهم بمرحلة معينة بطريقة غير شرعية بكل الأحوال. وبالتالي أنا لا أعتقد بأنه واشنطن أو أحد يمكن أن يتصرف الآن بدعسة ناقصة ستزيد من مأزقه ويدفع المواطن الأمريكي 5 أو 6 أوروبا في مراحل معينة 10 دولار ثمن جالون البنزين.
1: صحيح في هذه النقطة، يعني سعر برنت أمس يعني وصل $108، يعني برأيك أسعار الطاقة هل تدفع الرئيس الأمريكي لإعادة النظر في موقفه من الوضع في باب المندب؟
0: يعني بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تستورد النفط من أي بلد بالعالم، نحن نصدر النفط إلى كل بلدان العالم. الولايات المتحدة الأمريكية أخذت 65% من نفط فنزويلا. يعني لنعود إلى سؤالك، إذا تعرض باب المندب لنفس الشيء التي تعرض له مضيق هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدخل الحرب ضد الحوثيين، وهناك أيضا خطط تدرس اليوم في البنتاغون. وأنا حينما قلت أنه يبنى على الشيء مقتضاه، لأنه المشهد العسكري على الأرض غير واضح حتى الآن. حينما توضح الفكرة وحينما يكون في حال الحوثيين حاولوا أن يعيقوا أو يقطعوا باب المندب، سوف يكون هناك رد مدوي من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء حتى الأوروبيين، لأن هذا الطريق البحري هو ليس للولايات المتحدة الأمريكية فقط، هناك الأوروبيين، هناك الصينيين، هناك روسيا تعتمد على حركة الملاحة. لذلك سوف ترى وسوف يعني نرى الأمور بأي اتجاه سوف تذهب، وعلى أساسه يبنى على الشيء.
1: وصلت الفكرة، شكرا لك. لم يتبقى إلا ثواني نستعرض فيها نتائج التصويت على الموقع. سؤال كان وما زال برأيك ليستخدم الحوثيون باب المندب كورقة لدعم طهران بهرمز والتصدي لحرب ترامب العسكرية والاقتصادية على إيران؟ 92% أجابوا بنعم، 8% قالوا لا. تصويت مستمر على الموقع. جزيل الشكر لضيفين الكريمين من بيروت الكاتب والمحلل السياسي خليل نصر الله، أشكر أيضا من ميزوري المحلل العسكري والسياسي نيكولا شحوت، شكرا جزيلا لكم. ختم هذه الحلقة مشاهدينا، إلى ملف آخر طيب المنى في أمان الله.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولد تعبولد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تعب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 12 أيلول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة شرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جنان جوان، فادي أبي تامر، ووسام قنواتي.

التفاوض بين لبنان وإسرائيل أرجئ وبعد علي الطاهر. الإسرائيليون يطهرون مناطق واسعة بسياسة التفجيرات الضخمة. على وقع الانتشار العسكري في النبطي، عون يزور المدينة والجوار ويؤكد أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل حاليا. إيران، حزب الله وحماس والمقاومة العراقية الإسلامية سيردون في الساعة المحددة. بر لإذاعتنا علي الطاهر لا تخضع للقرار 1701. قبيل جلسة المساءلة، حزب الله سنحاسب وبسيل أسود التيار سيفترسون الحكومة. نعي واسع للأبات نعمان راهب القضية، وجعجع كان أبا للناس جميعا. ترامب، الحوثيون لا يريدون القتال ضدنا وطلبوا منا عدم التدخل في اليمن.

0: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جنتلي سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. بعد عملية علي الطاهر تعتمد إسرائيل سياسة التفجيرات والأرض القاحلة لتنفيذ خططها بتطهير جنوب نهر الليطاني من سلاح حزب الله، وتزامناً تعاين المناطق الأخرى الأبعد كمرتفعات سجد والريحان وإقليم التفاح والتي تشكل هدفاً متكرراً لغاراتها، كما تعاين البقاع بحسب تصريحات وزير دفاعها، مفضلة الاستمرار في التدمير على التفاوض قبيل انتخاباتها. وفي المقلب اللبناني لم تتبلغ السلطات أي موعد جديد لمفاوضات روما، وهو ما أكده اليوم كلام الرئيس جوزيف عون قائلا لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي أسبابا متعددة بشأن تأجيل الجولة الثامنة من هذه المفاوضات على أن يعقد اجتماع بديل في واشنطن بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي الأسبوع المقبل. وفي ظل الجمود التفاوضي يبقى الانشغال في الداخل منصبا على احتياجات أبناء الجنوب مع مواصلة زيارات الطمأنة لهم، فبعد رئيس الحكومة وقائد الجيش سجلت زيارة طمأنة اليوم للرئيس عون الذي عاين الأوضاع هناك واستمع إلى مطالب الأهالي. كما ينشغل لبنان الرسمي بالتحضير لمؤتمر دعم الجيش في باريس في 16 و17 من الجاري، وتسبق المؤتمر جلسة مساءلة الحكومة في بدايات الأسبوع على وقع الهجمات المتصاعدة تدريجا من كل من حزب الله والتيار الوطني الحر، وخصوصا أن الموازنة التي تناقش تزامنا تلاقي احتجاجات نقابية واسعة. أما البداية فمن زيارة رئيس الجمهورية الجنوب مع فادي.
1: إذن في زيارة مفاجئة وتهدف إلى طمأنة الجنوبيين، جال رئيس الجمهورية جوزيف عون برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل في النبطي وقضائها، فتفقد السرايا الحكومية حيث التقى المحافظ والقادة الأمنيين ورئيس تجمع البلديات، وانتقل إلى مستشفى نبيه بري الحكومي حيث حي صمود الطواقم الطبية والتمريضية بالرغم من كل الظروف الصعبة والإمكانات الضيقة، ومن هناك انتقل إلى زوتر الغربية متفقدا وحدات الجيش وزار كنيسة دير سيدة البشارة. وخلال الجولة التي رافقه فيها نائب حركة أمل ناصر جابر في غياب ممثلين عن حزب الله، أعلن رئيس الجمهورية ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على أن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الأعمار تشكل ثوابت وطنية تلتزم الدولة العمل على تنفيذها. واستمع الرئيس عون إلى مطالب الأهالي الذين شددوا على حقهم في الأمن والأمور الحياتية ومؤكدين تمسكهم بالدولة.
2: مشان هيك جيت اليوم اشتركينكم ابدا،
3: هيدي اطمئنان لنا. فخامه الرئيس نحن بنكبر فيكم، بدنا الامان والاطمئنان، عندنا الاطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
2: سبب زيارتي لهم مع قاده الاجهزه الامنيه وقائد الجيش هو لنقول نحن حق كمان الخدمات الثانيه نحن مجبورين نامنها،
3: يخلينا اياكم
2: خلك الفعل المحافظ ورئيس اتحاد البلديات والبلديه وساعات النايب لنحكي شو طلباتكم شو المتطلبات لنعملكم
4: مقاومات
2: لتضلكم هون، ونقول الحمد لله على السلامة إن شاء الله جرح جنوبي الختم.
3: فخامة الرئيس طلب واحد نتمنى منك أنه تعمل لهالطلاب اللي بدهم يسجلوا بمنطقة النبطية، نحن كنا مهجرين، في ناس عندها 5 عيال و4 عيال ما قادر تدفع $1000 حتى بمدارس رسمية، نتمنى تعفونا من هيدي المصيبة اللي نحن فيها.
2: المحافظ ورئيس الاتحاد ورئيس البلدية وساعات النايب طلباتكم تبعتوا ليها وشو بدكم تكرم عينكم جاي لكم نحن حقكم.
0: وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية أعلن أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما قد أرجعت إلى تشرين الأول بعدما كان مقررا عقدها في أيلول الجاري. وأوضح المسؤول أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث التطورات ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في حزيران بدلا من ذلك. ويأتي التأجيل بحسب موقع أكسيوس بسبب الأعياد اليهودية ومؤتمر باريس والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر دعم الجيش اللبناني. كذلك نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله أن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل.
1: وتزامنا مع زيارة الرئيس عون الجنوب، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية ومنها تفجيرات ضخمة في المنصور وقرى أخرى. حسين معنا والتفاصيل.
4: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ويستمر القصف المدفعي حتى الساعة بشكل متقطع، وقد استهدف اليوم القنطرة والمنصوري ودوحة كفر رمان وعلي الطاهر لجهة النبطية الفوقة، كذلك طال بلدة النبطية الفوقة ووادي سلوكي وأرنون والدبشة. القصف المدفعي ترافق مع حملة تمشيط واسعة طالت وادي الحجير ووادي سلوكي وحداثة وأطراف عيت الجبل وبيت يحون. أما في مسلسل الإبادة العمرانية والتفجيرات اليومية، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات كان نصيب بلدة المنصور منها هذا اليوم 8 تفجيرات، كما نفذت قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم تفجيرين كبيرين في بلدة الطيبي. وخلال ساعات الفجر سجل تفجير لأحد المنتزهات عند مفرق تولين في وادي الحجير. إلى ذلك لم يغب الطيران المسير عن الأجواء الجنوبية، وقد حلق على مستوى منخفض جدا لا سيما خلال ساعات الظهر فوق العديد من الكرة والبلدات في كل القطاعات، كما يسجل طلعات للطيران الحربي بين الحين والآخر في الأجواء الجنوبية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي بيروت سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية. وفي المواقف، أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد بر أن منطقة علي الطاهر لا تخضع للقرار 1701، مشيرا إلى أن وجود بنية تحتية لحزب الله في المنطقة أمر آخر. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، لفت بر إلى أن الالتزام بالقرار في جنوبي النهر كان واضحا ما حال بحسب قوله دون تمكن الجيش الإسرائيلي من الدخول سريعا، في حين أن الواقع في المناطق الواقعة شمال النهر لم يكن مماثلا ما أتاح لإسرائيل التقدم في تلك المناطق.
5: قراءة الجغرافيا بتساعد على فهم طبيعة ما يجري. علي الطاهر هي شمال النهر، صح، وبالتالي غير خاضع ل 1701 كتفسيرنا نحن. علي الطاهر 3 أشهر ما سقطت، لأن وجود بنى تحتية هي ساعدت المقاومة كل هيدي الفترة اللي موجودة أنه ما تسقط علي الطاهر. سبب كبير أنه الإسرائيلي بمنطقة جنوب النهر هو تجاوز وقفز قفزة سريعة بهذه المنطقة الموجودة، لأنها كانت خالية من أي بنى تحتية، خالية من تحصينات موجودة، لأن المقاومة والجيش اللبناني إن بمرحلة أساسية نفذوا 1701.
6: التحصينات والأنفاق تحت الأرض هي التزاما بالقرار 17.
5: بحكي شمال النهر، جنوب النهر، سبب شمال النهر ولا جنوب النهر؟ أنا بحكي عم بقول السبب إنه جنوب النهر، سبب اللي صار انه نحن لانه كنا ملتزمين بجنوب النهر، التزامنا هو سرع بعملية دخول اسرائيل للاراضي المحتلة بشكل، والدليل انه بس وقفوا على شمال النهر صار التلي بتضاين 3 أشهر. هذا بيأكد انه نحن كنا ملتزمين بمنطقة جنوب النهر وملتزمين بال 1701، والجيش اللبناني اكد هذا الموضوع اكثر من مرة.
1: النائب قاسم هاشم شدد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وجدولة الانسحاب من الأراضي اللبنانية وعدم إدخال لبنان في كذبة المناطق التجريبية للمماطلة. وأكد هاشم في خلال استقباله قيادة الكتيبة الهندية العاملة في قوات اليونيفيل على أن لبنان متمسك بوجود ودور اليونيفيل لتنفيذ القرار 1701.
0: قبيل جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي الثلاثاء والأربعاء، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال عشاء هيئة قضاء زحل في التيار: استمعوا إلى الأسود نواب التيار كيف سيفترسون الحكومة، محذرا من خطر اجتماعي مقبل، إذ إنه لا توجد شفافية ولا سياسة ضريبية، بل هناك عشوائية على حد قوله. كما أكد النائب حسين الحاج حسن أن حزب الله سيحاسب الحكومة في الجلسة، منتقدا غياب خطتها الاقتصادية وعدم تحقيق إنجازات في ملف النفط والغاز.
7: هاي من الانتقادات الموجودة نحن بالحكومة، بس احنا جلسة المحاسبة القادمة أكيد حنحاسبها ونسألها. وهلأ مناسبة لكم، هذه الحكومة في كل فترتها التي قضتها حتى الآن تطلع تقولنا شو بدها بالاقتصاد، ماذا تريد من الاقتصاد اللبناني. هلا هتتحجج بالوضع الأمني والحروب، تحجج بفشلكم بال15 شهر بتطبيق اتفاق 27 تشرين 2 2024. انتم مش اصدقاء امريكا واصدقاء فرنسا؟ وين البترول والنفط وتوتال والبلوك رقم 4 و8 و9 و10 يا اصدقاء الغرب؟ كنتوا تتحججوا بالحكومات السابقه. طيب سنه ونص اعطونا انجاز بموضوع النفط. انا عم علم العالم تعليم مهني وتقني، مش ليروحوا يشتغلوا؟ مش بدهم اقتصاد يفتح لهم اسواق عمل؟ بدهم مصاري، يا اما مساعدات مرتبطه بشروط سياسيه يا اما استخراج نفط مرتبط بشروط سياسيه، والحكومه قبلاني لانه هي شريكه في الشروط السياسيه.
1: أكد البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي أن خدمة المحتاج ليست عملا ثانويا أو هامشيا في حياة الكنيسة، بل هي في صميم دعوتها ورسالتها. وخلال رعايته اللقاء السنوي حول مائدة المحبة لإقليم كاريتاس الجبة، قال الراعي: تأتي رسالة كاريتاس لتجعل المحبة حاضرة وملموسة في حياة الأشخاص والعائلات، ولاسيما الذين يواجهون ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة. وتوقف عند أهمية التضامن بين اللبنانيين.
0: نعى رئيس حزب القوات اللبنانية سمي الجعجع الأباتي بولس نعمان مشيدا بدوره الروحي والوطني ووقوفه إلى جانب اللبنانيين في أصعب مراحل البلاد، ووصفه جعجع بالأب العام للرهبنة اللبنانية المارونية وللناس جميعا، مستذكرا لقاءاتهما ومشاوراتهما خلال السنوات الصعبة. الرابطة المارونية نعت بدورها الراهبة الذي حمل في قلبه هم الوطن ودافع

0: جيل عيتيت إلى حين إنجاز أعمال المشروع الجديد الذي يتم إطلاقه الأسبوع المقبل.
1: ناشد رئيس بلدية القاع بشير مطر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والمعنيين في الدولة العمل على ضبط الحدود في ظل الفلتان الحاصل، وخصوصا فيما يتعلق بتهريب الأشخاص. وشدد مطر على أنه لا يجوز أن يعمل في لبنان أي شخص من التابعية السورية من دون إقامة.
0: في بيان أعلنت مخابرات الجيش اللبناني أنها أوقفت في رأس العين بعلبك المواطن عين نون زاي المطلوب بجرم الإتجار بالمخدرات والسوري سين ألف لتجوله في لبنان من دون أوراق قانونية وبرفقتهما المواطن فاء زاي، وضبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر وكمية من حشيشة الكيف وأعتدة عسكرية.
1: قوى حرس الحدود في الجيش السوري أعلنت من جهتها أنها ضبطت منذ بداية أيلول كميات من المواد المخدرة في خلال عمليات متفرقة على الحدود مع لبنان. وأوضحت في بيان أوردته سانا أن المضبوطات شملت نحو 32 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة، إضافة إلى شحنة من حبوب الكابتاغون بلغت نحو 194 ألف حبة. وأسفرت العمليات عن توقيف عدد من المهربين. أعلنت سفارة طهران في الهند منذ قليل أن الرئيس الإيراني يلتقي ولي عهد أبو ظبي في نيودلهي.
0: أشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إلى أن حزب الله وحماس والمقاومة العراقية سيكشفون عن ردهم الحاسم في الساعة المحددة. ولفت عزيزي إلى أن اليمن يقف وحيدا في مواجهة الهيمنة الإمبريالية نيابة عن المنطقة بأسرها في وقت يساوم فيه بعض حكام المنطقة على السيادة مقابل وعود فارغة.
1: وفي اليمن، وبعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين على أكثر من محور، تتسارع التطورات بين الحوثيين والسعودية من جهة وبين الميليشيات في العراق والسعودية من جهة أخرى. وغدت سيطرت جماعة الحوثي على مديريات في المخا وحيس وصولا إلى باب المندب، ما رفع مستوى القلق حول أمن الملاحة في البحر الأحمر. أعلنت القوات الحكومية في اليمن والموالية للسعودية اليوم أنها نفذت غارات دقيقة على مواقع الحوثيين في الضالع. وكانت السعودية أوقفت العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية إلى السواحل الغربية بعد تعرضه الخميس للاستهداف بطائرات مسيرة مصدرها العراق. وقد لاقى هذا الاستهداف استهجانا عربيا وأجنبيا واسعا. واتخذ العراق سلسلة من الإجراءات العاجلة أعلن عنها اليوم، ومنها إغلاق منافذ لم يحددها بعد عقب تأكيد التحقيقات انطلاق الطائرات المسيرة من أراضيه.
0: إلا أن المقاومة الإسلامية في العراق قالت اليوم: اتهامنا باستهداف المنشآت الحيوية السعودية شرف لا ندعيه. وتابعت: نستغرب تسرع الحكومة العراقية في تبني هذه المزاعم من دون أدلة موثوقة. وسط هذه الأجواء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحوثيين المدعومين من إيران طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في النزاع في اليمن، حيث سيطروا الجمعة على مضيق باب المندب بعد تقدمهم على حساب القوات الحكومية. وقال ترامب في خلال زيارة لإيرلندا: لقد أجرينا نقاشات، اتصل بنا الحوثيون وهم لا يريدون قتالنا، مضيفا: لا يريدوننا أن نهاجمهم. وفي الملف الإيراني قال ترامب: كل شيء سيكون على ما يرام، والحرب ستنتهي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشدة. وعن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي، أشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز.
1: الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان قال من جهته إن بلاده لا تسعى إلى الحرب وتضع السلام أولوية، مؤكدا عدم وجود مشكلة مع دول الجوار والأشقاء المسلمين. وشدد الرئيس الإيراني على أن أمن المنطقة ووحدة أراضي دولها يتحققان عبر دولها الفاعلة، رافضا وجود شرطي للمنطقة. وعن التطورات بشأن هرمز، كشف عن إمكان فتحه إذا أنهت واشنطن الحصار وأوقفت ضرباتها. ونذكر بأن سفارة طهران في الهند أعلنت منذ بعض الوقت أن رئيس إيران بيزيشكيان يلتقي ولي عهد أبو ظبي في نيودلهي.
0: رأى الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الحرب

0: الحرب في الشرق الأوسط ألحقت خسائر فادحة بالسكان في أنحاء المنطقة ولا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.
1: أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في ميامي في كاليفورنيا.
0: وإلى الأحوال الجوية. مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تستمر بالارتفاع على الجبال، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر.
1: وفي الختام تذكير بالعناوين: التفاوض بين لبنان وإسرائيل أرجئ، وبعد علي الطاهر الإسرائيليون يطهرون مناطق واسعة بسياسة التفجيرات الضخمة. إيران، حزب الله وحماس والمقاومة العراقية سيردون في الساعة المحددة. على وقع الانتشار العسكري في النبطي، عون يزور المدينة والجوار ويؤكد أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل حالياً. بر لإذاعتنا علي الطاهر لا تخضع للقرار 1701. قبيل جلسة المساءلة حزب الله سنحاسب، وباسيل أسود التيار سيفترسون الحكومة. نعي واسع للأباتي نعمان راهب القضية، وجعجع كان أبا للناس جميعا. ترامب، الحوثيون لا يريدون القتال ضدنا وطلبوا منا عدم التدخل في اليمن. سفارة طهران في الهند منذ قليل، رئيس إيران يلتقي ولي عهد أبوظبي في نيودلهي.
0: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولت تعبولت تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.

الفيفان، منارة النساك، وواحة الصمت المؤدس. اليوم مشوارنا رح يخدنا صوب قضاء البترون، مطرح ما الأرض بتتنفس طهر وبساطة، والجدران الحجرية العتيقة مشبعة بريحة البخور صلوات القديسين. ونحن اليوم بكفيفان، واحة السكينة. هالبلدة الساكنة بوقار بين بساتين الزيتون وعرايش العنب بتصير محطة عالمية للإيمان والنعمة. من اسمها السرياني بتعرف حكايتها، كفيفان يعني الانحناء والتواضع قدام البركة. لما بتوصل لهون بيوديك الدرب لساحة دير القديسين إبريانوس ويستينا. بتعرف انه هالمطرح عايش فيه والتلمز وعلم فيه قديسين ثلاثة كبار، مرشربل، نعمطلة ورفقة. لما بتعرف هالحقيقة بيصيبك خشوع داخلي بيبعدك عن صخب الدنيا كلها. كفيفان هي تحفة روحية وعمرانية قائمة بحد ذاتها بقلب الجبل البتروني. إلى جانب كنيسة الضيعة، المعلم الأبرز هون والأكثر قداسي هو دير القديسين إبريانوس ويوستينا الأثري. بيعود تاريخ بنائه وتجديده لقرون طويلة، وبيحتضن جثمان ضريح القديس نعمطلة الحرديني، ضريح الأخ أصطفان نعمة على درب القداسي، وغرفة مرشربل بالمدرسة الإكليريكية التاريخية لما تعلم. العمارة بكفيفان عمارة تواضع ووقار ماروني عتيق، بيوتها وحاراتها من حجر طبيعي دافي. القناطر متناسقة بتزين الباحات الداخلية للدير، وأبواب واطية بتخليك تنحني إجلالا للمقام المقدس. رح نحكي عن بساتين الزيتون حد الدير والليمون بكعب الوادي، وين عيون المي الصغيرة بتتدفق بصمت لتسقي الجناين بالبركة اللي امتدت لكل مطرح، لتفرجينا هندسة الأصالة والرضا القروي بامتياز. بيمثل دير كفيفان البتروني مدرسة محورية بتاريخ الرهبانية اللبنانية المارونية والثقافة الدينية بالشرق، واحتضانه لأبرز ثلاث قديسين من لبنان بعهد واحد جعل منه مركز تقل روحي عالمي. هندسته المعمارية الكلاسيكية قائمة على عقود حجرية متينة وباحات فسيحة لتوفر مناخ للتأمل والعمل الزراعي المستدام. هالبلدة حافظت على نسيج القروي البسيط المحاط دايما بأشجار الزيتون التاريخية. وأهل كفيفان ناس أوادم، وجوههم بشوشة ونواياهم طيبة، وبحكم جيرتهم لتاريخ القداسي والدير عندهم نبرة مليانة إيمان ورضا، بيستقبلوك بقلب مفتوح وبكلمة الله معكن. التقينا بكفيفان بالعم أبو يوسف، رجل وقور قضى عمره بجوار الدير وعيش حياته بيهتم بأرضه وزيتوناته، وبيستقبل الحجاج والزوار والمغتربين من كل الدنيا. خبرنا كيف كفيفان كانت دايما وفية لتقاليدها بين النخوة ومشاركة المواسم وأعياد الخير، وكيف ببركة هالمطرح الساكن ببيوتهم بتحميهم بكل الأوقات. الأكل بكفيفان له طعم اللقمة الهنية، خيرات بساتين الزيتون والموني البلدية. بعد مشوار التأمل والمشي بحارات كفيفان وجوار الدير، استقبلتنا الست تقلة، خبرتنا عن دبس الخروب بكفيفان وزيت الزيتون البتروني الأصيل، وكل حبة مشغولة ومنقاية من غابات الصنوبر بالجوار. كله بيتقدم مع خبز المرقوق السخن ولبنة المعزي والزعتر البلدي.
وطبعا ما بننسى كبة الراهب، أكلات الليمون اللي بتتحضر بعناية من خيرات وجناين الدير. اللقمة هون فيها البركة، مصنوعة بمحبة ونفس بيشبه أهل كفيفان. مشينا سوا بدروب تتلمز عليها وصلى فيها كبار قديسي لبنان، شمينا بالأرض ريحة الخير ولمسنا الرقي والكرم بعيون أهلها، ولما الشمس بتغيب ورا تلال البترون أنجأ تشوف المي وعم تترك بخيوط الشمس الذهبية لوحة فنية على أرميد البيوت العتيقة لتسلم كفيفان لليل الهادي اللي بيبدأ وبينتهي بالصلاة وبيخلص بأمل جديد لتضل منارة للروح. ومن قدام عتبات كفيفان هالدير الأثر الشامخ، ومن بين بساتين الزيتون والنعم الممدودة بكفيفان الوادعة والمباركة بقلب البترون، من ودعكن لليوم، وشكرا لكفيفان وقديسية وأهلها.

لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان. هو لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت
1: تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 11/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خالٍ من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و 679 ألف ليرة، بنزين خالٍ من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و 697 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و 539 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و 190 ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إيمونتال كافال لوقية بدولار وتسعين سنت، جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية بدولار وسبعين سنت. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر،
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في الجديد الجنوبي، ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على عدد من المنازل في منطقة لخيم، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وتصاعد أعمدة الدخان. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة طالت بعض المنازل في المنصوري، كما نفذ عملية مماثلة في بلدة عيناثة في قضاء بنت شبيل. أكد النائب حسن عز الدين أن السلطة السياسية أدخلت الوطن في نفق مظلم، معتبرا المفاوضات خيارا لا فائدة منه وله انعكاسات سلبية تضر بالمصالح الوطنية. ورأى عز الدين في خلال حفل تكريمي في المراونية أن تفجير ما يقارب 1000 طن من المتفجرات في جبل علي الطاهر من قبل الجيش الإسرائيلي وارتداده يكشف حجم الإجرام الإسرائيلي، موضحا أن ما حصل يشكل زلزالا سياسيا وجغرافيا أمام السلطة السياسية الشريكة بكل دماء كل دماء يسفك من قبل إسرائيل. لفتت النائب ستريدا جعجع إلى أن مقاتلي القوات اللبنانية ناضلوا من أجل عودة الدولة، وأن النضال الحقيقي لا يقتصر على القدرة على حمل السلاح، وإنما يكمن في معرفة متى يحمل السلاح دفاعا عن الوطن ومتى يسلم، لأن الوطن باتت لديه دولة. وأعربت جعجع في خلال عشاء أقامه حزب القوات اللبنانية عن إيمانها بأن لبنان يخوض اليوم المخاض الأخير للوصول إلى الدولة المنشودة التي تملك قرارا واحدا، ولبنان الذي يكون فيه القانون فوق الجميع والدولة المرجع الوحيد. تعليقا على استهداف خط أنابيب النفط في الرياض والمدينة المنورة في السعودية، أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن استهداف المنشآت الحيوية يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي، منوهة بإعلان العراق فتح تحقيق عاجل في هذا الهجوم ومحاسبة المتورطين فيه. وجددت الوزارة التأكيد أن مواجهة الأنشطة العسكرية التي تمارسها أطراف من غير الدول هي معركة مشتركة، بما يفضي إلى بسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها. تربويا، ناشد الناجحون في مباريات مجلس الخدمة المدنية في التعليم الثانوي لعام 2016 الرؤساء الثلاثة والمعنيين، وذلك على خلفية وقف التوظيف من قبل الدولة بعد فترة قصيرة من اجتيازهم المباراة الرسمية. وأكد الناجحون التمسك بهذا الحق ورفض استبدالهم بمن لم يخضع لتلك المعايير.
4: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
6: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشره على الرقم 04 727 726 او عبر الواتساب على الرقم 03 40 20 35. بخدمتكم على مدار الساعه.
7: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت السفارة الإيرانية لدى الهند عن لقاء عقد بين الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان وولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان في نيودلهي على هامش قمة مجموعة البريكس. نقلت انترفاكس الروسية للأنباء عن شركة روس أتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية قولها إنها تعتزم زيادة عدد المتخصصين العاملين في محطة بوشهر النووية في إيران إلى 150 في المستقبل القريب. وكانت روس أتوم التي تشيد وحدتين جديدتين في بوشهر قد أجلت مئات الموظفين بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 من شباط. في الخبر الأخير وإلى اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية استهداف عشرات القاطرات الحوثية بالطائرات المحملة بالأسلحة شمال تعز. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

ركز معي شوي هون. تعبا ورد تعبا ورد تعب. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

الأستاذة الجامعية ومديرة البرامج في إذاعة لبنان الإعلامية ريتا نجيم الرومي في وجوه البلد. عالم الإذاعة سحرني، إذاعة لبنان أوصلتني إلى منابر عالمية، واليوم أنا حكم دولي لمسابقات السلام. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
5: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: كبرت كبرت كبرت تع
2: تعبولت تعبولت تع
3: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: كبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: موجز أخبار 4:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. دانت دول مجموعة بريكس في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان، مطالبة إسرائيل باحترام الشروط المتفق عليها مع الحكومة اللبنانية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية، كما دعت جميع الجهات إلى الالتزام الصارم بالشروط والتنفيذ الكامل للقرار 1701. هذا وشددت المجموعة على الدور الحيوي الذي تؤديه قوات اليونيفيل في دعم حكومة لبنان وتهيئة المجال لحل سياسي. في الجديد الجنوبي، بعد الظهر ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على عدد من المنازل في الخيام، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وتصاعد أعمدة الدخان. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة طالت بعض المنازل في المنصوري، كما نفذ عملية مماثلة في بلدة عيناثة في قضاء بنت جبيل. أمنيا، ينفذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عند مدخل مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين في جنوب صور، حيث تخضع السيارات والآليات للتدقيق بالأوراق الثبوتية. في ضوء التطورات التي شهدها ملف معالجة النفايات في مدينة صيدا، عقد اتحاد بلديات صيدا الزهراني اجتماعا طارئا بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين، وتم التوافق على إعادة فتح معمل معالجة النفايات والبدء باستقبال النفايات اعتبارا من اليوم، وذلك وسط تأكيد الزين أن صرف جزء من المستحقات المالية من وزارة المالية قد دخل حيز التنفيذ. في الأنباء العامة، كشفت وزارة الخارجية البحرينية عن عدم مشاركتها في أي اجتماع وزاري يضم إيران، ولفتت إلى أن اجتماع الاثنين سيبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز، موضحة أنها توصلت مع سلطنة عمان لتفاهم بشأن مسارات مؤقتة في المضيق وستبذل جهودا لضمان أمن الملاحة. جدد الرئيس العراقي نزار أميدي رفضه استخدام الأراضي العراقية منطلقا لاعتداءات على السعودية، لسيما وأنه حريص على العلاقات الجيدة مع المملكة، مؤكدا دعمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في الاعتداء على دول الجوار. هذا وأوضح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية أن حركة العبور مع الجانب الإيراني لم تتوقف في منفذي زربطية والمنذرية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة في المنافذ مع الجانب الإيراني وقتية وتهدف إلى إعادة تنظيم العمل داخل بعض المنافذ ورفع مستوى الجاهزية. إلى السودان، حيث تدور مواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع في قيسان والكرمك في النيل الأزرق، وقد حقق الجيش السوداني تقدما جديدا. بهذا نأتي إلى ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: تحت الضوء مع ميري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: من الميدان العسكري إلى ميدان التحليل، مسار حمل معه ذاكرة الحرب وتجربة المؤسسة ومواقف سياسية لا تعرف كثيراً من المواربة. ضيفنا لليوم عسكري سابق ومحلل، اختار بعد التقاعد أن يقول رأيه بشكل مباشر حتى عندما يصطدم بالاصطفافات والحسابات السياسية. نعود معه إلى محطات صنعت قناعاته ونسأله اليوم عن الدولة والجيش والسلطة قبل أن نقرأ بعين العسكري مشهداً لبنانياً وإقليمياً يقف أمام تحولات مفصلية. ضيفي في برنامج تحت الضوء عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في العميد المتقاعد جورج الصغير، أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا ست ميري على الاستضافة وشكرا على المؤنمة.
2: شرفتنا جنرال، رح نباشر بالقسم الأول تحت ضوء الإنسان. عميد، بدي بلش معك اليوم بسؤال يمكن العسكري عادة ما بيحب يجاوبه. بحياتك لمين كانت الطاعة أصعب، للمؤسسة، للقائد، أو لأناعاتك؟
3: بحياتي العسكرية كانت الطاعة كانت لأناعاتي، حتى لو بدي اختلف مع رؤسائي. طبعاً بالنهاية إذا ما كنت مقتنع كنت أقول له لرئيسي أنا ماني مقتنع بس حنفذ لك أمرك. وبتعرفي في عنا بالجيش شيء اسمه نفذ ثم اعترض. صحيح. حتى لو ما كانت قناعتي، بس أنا فت على الجيش طوعا، وكان حلمي فوت على الجيش، كان حلمي أعمل ضابط. فإذا بدك كسرت من الإيجو تبعي لمصلحة الوطن والجيش. ومثل ما قلت لك، حتى لو ما كنت مقتنع كنت قال له لرئيسي أنا ماني مقتنع بس أنا بأمرك سيدنا.
2: وين كانت هيك بركة المرحلة الأصعب يلي خطة وكبت مراحل عديدة خلال هالمسيرة العسكرية؟ إذا بدي أسألك عن أقصى تجربة.
3: أقصى تجربة كانت بالشحار الغربي، يعني بمنطقة فرمتا.
2: نعم.
3: منطقة باورتي، منطقة بما يعرف الشحار الغربي، يعني البناي وهالمناطق هيدي. كان في اشتباكات بين الدروز والمسيحيين، بين الاشتراكي والقوات اللبنانية، يعني بين الميليشيات الدرزية والميليشيات المسيحية. كنا نحن فصل كجيش. اصطدمت عدة مرات بالميليشيات المسيحية، بدون يفوتوا كانوا عكفر متى يعملوا دوريات وقفوا بوجهوا. من هون كسبت إذا بدك ثقة الدروز.
2: نعم.
3: يعرفوا أنه ضابط مسيحي وقف بوجه القوات تما يفوتوا على كفر متى ويعملوا دوريات ويستفزوا الأهالي. بس هاي بأول مرحلة كان بال83. بال84 انسحبوا الإسرائيلية. أنا كنت بمنطقة القصور ببعورتي، يعني تحت كفر متى. وفعلا وعطوا الضوء الأخضر الإسرائيلي لاثنين، للجيش للاشتراكي، انه نحن انسحبنا. كان في عندي صديق مات الله يرحمه اسمه مثل حكيم نسيت اسمه، كان صديقي درزي هو، يقول لي يا جورج الإسرائيلية عم يحمسون عليكم هيك بكل صراحة. بهجت الحكيم تشهد مات بعدين. هلا أنا كنت آخر من ليلي بتقطع من عندي إسرائيلي، بيقول لي في واحد ما كنا نعرفه إسرائيلي اسمه كوماندان داني مدري شو بيحكي عربي، هلا صار فيكم تقتلوا بعضكم. أنا عندي ضيعة باورتي كانت إذا بدك مفصولة. يلي صار إنه هيدي المرحلة صعبة جدا لأنه سكن فيها، إنه لما انسحب الإسرائيلي كان في حاجز للجيش بساحة كفر متى.
2: نعم.
3: سمحوا للميليشيات المسيحية يفوتوا، بيقوموا بيحطوا الميليشيات المسيحية صليب في ديناميت على معمل الخياطة، بيفوتوا بيعملوا مجزرة بالدروس، رحلوا شي 37-38 نسوان وأطفال وكذا. هن الدروس سمعوا هيك بلشت اللي تعرفي كله سوى التهجير. أنا كنت بعورتي قبل بيومين صار في اشتباكات أنا وياهم، مع أنه كنت بعرفهم وقعد أشرب قهوة أنا وياهم أبو سميح العياش الله يرحمه وكذا. انسحبوا بعد يومين وشفتهم منسحبين بالليل عن طريق عند رفيل، يعني اللي بيعرف المنطقة بيعرف عن شو
2: بيعرف. نعم.
3: إجا العسكري بده قال لي ليك سيدنا ليك الاشتراكية وكذا، قلت له ليك خلينا نشتبك نحن، وقلت له لا لا لا لا كانوا على البيلات، قلت له خلينا نحن ما جايين نقتل العالم، خلي فلو خبريه بالناقص. بيطلع بعد منا تاني يوم أبو سميح العياش لعندي وبيقول لي، يعني بختصر لك أنا، بيقول لي إنه فلوا المقاتلين، قال لي فلوا المقاتلين ليوتنان جورج وبدنا حماية منكم. قلت له على رأسي، طوقت الضيعة. بيجي بعد منا بعد الظهر ميليشيات المسيحية القوات إذا بديك بقيادة نازو نجاريان معه أربع كومنكار، بيقول لي مرحبا نقول أهلا، قال لي من نفوت على بعورتي، قلت له لا بعورتي تحت سيطرتنا، قال لا نحن كل المنطقة تحت سيطرتك، احكي مع إيادتك وهذا. أنا كان عندي جهاز تفيت الجهاز، قال لي شو فتح حسابك، قلت له فيك تروح من هون أحسن مرمدك فيك تفل. راح وصار في تلاسن بالكلام الكبير يعني.
2: نعم.
3: فل من هون أحسن مرمدك هوني.
2: هددته
3: طبعا.
2: نعم.
3: بيروح على تلت المشريف بيقصفني بالدبابات تبعه على مركزي أنا
2: مباشرة
3: برمت الدبابات تبعي وصفته. طلعت الصرخة وقف، قال لي قائد الكتيبة عنا وقفت له خلي وقفوا هني، وقفوا. بعد يومين اجاني أمر بالانسحاب من الإيادة.
2: نعم.
3: قلت له لأبو سميح العياش شو بعد في عالم عندك هوني، قال لي في 67 شيخ وطفل ومرأة. قلت له اجاني أمر بالانسحاب وما فيكم تضلكم هون، إذا ضليتوا هون بفوت القوات بيدبحوكم مثل ما عملوا بكذا. وقتها كانوا فلتنين الدروز على تذبيح المسيحية ردا على كفر متى، أوكي يعني اللي بلشها القوات، أنا كنت شاهد ما حدا خبرني، بدي أقول الحقيقة مثل ما هي قد ما كانت صعبة. قلت له أوكي، حكيت مع رئيسي النائب إبراهيميان الله يوجه له الخير، قلت له سيدنا في الوضع هون بكفر متى ونحن بدنا نفل في 67 شيخ وطفل ومرة، إذا تركناهم بفوتوا القوات بيعملوا فيهم مثل ما عملوا بكفر متى. قال لي شو بتقترح، قلت له بدي أخذهم معي بس أنا ما عندي إليات كفاية، قال لي حبعت لك 11 من ليلي، بعت لي 11 من ليلي، بيقول لي أبو سميح العياش طيب ورزق، بقول له يا شيخ بالرزق وابو أصحابه. بحطهم ب 11 من الليلة وبمشي الكونفوا تبعي على نعمة عاملين حاجز هني. شافوني صار أوصوا بالعائلة، أنا قلت بدي يردوا لي الإجر. كان معي الله يرحمه محمد حيدر أو علي حيدر، استشهد بعدين بس مش معي. قلت له خليك هون وسكر المليليات وصلي، أنا رايح لوحدي. قال أنا بروح سيدان. قلت له أنت بتقعد هون، أنا رايح أنا وشوفيري لعندهم تنشوف شو بدهم هولي. قلت له إذا طلع لي نار، إذا تتواصل أنا وياهم بتقصفني أنا وياهم وبتقطع بالعالم، تنساني أنه أنا موجود. وإذ وصلت لعندهم هيك زيتي على فيو، يعني شو بدي أقول لهم؟ الله لهم. قلت لهم نحن الجيش نحن طريق بعورتي، سرع أوسو بالعيلة وكذا أوكي. قلت للشباب يلا. وصلنا على مثلث خلدي، شافونا الدروز من فوق، شو فكروا نحن جيش، أصفونا بالهواوين. بس الحمد لله ما حدا صار له شيء، أنا انفخد دولي بجيب ونزلني هون وأخذني هون شيء على دار الطائف الدرزية وشيء على بيت المير مجيد.
2: نعم. ولا مرة حضرتك تعرضت للإصابة؟
3: نعم.
2: ولا مرة حضرتك تعرضت للإصابة؟ بلى،
3: بالقلعة بقتال بسوق الغرب تعرضت لإصابة، فاتت بالكاسك وطلعت من تاني ميدي مسحتني مسح.
2: نعم. نجيت يعني بأعجوبة.
3: مش بس هاي الوحيدة، في كتير بالأعجوبة.
2: نعم.
3: يعني ما بدي يطول. بقى المهم هيدا هو كان إذا بدك لفاز كريتيك. ومرة بكلومونسو بالاجتياح الإسرائيلي فتنا على مخزن للشيوعية. بعد شوي بيجوا الإسرائيلية بدهم يستولوا على المخزن. قلت له هذا المخزن كله عتاد جيش لإلنا، هذا اخدينه منه الشيوعية.

0: وانت بعدك مستني
1: حاطط البارودي بوشهره.
0: نعم
1: كتبوها يعني موسع القصة.
0: نعم
1: كان معي اليوتنا اسمه بسام العبد هو كان شاهد هيدا. وطينا بجنيف حتى لو رئيس أعلى منك حتى إن كان عدوك بتأدي له التحية. هيدا كونفنسيون دو جنيف. إيه قلت له أوكي سور. قال لي في كوميتي أردني كذب يعني إنه هي بتعالج المسائل تبع السلاح تبع الإرهابيين أو
0: نعم.
1: شو كان يسمون. أوكي قلت له أوكي. هلأ بيجيني واحد مصري يهودي بيقول لي تعمل كده ليه؟ قلت له شو ما قلنا هولي. قال لي حتى نقسم من بالنص واحدة إلكن واحدة إلنا واحدة إلكن واحدة إلنا سنة ناخذ الآليات واحدة إنهم الآلية لما تدور معي يجيهن يذكروا لي إياها تأخذها وأعطيها للجيش اللبناني لحد هلأ بيسموه مركز شارون هيدا كلومنسو ميديكال شي هيدا لأنه بيسموه مركز شارون.
0: نعم
1: هو تنكر على الطلعة.
0: نعم
1: بقى هودي دو كريتيك علموا فيه كتير دو دو دو زيفينمون
0: أحداث هذه
1: علموا فيه كتير. نعم
0: يعني خدم الدولة وشفتها عم تنهار ومشيت مع قائد قلت لاحقا انك ما كنت مقتنع.
1: نعم
0: بعد كل هالسنوات اذا رجع فيك الزمن بتعيد ذات الخيارات ام بتتمرد؟
1: لا في علمنا بمدرسة في لكورني لوسيد بيقتل بيا ومرون فيها بيسألوا entre l'honneur et l'amour شو بتنقي ترجع بتقتل بيا قال لهم je le ferai encore si j'avais à le faire وأنا je le ferai encore si j'avais à le faire بعمل زيت
0: ما بتغير شيء.
1: لا لا لا لا لا
0: بدي أروح شوي لعلاقتك مع الرئيس العماد يعني ميشيل عون يلي أكيد يعني ويكبته وكنت موجود بالعديد من المحطات. أي متى صار الانفصال الحقيقي أنت وياه؟
1: ميشيل عون.
0: نعم
1: بصراحة بالبدء نحن اختلفنا بأول الأحداث على شغلتين.
0: نعم
1: على السيادة والدستور. السيادة بعتها المارونية السياسية لياسر عرفات تما حتى السنة يقولوا بدهم امتيازات لأنه كنا بأول ب 43 750 ألف لبناني.
0: نعم
1: مع نتفة التقدم للمسيحية أخذوا بما سمي بالامتيازات بما عرف لاحقا بالمارونية السياسية اللي هي مش فيها موارنة فيها كل العالم والشيعية السياسية مش هي شيعية سياسية فيها كل العالم وكذلك الأمر السني السياسي. فمضوا اتفاق القاهرة وبيعوا السيادة. هون صار في جدل كبير وفلسطيني وما بعرف شو. بعدين حنيك شغلي مهمي كتير غيري باتفاق القاهرة خارج العرقوب أو فتح لاند بما سميها اللي هي منطقة محيزة للحدود الإسرائيلية أعطاهم إياها بلا دولة. ما في دولة مضي أنه كل شيء في دولة جيش بينسحب.
0: نعم.
1: بيعوا السيادة باتفاق القاهرة أي تحرك للفلسطيني خارج هالمنطقة هايدي يواكب من الجيش اللبناني. ب 13 نيسان 1975 خلي كل العالم يسمعوها لو كان مواكب الجيش اللبناني البوسطة اللي مرقت بعين رماني ما كان صار فيه المذبحة. تبقي أوقات سأتيانا عن شهو
0: كنا تفدينا هالمصر.
1: طبعا بوقتها لو كان في واحد مثل ميشيل عون كونه مسيحي هو ب 89 فلت على أو قالوا للميليشيات المسيحية طاعة وحدة البندقية مثل ما هلأ نحن عم نقول له لحزب الله طاعة حبيبي اعطينا

0: سلاحك.
1: نعم.
0: طبعا ما صار في سلاح وصار في كلاش، كلفنا 4000 قتيل منهم 750 شهيد. بال 75 لو عمله هيدي وقام بالقوة الميليشيات المسيحية يعني بالتحديد الأحرار كتائب حراس الأرز واستولى على المنطقة، كان فات على المنطقة الغربية تحت أقواس النصر واستاجع السيادة. ولو كان في واحد مثل اللواء الشرفي في سني بيقول أنا ما بدي إلا الجيش اللبناني، كنا تفدينا الحرب ومخططات كسنزر اليهودي الجهنمية. مع الأسف تلك شعرة وحدة، يعني لو ضابط اللي موجود بكفرمتة كان عليه شغلة أو بقيت القوات أو بقيت الاشتراكي، لو قيت القوات مثل ما أنا عملت ما كان صار في مذبحة بالجبل. تبي هودي شغلات عبقولون pour les générations futures، لأنه كل واحد بيخبر عزوقه، كل ميليشيا مسيحية درزية سنية شيعية، إنه هني كانوا شرفاء مكة وقدسي روما، وهني كانوا قرطة مجرمين، هودي بدهم محاكمة. كان بالتسعين لبسوا جرافات ومن بعد ما دمرونا عسكريا وخربوا لبنان دمرونا اقتصاديا. أوكي. فأنا لما بالتسعة وثمانين أو التسعين أصف القوات أنا كنت معه، وبكل فخر بقول لك أنا كنت معه، لأنه هاي لازم تكون من سنة الخمسة وسبعين. هلأ بيقولوا لي الدم المسيحي، ما نحن كمسيحيين pour économiser le sang chrétien بالخمسة وسبعين مقصمنا ورحنا مع المسيحية. طيب هل الدم الدرزي مباح للجيش؟ هل الدم الشيعي مباح للجيش؟ هل الدم السني مباح للجيش بس ما منقوص على المسيحية؟ مش العون عمله، وهون أديت له التحية وبقوله اللي بيقولوا لي إيه لو ما نحنا ما كنت أنت موجود هون خصوصا هون المسيحية إيه وكذا، ولو ما كذا حبيبي أنت بيك مضي هو بشير جميل بيير جميل وكميت شمعون مضيوا بيعوا السيادة، عشو جاي عم بتزيد علينا كجيش؟ صار يزيد علينا مثل ما زيد علينا حسن نصر الله وبقيت لهيدا. بس بآخر ثلاث جماع بشير جميل صار بطل، بس قبل كان مجرم حرب ودموي مثله مثل كمال جنبلاط مثل نبيه بري مثل كل العالم.
1: هلا انت اكيد حر برايك
0: طبعا،
1: يعني بس اكيد يعني انت عم تذكر يعني بشير جميل هو اكيد يعني ايدل بالنسبه لكتار.
0: انا ايدل لالي بثلاث جماع، كمان ايدل لالي. بس الصفر شو بتعملي فيها؟
1: طب اذا بدي اقول لك بين بشير جميل دكتور سمير جعجع ميشيل عون ثلاث نماذج مختلفه من القيادات المسيحيه، الاختلاف بيناتهم.
0: بشير جميل هو كمال جنبلاط كانوا مجرمين ودموية بس فيهم فكرة، ميشيل عون وسمير جعجع ما فيهم فكر، ما عندهم فكر. يعني شو قصدي بالفكرة؟ بالثلاثة وأربعين كمال جنبلاط ما انه راضي كان بالثلاثة وأربعين، كان بده شيء مثل ما قال بشير جميل بعدين قال ومسرت كذا مرة إيلا وبدي أولى pour la progéniture pour la future progéniture تبعنا. طلع على سكنة المضاد بسهيلي قبل بخمسة أيام من استلامه أصر بعبده، بيسألوا عن المادة 95 اللي هي كانت محطة خلاف دستورية، أنه الرئيس الجمهورية اللي هي تقريبا إلى أكاباري يعني استولت على تقريبا الدولة كلها، والرئيس الجمهورية له حق وله حق وله حق، قال لهم الله وصلني على بعبدا ما بدي خلي ماروني برئيسة الجمهورية، ما بدي خلي شيعي برئيس مجلس النواب، وما بدي خلي سني برئيس مجلس الوزراء. هاي للكل، هيدا فكر متقدم جدا. أنا ما فيي إلا إحني راسي قدام هيدا الفكر. مشان هيك قلت لك كان ايدل لإلي كمان، بس بالثلاث جماعي اللي عمل فيها دولة. بس انتبه، هو قال قولوا الحقيقة مهما كانت صعبة، وأنا أقول لك الحقيقة مهما كانت صعبة. بالصفرة صار في إجرام، ما بدي أعد غيرهم، أوكي، بس هيدي الكبيرة. فلذلك أنا بحكي الحقيقة، أنه كمان جملة كمان دموي ومجرم، بس كمان كان عنده فكر أنه 43، وبعتقد في مكان ما يتلاقى كمال جملات هو بشير جميل، وكانوا صحبه قبل. يعني لما اجى قتلوا له اخته لكمال جملات، اجى بشير عم ياخد بعزي، قعدوا حد بعضه، قال له لازم نتفق قبل ما يفوتوا السوريين. بيجيون خبر انه فاتوا السوريين، بقول له اثنيناتنا تاخرنا. بحكيك عن اثنين وهيدي موثقه. فلذلك انا جعجع وميشيل عون ما عطونا أي طرح سياسي لمستقبل لبنان. يعني ما إجا ميشيل عون قال نحنا منا نغير بدستورنا، ارتضوا بالطائف وجعجعت الشيء يلي سلب كل صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي وعطاها لرئيسة الوزراء مع مجتمعة قال. وهيدي كانت بداية السنية السياسية يلي فلست البلد. بعدين الشيعية السياسية مع ميشيل عون لما كان رئيس أخذتنا على جهنم. فنحن بدنا،
1: هل ما زال الطائف قابل للحياة؟
0: لا لا لا، هيدا مات من زمان الطائف. الطائف راحوا. وبرجع بقول لك، خبرني خليل الخليل الله يرحمه ابن قاسم الخليل، قال لي انا رحت مع بيي، كان في 72 نائب منفصلين عن الواقع منتخبين من 18 سنه بسنه 72 يمكن، ايه 72، قالوا لهم بصريح العباره في هذا الطائف معكم 48 ساعه تدرسوا، ما قبلتوا فيه روحوا قتلوا بعضكم، وإذا قبلتوا فيها شنك مصاري عطون مصاري. هيدا دستور للبنان، حكم بثلاث روس، حكم عجيبة. بينما 1926 سيدتي الكريمة عملوا ناس مثقفين، ناس قضاة ومحامين وأصحاب فكر، آخر شيء طلعوا بأهم بند هو جميع اللبنانيين متساوون امام القانون بالحقوق والواجبات. يعني من من من من راس الهرم، من رئيس الجمهوريه لاخر بلونتون. والدليل قبل ما انصم بونسول الفرنساوي ب 32 انه ب 1920 كان داود عمون ماروني من دار القمر رئيس مجلس نواب، وبال 26 كان شارل دباس ارثوذكسي رئيس جمهورية وجددوا له 3 سنين، اوكي. بسنة 32 بترشح الشيخ محمد الشجر لرئاسة الجمهورية، وبوقتها قالوا له للبطرك عريضة سيدنا هيدا سني ورجل دين، قال له ايه هيدا مش لبناني، لانه ورث الطباوي مارنيس لحويك، واللي قال لهم ما تحكوني بطوائف احكوني بلبنان. هودي وين بتشوفوا يوم بعد؟ هيدا هو المزبوط. انا تلميذ هؤلاء اثنين، هودي سوسون ميزيدول بوليتيك، وبشير جميل كان ماشي على خطاهم هم وكمال جنبلاط.
1: طيب خليني جنرال انتقل انا وياك للقسم الثاني من البرنامج تحت ضوء المرحله. خلينا نبلش بما يحصل في الجبهة الجنوبية. شفنا تلة علي الطاهر.
0: نعم.
1: السؤال اليوم الذي يطرح: ماذا بعد علي الطاهر؟
0: ما في شيء بقى خلاص. بيقولوا بدي فوتوا على نبطية، مش هيفوتوا على نبطية، لأنه علي الطاهر كان صفقة ما بين المجوسي الشيعي والإسرائيلي اليهودي. هودي كانوا مع بعضهم صحبة.
1: نعم.
0: والدليل على هالشي انه لما جابوا الخميني وقت فاليري جيسكار ديستان لفرنس فرنسي وجيمي كارتر الامريكاني، كان عنده مهمات. احدى هذه المهمات كانت تدمير الشرق الاوسط لصالح الاقليات، يعني المد السني بده يحجموه، كانوا بمد شيعي يلي بيتضمن الشيعي اليهودي الدرزي العلوي والمسيحي.
1: نعم.
0: اوكي، هو كله مستطيل ومهبيل كله. وكانت قمتها وين؟ مع اللعين باراك حسين اوباما، أعطوه 5+1 ما بعرف شو، مدوا الاتفاق النووي وقال لهم للإسرائيلي ولل هيدا وللمجوس لإيران فلتوا على الشرق الأوسط. هودي صحبي مع بعضه، يعني لما عملوا قصف مفاعل تموز بال81 وزيراك لصدام، تعاونت المخابرات الخمينية الإيرانية مع الموساد الإسرائيلي. يعني لما بابا عندهم تو صواريخ مضاد للدبابات، بتقوم إسرائيل تبعت لهم 2300 صاروخ للإيرانية بمعرفة بإيران كونترا أو إيران جيت. فهو دي صحبة مع بعضهم لأجل حلف الأقليات. وصلنا على محل إجا ترامب، دونالد ترامب يلي أنا سيمونيدول قدس الله سره.
1: بتلاقي برئيس دونالد ترامب هو المثال
0: بالنسبة المثال ولي أمر العالم روح الله.
1: بس اف
0: يا اختي هذا رأيي. ليه؟ أول شيء تخلص من اليهود وزبلتهم بأمريكا، وهلأ جايني نجنون اليهود فلتت من إيدهم أمريكا. انت شفت لما راح ترامب نتنياهو على أمريكا كيف وقفوا له العالم العبيد تبعوا له بالكونغرس ما بعرف وين، عملوا له أوفاسيوني، يعني وقفوا شي 30 مرة. ليه ما وقفوا؟ هلأ ترامب دونالد ترامب مخنوق، نتنياهو مخنوق لأن لقطوا ترامب قال له أنا أيام ذا بوس، أيام اللي كنت فلتين على ذوقك انتهت، وعمل له حلف شو اسمه باكستاني سعودي تركي، لأنه إيران كان يهددوا فيها طبعا منتهية، حتى يقدموا لنتنياهو. هيدا واحد زلمي ما في حدا كان يهديه، واحد هدي اسمه ترامب.
1: برأيك هلا نحن يعني مقبلين على الانتخابات بإسرائيل، ما هي فرص نجاح نتنياهو؟
0: هلا أنا بالنهاية يعني ما في
1: هلا في بس إحصاءات وفي
0: إحصاءات بتقول إنه طاير نتنياهو.
1: نعم.
0: أوكي. للسلام سيدتي الكريمة في 2 مش لازم يكونوا.
1: من أجل تحقيق السلام؟
0: طبعاً. شو هو السلام؟ السعودية موقفة بشريف، قال لهم بدي أعملكم نووي بس بدكم تعترفوا بإسرائيل. قالوا له بدك ما تعملنا نووي بس لن نعترف بإسرائيل إلا بقيام دولة فلسطينية. هيدي موقف مشرف للسعودية. يلي بيتهموها جماعة إيران وكذا انه هي منبطحه قدام العالم قدام هذا كله هذا كذب ونفاء. اللي منبطح كانت ايران هي منبطحه، مش لازم يكون لا الايراني ولا نتنياهو، هي دوله فلسطينيه الضفه والقطاع، هي انسحاب من الجولان، هي انسحاب من لبنان.
1: نعم
0: هيدا ترامب.
1: نعم بس خليني اروح معك
0: بس يعني بس خليك
1: تفضل يعني. تفضل.
0: في عندهم بساوث داكوتا اسمه ماونت راشمور. ماونت راشمور حاطين فيه اربع وجوه محفورين بالصخر، ابراهام لينكولن، جورج واشنطن، باتريك هنري، وشو اسمه روزفلت. هو بده يكون الخامس وزيرو.
1: بس شو رأيك يعني بس منشوف كمان ما الذي حصل بين أمريكا وإيران؟ الرئيس ترامب كان ينتقد قبل الرؤساء السابقين إنه ما كانوا هيك حاسمين.
0: ينتقد شو برنون؟
1: الرؤساء السابقين
0: مزبوط.
1: إنه ما كانوا حاسمين. صحيح
0: ايه؟
1: بس هلأ نحن ما عم نشوف كمان يعني على أرض الواقع
0: إنه؟
1: في كتار انتقدوه كان لازم يكون كمان حاسم أكثر يعني خلال الحرب يعني الأمريكية الإيرانية. يعني شفنا أنه النظام استمر بعد ما سقط، شفنا ما الذي حصل. شو رأيك بهالموضوع؟
0: انت بتعرفي لما في حبل هيك في شيء تقلي الله ببلش ينسل ينسل ينسل ينسل ينسل آخر شيء بيقصر.
1: يعني استنزاف عم بتقلي حرب، نحن استنزاف
0: War of attrition la guerre du jour. وطبعا ترامب أخذ نموذج لخنق إيران الحرب الأهلية الأمريكية يلي صارت من 1861 لل 1865. جنرال جرانت يلي هو الشمال ما بيلو في جنرال لي، شو عمل مساحة الانفصاليين قد مساحة أوروبا بأمريكا بالولايات المتحدة، خنقة بما سمي بالأناكوندا استراتيجي. أناكوندا حي كبيرة ما مسمي بس تخينة بتلف على الطريدة تبعها وبصير تشد تشد تشد اخر شيء تخنقها وبتكلها. زيت الشيء وقت عمل أمبارجو جنرال لي بال 1861-62 وخنق 400 سفينة، خنق الجنوب وضلوا بالحرب تنتصر الشمال عن الجنوب. زيت الشيء عم يعملها ترامب، عم بيخنق ايران. مثلا امبارح طير لها 10 ناقلات نفط. انا البوس وانا بعرف امتين، وبتسأل ليش من 47 سنه يا ليش الرؤساء الامريكيين، هو عم بيقول هيك، ليش الرؤساء الامريكيين ما تصرفوا؟ حبيبي ما هن جيبون، ما كل القصة لما جيت انت كنا بعدنا بجورة الجي. هو ترامب بخلص العالم، اجى قال له لسي ستوب ما تنتقدوني، انا بعرف امتين بدي خلصها. انتخابات النصفية عملوا اللي بدكم اياه، بربح بخسر اخر هم قلبي. في عنده مثل بيتحدى حاله انه هو بده يعمل السلام في الشرق الاوسط، تيحطوا له وجهه الخامس على يحفروه على مونت راشمور بساوث داكوتا ويكون يخلدوه هونيك. هيك بيعمل ترامب. بس في عندي يعني في ناس لما عمل خيي في انا في شيله لايران ب 48 ساعه بعمل لها قصف من اللي كنت اعمله على المانيا النازيه، ما بخلي مدينه ما بخلي شيء. بس انا اول شيء عنده خساره 17 عسكري مشي قدام الحرب الأهلية الأمريكية، كلفت 600 ألف قتيل، بوقتها كانت أمريكا 30 مليون. بالأولى والتانية كلفتهم للأمريكان 500 ألف قتيل مع كوريا الجنوبية ومع كوريا وفيتنام. هيدي مكلفة 17 عسكري مشي ما بينحكى فيهم. فلذلك أنا مؤمن بأنه ترامب مكمل لأنا كوندا استراتيجي.
1: نعم خليني أروح معك شوي كمان وأسألك عن جولة المفاوضات الجديدة بعد ما في تحديد معين. ما هي الأفاق المرجوة؟
0: ما في أفاق. في عندك اتفاق الإطار وفي عندك الاتفاق تبع أمريكا وهي وإيران، مش اتفاق مذكرة التفاهم.
1: نعم.
0: بري إلى أنا بنتقده على طول حرامي وسرق وكذا والمديكي ما حق بهيدي، إنه شو بدنا بهيدي القصة مدام في مذكرة التفاهم تنشوف آخر شيء مين بده يربح. نحن واصلين يا أبيض يا أسود، يا بتربح إيران وبتخسر أمريكا، يا بتخسر إيران وبتربح أمريكا. خلينا نشوف ولشو نفوت بهالتخبيص هيدي يلي ما لها أي نتيجة.
1: نعم.
0: والأمريكان مصرين جيست فور فورم يعني. بس أكتر أكتر ونقل.
1: نعم جنرال، خليني انتقل أنا وياك للقسم الأخير قبل ما يدهمنا الوقت من برنامجنا تحت ضوء المستقبل. عميد، إذا بدي أسألك المشهدية يلي شايفها نحن هلأ مقبلين على فصل الشتاء،
0: نعم،
1: كيف رح يكون المشهد داخلياً لبنانياً؟ رح يكون قاسي؟ رح رايحين لتصعيد حكماً؟ شو ناطرنا؟
0: حضرتك عم تقولي لي داخلياً ما في شيء له بالخير.
1: طبعاً بس نحن على
0: مثل ما طبعاً حضرتك يعني بمكان ما موصولين
1: على ضوء أكيد ما يحصل طبعاً. خارجياً
0: سيدة الكريمين، هاي الدولة الفاشلة عم تبحث من جيوب الموطنين حتى مشي أمورها، وخصوصا المتقاعدين وهذا وهذا، بينما المصريات موجودين عند نبيه بري اللي سرقهم، موجودين عند جبران بيسيل ومشيناهم اللي سرقهم، موجودين عند الحريري هو بيو اللي سرقينهم، موجودين عند جنبلاط، موجود مفتاح تبعهم رياض سلامي. ما شفنا شيء، منشوف الجمارك عالية بيعلونا البنزين. يا اختو انت دولة ولا انتو مسلخ؟ هيدي مسلخ، هاي الدولة مسلخ بيصدر فيها المواطن. مع الاسف دولة المسلخ ما بقى فيها تكمل، وطبعا الانعكاسات الخارجية لما تقشط ايران ويجي حزب الله يسلمنا سلاح طوعا، وهو بده يسلم سلاح قبل مني ومنك، بس خايف من ايران مثل ما قتلت حسن نصر الله إيران لأنه قال لهم فيكم ترجعوا على بيوتكم وفي وقف إطلاق نار. أوكي، بتقوم تبعت إيران ضابط بتدله للإسرائيلي ونوه، أنه عطول ما في تليفون روج، يعني تليفون روج هو بيكون بين الكرملين وبيت الأبيض بواشنطن، لا سمح الله صار في أي حرب نووية بيرفع التليفون دغي بيرد عليه بوتين أو بيرد عليه هديك، وهي في تليفون روج بيناتهم، وهيك صار قصة الصفقة تبع علي الطاهر. ما فينا نكمل هيك، بس تقشط إيران في للبنان فصل سابع بيكون سلم سلاح وحزب الله. هي انتقالية، ما بينزل ولا عسكري على لبنان من برا، يعني أحمد شرع لبناني وعلي زيدي لبناني مدعوم من برا، بيوقف لهم كل حساباتهم، ممنوع يسافروا، ممنوع يطلعوا، ممنوع كذا، ممنوع، ونطوقهم بيطوقون هيدي الهيئة بالأناكوندا استراتيجي يلي هي بتخنقهم وعمرهم ما يرجعوا.
1: بدي أشكرك لوجودك معنا جنرال يعني، ولكل هيك هالمعلومات. كانت الحلقة يعني أكيد حضرتك تتحمل مسؤولية،
0: أنا كل شيء بتحمل مسؤوليته،
1: مش نحن أكيد يعني لا
0: ما حدا بتحمل مسؤوليته غير أنا،
1: ونتمنى يعني كل هذه المشاهد خليني أقول أنا والذكريات المؤلمة
0: طبعا
1: هيك ما تتكرر، واللبنانيين والقياديين يكونوا عن جد استخلصوا العبر. استخلصوا برأيك العبر؟
0: لا، بس يزمر الزمور المذهبي والديني كله بلف بعد ما وعينا. مشان هيك بدك هيئة انتقادية لمدة 3 سنين تتوعي الشعب اللبناني يلي عم يخوض أطول حرب، من أطول حرب بالتاريخ البشرية، كانت لاجير دو سانتان بين الكاثوليك والبروتستان، وفي عندك لاجير دو سانتان. نحن لا غير لا غير دو 51 لو سان كنت أم أني سان كنت أيام أني يعني صارنا وإحنا 51 سنة بالحرب وربنا بيحبنا كل ما يدعسونا نرجع ننتفض بطريقة ما بس بديك تتشينج وذن يعني بديك تغيري هون
1: الذهنية
0: إن لم يولدوا من جديد لن يدخلوا ملكوت الله هل هي ولادة من من من من أحشاء أمه بيقول له نيكوديموس
1: كل هالكلام
0: إنها ولادة بالروح
1: وبتستعين كمان
0: هالولادة بالروح إيش عملت أنا قيت العالم
1: نعم.
0: أنا مخلص عالم
1: نعم.
0: أنا إيدي مضاف
1: نعم. نشكر أكيد المتابعين المرافقين دايما كنا معكم ببرنامج تحت الضوء عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في
2: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: الأستاذة الجامعية ومديرة البرامج في إذاعة لبنان الإعلامية ريتا نجيم الرومي في وجوه البلد. عالم الإذاعة سحرني، إذاعة لبنان أوصلتني إلى منابر عالمية، واليوم أنا حكم دولي لمسابقات السلام. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: بازشكيان التقى ولي عهد أبو ظبي في نيودلهي. ترامب يرفض مواجهة الحوثيين وتأجيل التفاوض بين لبنان وإسرائيل.
5: راديو راما من صوت كل لبنان مع جنان جوان، فادي أبي تامر ووسام قنواتي.

0: العناوين.
1: سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية قائد الجيش هو لنلكم نحن
2: وجبنا
3: روحكم. نحن بالحكومة بس احنا جلسة المحاسبة القادمة أكيد حنحاسبها ونسألها.
4: أسود التيار بدهم يفترسوها للحكومة من مجلس النيابة يا جماعة.
5: وفي عناوين راديو رما أيضا، بعد علي الطاهر الإسرائيليون يطهرون مناطق واسعة بسياسة التفجيرات الضخمة. إيران، حزب الله وحماس والمقاومة العراقية سيردون في الساعة المحددة. على وقع الانتشار في النبطية، الرئيس عون يزور المدينة ويؤكد أن لا مفاوضات مع إسرائيل حاليا. هيكل الجيش لم يترك أي بلدة لبنانية. بعد استهداف السعودية بغداد تغلق منافذ ثم تعود وتوافق على تحقيق مشترك مع طهران.
0: وفي راديو راما أيضا، الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأبشر بالشلالة.
6: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكن ستريس، الحل عنا. جنثي سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
9: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
10: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
11: تع بورد تع بورد تع،
10: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
11: تع بورد تع بورد تع،
10: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
11: إبر

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: مساء الخير. يوما بعد يوم يتفاقم المأزق جنوبا مع العد العكسي للانتخابات الإسرائيلية، وغداة زلزال علي الطاهر أجرى رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم زيارة طمأنة للنبطي وأهلها، حيث أكد ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، وهو ما أورده موقع أكسيوس في الساعات الماضية موضحا أن المفاوضات ستستبدل باجتماع بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن الأسبوع المقبل. وفي أجندة الأسبوع المقبل الحافلة أيضا الاجتماع التمهيدي في باريس لمؤتمر دعم الجيش الأربعاء والخميس بعد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة، من المرتقب أن تكون جدلية وشعبوية بامتياز الثلاثاء والأربعاء، وذلك في ضوء تصريحات مسؤولي حزب الله والتيار الوطني الحر الذي أعلن رئيسه جبران باسيل اليوم أن أسود التيار سيفترسون الحكومة، ويأتي ذلك على وقع موازنة تواجه مطبات نقابية وعمالية متعددة. أما البداية فمن زيارة رئيس الجمهورية الجنوب مع فادي.
5: إذن في زيارة مفاجئة وتهدف إلى طمأنة الجنوبيين، جال رئيس الجمهورية جوزيف عون برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل في النبطي وقضائها، فتفقد السرايا الحكومية حيث التقى المحافظة والقادة الأمنيين ورئيس تجمع البلديات، وانتقل إلى مستشفى نبيه بري الحكومي حيث حيى صمود الطواقم الطبية والتمريضية بالرغم من كل الظروف الصعبة والإمكانات الضيقة، ومن هناك انتقل إلى زوتر الغربية متفقدا وحدات الجيش وزار كنيسة دير سيدة البشارة. وخلال الجولة التي رافقه فيها أيضا نائب حركة أمل ناصر جابر في غياب ممثلين عن حزب الله، أعلن رئيس الجمهورية ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، وأكد عون أن صمود أبناء الجنوب عموما والنبطي خصوصا هو أكبر وسام على صدرنا، لافتا إلى أن بقاءهم رغم الحرب أكبر رسالة إلى العالم، مفادها بأن هذا المجتمع وهذا الشعب قادر على النهوض مجددا والبقاء واقفا أبدا. وإذ أمل أن يختم جرح الجنوب مرة لكل المرات، فإنه شدد على أنه من حق ابن الجنوب أن يعيش بأمان وأن يبني منزله وهو مطمئن أنه لن يهدم ولن يدمر، مشددا على أن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار تشكل ثوابت وطنية تلتزم الدولة العمل على تنفيذها. واستمع الرئيس عون إلى مطالب الأهالي الذين شددوا على حقهم في الأمن والأمور الحياتية مؤكدين تمسكهم بالدولة.
6: مشان هيك جيت اليوم اشتركينكم ابدا،
7: هيدي اطمئنان لنا. فخامة الرئيس نحن بنكبر فيكم، بدنا الأمان والاطمئنان، عندنا الأطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
6: سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقول نحن حق كمان الخدمات التانية نحن مجبورين نأمنها.
7: يخلينا إياكم
6: خلك الفعل محافظ ورئيس اتحاد البلدية والبلدية وسعادة النايب لنحكي شو طلباتكم شو المتطلبات لنأملكم لطلكم هون، ونقولكم الحمد لله على السلام إن شاء الله جرح جنوبي الختم.
7: فخامة الرئيس طلب واحد نتمنى منك أنه تعمل لهالطلاب اللي بدهم يسجلوا بمنطقة النبطية، نحن كنا مهجرين، في ناس عندها 5 عيال و4 عيال ما قادر تدفع 1000 دولار حتى بمدارس رسمية، نتمنى تعفونا من هيدي المصيبة اللي نحن فيها.
6: المحافظ ورئيس الاتحاد ورئيس البلدية وسعادة النايب طلباتكم تبعتوا لي اياها وشو بدكم تجرى معاكم جاي لكم نحن حقكم.
4: قائد الجيش وفي تصريح له على هامش الزيارة أكد أن الجيش لم يترك النبطي في أي يوم من الأيام، كما لم يترك أي بلدة لبنانية لم يزل فيها مواطنون. أمنيا ينفذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عند مدخل مخيم الرشيدي للفلسطينيين في جنوب صور، حيث تخضع السيارات للتدقيق. وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قد تطرق إلى موضوع التفاوض بين لبنان وإسرائيل، وأعلن أن الجولة المقبلة من المفاوضات في روما قد أرجئت إلى تشرين الأول بعدما كان مقررا عقدها في أيلول الجاري. وأوضح المسؤول أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث التطورات ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار بدلا من الجولة. ويأتي التأجيل بحسب موقع أكسيوس بسبب الأعياد اليهودية ومؤتمر باريس والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة والتحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني. كذلك نقلت قناة الجزيرة عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله أن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل.
5: وتزامنا مع زيارة الرئيس عون الجنوب، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية ومنها تفجيرات ضخمة في المنصور وقرى أخرى. حسين معنا والتفاصيل.
8: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني ويستمر القصف المدفعي حتى الساعة بشكل متقطع، وقد استهدف اليوم القنطرة والمنصوري ودوحة كفر رمان وعلي الطاهر لجهة النبطية الفوقة. كذلك طال بلدة النبطية الفوقة ووادي سلوكي وأرنون والدبشة. القصف المدفعي ترافق مع حملة تمشيط واسعة طالت وادي الهجير ووادي سلوكي وحداثة وأطراف عيت الجبل وبيت يحون. أما في مسلسل الإبادة العمرانية والتفجيرات اليومية، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات كان نصيب بلدة المنصور منها هذا اليوم 8 تفجيرات. كما نفذت قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم تفجيرين كبيرين في بلدة الطيبي. وخلال ساعات الفجر سجل تفجير لأحد المنتزهات عند مفرق تولين في وادي الهجير. إلى ذلك لم يغب الطيران المسير عن الأجواء الجنوبية، وقد حلق على مستوى منخفض جدا لا سيما خلال ساعات الظهر فوق العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. كما يسجل طلعات للطيران الحربي بين الحين والآخر في الأجواء الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: وفي بيروت سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية، وقد صدر عن بلدية زوطر الغربية بيان جاء فيه: تابعنا بأسف واستياء شديد ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل من اتهامات تمس بأهالي بلدة زوطر الغربية وتربطهم زورا بجهات حزبية معينة. أضاف البيان: إذ نؤكد أن أهلنا في زوطر الغربية معروفون بتآخيهم واحترامهم المتبادل وبعدهم عن أي تجاذبات، نستنكر هذا التعميم المسيء وننفي نفيا قاطعا ما ورد من معلومات مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة. وختم البيان: نحتفظ بحقنا القانوني بالملاحقة أمام الجهات المختصة ضد كل من يتعمد نشر الفتنة والإساءة لسمعة البلدة وأهلها.
5: واليوم دانت دول مجموعة بريكس في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان، مطالبة إسرائيل باحترام الشروط المتفق عليها مع الحكومة اللبنانية وسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية، كما دعت جميع الجهات إلى الالتزام الصارم والتنفيذ الكامل للقرار 1701. هذا وشددت المجموعة على الدور الحيوي الذي تؤديه قوات اليونيفيل في دعم حكومة لبنان وتهيئة المجال لحل سياسي.
4: وفي المواقف المحلية، أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد بر أن منطقة علي الطاهر لا تخضع للقرار 1701 بحسب تفسير حزب الله، مشيرا إلى أن وجود بنية تحتية للحزب في المنطقة أمر آخر. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، لفت بر إلى أن الالتزام بالقرار في جنوبي النهر كان واضحا ما حال بحسب قوله دون تمكن الجيش الإسرائيلي من الدخول سريعا، في حين أن الواقع في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني لم يكن مماثلا ما أتاح لإسرائيل التقدم في تلك المناطق. النائب حسن عز الدين أكد من ناحيته أن السلطة السياسية أدخلت الوطن في نفق مظلم وأن المفاوضات مع إسرائيل خيار لا فائدة منه، وجدد اتهام السلطة بأنها شريكة بكل دماء تسفك من قبل إسرائيل.
5: في المقابل لفتت النائبة ستريدا جعجع إلى أن لبنان يخوض اليوم المخاض الأخير للوصول إلى دولة منشودة، مؤكدة أن النضال الحقيقي لا يقتصر على القدرة على حمل السلاح، وإنما يكمن في معرفة متى يحمل السلاح دفاعا عن الوطن ومتى يسلم، لأن الوطن باتت لديه دولة. كلام جعجع جاء في خلال عشاء أقامه حزب القوات اللبنانية في الإقلاعات.
4: تعليقا على استهداف خط أنابيب النفط في الرياض والمدينة المنورة في السعودية، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن استهداف الخط يشكل استهدافا سافرا لمقدرات السعودية ولأمنها القومي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات التي تهدد أمن الطاقة العالمي واستقرار المنطقة بأسرها. وأكد أن لبنان يقف إلى جانب الدولة الشقيقة وقيادتها الحكيمة.
5: كذلك أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أن استهداف المنشآت الحيوية السعودية يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي، وجددت الوزارة التأكيد أن مواجهة الأنشطة العسكرية التي تمارسها أطراف من غير الدول هي معركة مشتركة.
4: قبيل جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي الثلاثاء والأربعاء، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال عشاء هيئة قضاء زحلي في التيار: استمعوا إلى الأسود نواب التيار كيف سيفترسون الحكومة، محذرا من خطر اجتماعي مقبل.
9: نحن جماعة الجي على موعد بمجلس النواب، طلبنا بحقنا بالنظام الداخلي بعد 3 جلسات تشريع، طلبنا أنه تنعمل جلسة مساءلة للحكومة، فبدنا نقولكم انطرونا جمعة الجاي واسمعونا منيح، لأنه أسود التيار بدهم يفترسوها للحكومة بالمجلس النيابي جمعة الجاي على هالعجز يلي عم تعمله. هودي يلي موجودين بالحكومة بلشوا يستبقونا ويعملوا مزايدة، هن بالحكومة كل واحد منهم سافق بيان هاي الجمعة عم بيسأل الحكومة شو عملت. انت ما تسأل الحكومة شو عملت، نحن بدنا نسألك جماعة الجي انت شو عملت بالحكومة. عبتوا علينا سنين انه قاعدين مع حزب الله بالحكومة، هلأ نحن برا وانتوا قاعدين انتوا وياهم جوا، شو عم تعملوا انتوا وياهم غير عم تتقاسموا السلطة وتوزعوا الحصص؟ انتوا اليوم مسؤولين مثلكم مثلهم عن كل شيء عم بيصيب البلد.
5: كما أكد النائب حسين الحاج حسن أن حزب الله سيحاسب الحكومة في الجلسة النيابية المقبلة، منتقدا غياب خطتها الاقتصادية وعدم تحقيق إنجازات في ملف النفط والغاز.
10: هاي من الانتقادات الموجودة. نحن بالحكومة بس احنا جلسة المحاسبة القادمة أكيد حنحاسبها ونسألها. وهلأ مناسبة لكم، هذه الحكومة في كل فترتها التي قضتها حتى الآن تطلع تقولنا شو بدها بالاقتصاد، ماذا تريد من الاقتصاد اللبناني. هلا هتتحجج بالوضع الأمني والحروب، اتحججوا بفشلكم بال 15 شهر بتطبيق اتفاق 27 تشرين 2 2024. انتم مش اصدقاء امريكا واصدقاء فرنسا؟ وين البترول والنفط وتوتال والبلوك رقم 4 و8 و9 و10 يا أصدقاء الغرب؟ كنتوا تتحججوا بالحكومات السابقة. طيب سنة ونص أعطونا إنجاز بموضوع النفط. أنا عم أعلم العالم تعليم مهني وتقني، مش ليروحوا يشتغلوا؟ مش بدهم اقتصاد يفتح لهم أسواق عمل، بدهم مصاري، يا أما مساعدات مرتبطة بشروط سياسية يا أما استخراج نفط مرتبط بشروط سياسية، والحكومة قبلاني لأنه هي شريكة في الشروط السياسية.
4: أمنيا، أفيد عن إشكال بين عائلتين في برج أبو حيدر تخلله إطلاق نار ما أدى إلى سقوط قتيل، وقد سجل انتشار واسع للجيش اللبناني. وفيما نفت معلومات صحفية أن يكون لحركة

0: في جميع المتورطين في الإشكال وبمحاسبتهم حفاظا على أمن العاصمة بيروت والسلم الأهلي. إذن ينفذ الجيش اللبناني انتشارا واسعا في منطقة برج أبي حيدر بعد تجدد الإشكال كما ورد منذ قليل، والإشكال إذن هو بين عائلتين. في ضوء التطورات التي شهدها ملف معالجة النفايات في صيدا، عقد اجتماع طارئ بحضور وزيرة البيئة، وتم التوافق على إعادة فتح المعمل في صيدا. في أخبارنا الدولية، أشار رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إلى أن حزب الله وحماس والمقاومة العراقية سيكشفون عن ردهم الحاسم في الساعات المقبلة. السفارة الإيرانية لدى الهند كشفت عن لقاء عقد بين الرئيس الإيراني وولي عهد أبو ظبي على هامش قمة مجموعة البريكس في نيودلهي اليوم. من جهة ثانية، أفاد التسنيم عن لقاء بين وزير خارجية إيران ووزير خارجية الصين. في اليمن، وبعد أسبوع من المعارك، تتسارع التطورات بين الحوثيين والسعودية من جهة وبين العراق والسعودية من جهة أخرى. واليوم سجلت غارات من الحكومة اليمنية على مواقع لجماعة الحوثي في الضالع وفي تعز. العراق اتخذ سلسلة إجراءات عاجلة، منها إقفال منافذ حدودية مع إيران وأبقى على منفذين مفتوحين. المقاومة الإسلامية في العراق قالت إن اتهامنا باستهداف المنشآت في السعودية شرف لا ندعيه، لكنها استغربت تسرع الحكومة العراقية. وفي وقت لاحق، أكدت حكومة العراق موافقتها على طلب إيران إجراء تحقيق مشترك في الموضوع. اتهم الرئيس الأمريكي إيران باستهداف السعودية، إلا أنه أعلن أن الحوثيين المدعومين من إيران طلبوا من الولايات المتحدة عدم التدخل في النزاع في اليمن حيث سيطروا على مضيق باب المندب، وقال هم لا يريدون قتالنا ولا نريد أن نهاجمهم.
1: إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل مذكر في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تستمر بالارتفاع على الجبال.

0: حياتي قيمة مع الأب شربل شليلة.
1: تحية سلام. حلقتنا اليوم الحرية الداخلية في مواجهة كلام الآخرين. نقول كثيرا فلان أزعجني، فلان استفزني، كلامه دمر نهاري، سبب لي التوتر، وكأن الآخر يستطيع بكلمة واحدة أن يدخل إلى أعماقنا ويحرك مشاعرنا كما يشاء. هل هذا الأمر بهذه البساطة؟ هل يمتلك الآخر فعلا هذه السلطة علينا؟ أم أننا في كثير من الأحيان نمنح كلماته سلطة أكبر من حجمها؟ من الضروري في البداية أن نكون دقيقين، فليس صحيحا أن الإنسان يعيش منفصلا عن محيطه، أو أن الإهانة والتنمر والظلم والضغط النفسي لا تؤثر فيه. هناك كلمات تجرح فعلا، وهناك علاقات سامة وبيئات عمل قاسية وأشخاص يستطيعون أن يشكلوا مصدرا حقيقيا للضغط النفسي. لذلك سيكون غير عادل أن نقول لمن يتعرض باستمرار للإهانة أو التنمر المشكلة كلها فيك، لكن في المقابل هناك حقيقة أخلاقية لا تقل أهمية بين ما يقوله الآخر وبين ما يحدث في داخلي. توجد مساحة اسمها حريتي الداخلية. قد يقف أحدهم أمامي ويقول لي أنت غبي. من الناحية الواقعية ماذا حدث؟ خرجت من فمه مجموعة أصوات تحولت إلى كلمة تحمل حكما سلبيا علي. هنا يبدأ دوري أنا. هل أتعامل مع هذه الكلمة باعتبارها حقيقة؟ هل أجعلها تدخل إلى داخلي وتصبح حكما على قيمتي؟ هل أقضي ساعات وأنا أراجعها؟ لماذا قالها؟ كيف سمح لنفسه؟ إلى آخره. عندها قد لا تعود المشكلة مجرد كلمة قالها الآخر، لقد أخذت الكلمة وأدخلتها إلى داخلي وأعطيتها كرسيا، وربما أعطيتها سلطة الحكم. وهنا يظهر سؤال أخلاقي.

0: أخلاقي أساسي. لماذا أحتاج إلى أن يوافق الآخرون على صورتي عن نفسي حتى أشعر بقيمتي؟ أحيانا لا تجرحنا الإهانة لأنها صحيحة، بل لأنها اصطدمت بكبريائنا. وهذا لا يعني أن علينا قبول الإهانة، فمن حق الإنسان أن يضع حدودا وأن يقول للآخر: لا أسمح لك بأن تكلمني بهذه الطريقة. إن أحد علامات النضج الأخلاقي أن أتعلم التمييز بين أمرين: ما يقع تحت سلطتي وما لا يقع تحت سلطتي. ليس في استطاعتي أن أتحكم بكل ما يقوله الناس عني، لن أستطيع أن أمنع كل نقد، لكنني أستطيع أن أسأل: ماذا سأفعل بما سمعته؟ إذا كان في الكلام شيء من الحقيقة، فالحكمة تقتضي أن أتعلم منه حتى لو قيل بأسلوب سيء. وإذا كان الكلام كاذبا، فلماذا أجعله يتحول إلى حقيقة داخل رأسي؟ هنا درس مهم في الحياة: الانسحاب أحيانا ليس جبنا بل حكمة. هناك أشخاص تتحول معهم كل مناقشة إلى ساحة معركة، لا يريدون الفهم بل الاستفزاز، لا يبحثون عن الحقيقة بل عن رد فعل. لهذا ليس كل تجاهل ضعفا، أحيانا يكون التجاهل شكلا راقيا من أشكال السيطرة على الذات. لكن عبارة دع الناس يقولون ما يريدون تحتاج أيضا إلى تصحيح. أخلاقيا ليس للإنسان الحق في قول كل شيء. حرية التعبير لا تعني حرية الإهانة أو التشهير أو التنمر أو تدمير سمعة الآخرين. كما أن من واجب المجتمع والمؤسسات أن تتدخل عندما يتحول الكلام إلى عنف نفسي أو تهديد أو اضطهاد. الحرية الحقيقية ليست أن أقول ما أريد، بل أن أكون قادرا على أن أفعل فورا كل ما تدفعني إليه انفعالاتي. بين الاستفزاز ورد الفعل توجد لحظة صغيرة يستطيع فيها الإنسان أن يقول لنفسه: أنا من يختار. تحية سلام.
1: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: بازيشكيان التقى ولي عهد أبو ظبي في نيودلهي، ترامب يرفض مواجهة الحوثيين وتأجيل التفاوض بين لبنان وإسرائيل. بعد علي الطاهر الإسرائيليون يطهرون مناطق واسعة بسياسة التفجيرات الضخمة. إيران، حزب الله وحماس والمقاومة العراقية سيردون في الساعة المحددة. على وقع الانتشار في النبطي، الرئيس عون يزور المدينة ويؤكد أن لا مفاوضات مع إسرائيل حاليا. هيكل الجيش لم يترك أي بلدة لبنانية. قبيل جلسة المساءلة، حزب الله سنحاسب وبسيل أسود التيار سيفترسون الحكومة. بعد استهداف السعودية، بغداد تغلق منافذ ثم تعود وتوافق على تحقيق مشترك مع طهران. وكان في راديو راما أيضا الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأبشر بالشلالة. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
4: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
5: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
4: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
6: والاقتصادية
5: والرياضية،
6: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
4: عالم سبوتنيك.
7: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة صبري سراج وخالد عبد الجبار، والبداية بأبرز العناوين.
8: روسيا تأمل في استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن التسوية الأوكرانية في المستقبل القريب.
7: جماعة أنصار الله تسيطر على جزيرة بريما اليمنية عند مضيق باب المندب وتحكم السيطرة على المضيق.
8: اجتماع مرتقب بين إيران ودول خليجية لبحث مسارات آمنة في مضيق هرمز.
7: مجلس الأمن يمدد عقوبات السودان شهرا وسط خلاف حول توسيع حظر السلاح.
8: وتقنية جديدة لقياس المخاطر الزلزالية في مصر.
7: إلى التفاصيل. صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن روسيا تأمل في استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن التسوية في أوكرانيا في المستقبل المنظور، وشدد على أنه لا أحد يضع شروطا للمفاوضات نفسها، لافتا إلى أن روسيا تحافظ على انفتاحها على المفاوضات. وأكد أنه يصعب التنبؤ بنتيجة المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا لأن الوضع يتفاقم على الأرض بالنسبة للأوكرانيين يوما بعد الآخر.
8: إلى ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا سيعني حربا مباشرة ضد روسيا، وأضاف أن الأزمة الحالية في أوكرانيا أثارتها الدول الغربية في محاولة للضغط على روسيا. وقال بوتين أيضا إن روسيا أكدت مرارا عدم قبولها توسع حلف شمال الأطلسي الناتو شرقا.
7: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من موسكو الدكتور سمير أيوب الكاتب المختص بالشأن الروسي. دكتور سمير، بداية، هل تعكس تصريحات الكرملين تفاهمات معينة بين موسكو وواشنطن خلال المفاوضات المكثفة التي عقدت مؤخرا؟
9: يعني بغض النظر عن وجود أي تفاهمات بين موسكو وواشنطن فيما يخص الصراع الروسي الأطلسي على الساحة الأوكرانية، المسألة لا ترتبط فقط بموسكو وبواشنطن، وإنما كما هو ملاحظ أيضا هناك من يعرقل وليس فقط يعني لا يشارك في المفاوضات، وإنما من يعرقل وهي الدول الأوروبية. اليوم الدول الأوروبية تسعى بكل ما تمتلك من موارد ومن مقومات لمنع وعرقلة أي محاولة لوقف هذا الصراع بناء على قبول المطالب الروسية. أوروبا بالطبع يعني اليوم هي تريد إنهاء هذا الصراع، لكن تريد إنهاءه حسب الاستراتيجية التي رسمتها لنفسها، وهو هزيمة روسيا على الساحة الأوكرانية واستنزافها. لذلك اليوم نرى أن روسيا لا يمكن أن تقبل أي أفكار أو أي مبادرة لا تأخذ بعين الاعتبار مطالبها ولا تحل المشكلة بشكل جذري وليس فقط تجميد الصراع. الولايات المتحدة صحيح يعني الرئيس ترامب يريد وقف هذا الصراع أو على الأقل أن تكون هناك هدنة ويكون وقف لإطلاق النار، لكن أهداف واشنطن تختلف عن أهداف موسكو. واشنطن تريد أن يتوقف هذا الصراع حتى ولو مؤقتا من أجل الاستثمار الانتخابي في الداخل الأمريكي، أي لإدارة الرئيس ترامب هي بحاجة لأي إنجازات على الساحة الأوكرانية بعد تعثرها وبعد يعني فشلها في تحقيق أي من الإنجازات من خلال العدوان على إيران. لذلك اليوم كما هو واضح روسيا ليس في عجلة من أمرها لوقف هذا الصراع إذا لم يأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدت إليه وحلها. أيضا نظام كييف بالتعاون مع الدول الأوروبية يرى أنه حتى الآن ما دامت المساعدات الأوروبية والدعم الأوروبي والتحريض الأوروبي مستمر لنظام كييف وقادر على يعني مواجهة روسيا، وخاصة أنه في الفترة الأخيرة غيروا من الأسلوب وبدأوا يتبعوا أسلوب الإرهابي، أسلوب عمليات إرهابية ضد الداخل الروسي، ضد المدن الروسية وضد المنشآت الروسية المدنية. لكن روسيا لم تبقي هذه الاستراتيجية من دون رد، وإنما قامت برد قاس ورد فعال على نظام كييف، وأيضا وجهت تحذيرات للدول الأوروبية. إذن اليوم الحديث عن أي أفكار جديدة أو أي مبادرة لإنهاء هذا الصراع لا أعتقد أنها يمكن يعني أن تواجه ما هو موجود على الأرض الواقع. صحيح المحاولات الأمريكية هي تبقى محاولات، لا يوجد عمل جدي أمريكي لوقف هذا الصراع. لو كان الرئيس ترامب يريد وقف هذا الصراع أعتقد أنه يستطيع وقفه عندما يوقف الدعم الكامل لنظام كييف وللدول الأوروبية الذي هو يمدهم بحياة الحرب ضد روسيا. لذلك تبقى المسألة اليوم مسألة محاولات أمريكية، وخاصة أن ترامب حتى يعني قلت أن الدول الأوروبية تعرقل أي مبادرة، لكن ليس الدول الأوروبية وإنما الرئيس ترامب وإدارته في الداخل الأمريكي تواجه أيضا عقبات وتواجه يعني تواجه محاولة تعقيد أي مبادرة يمكن أن يطلقها لحل هذا الصراع من قبل الدولة العميقة في الولايات المتحدة، من قبل الحزب الديمقراطي، ومن قبل بعض الأحزاب الأعضاء في حزبه الجمهوري.
7: لكن البعض كان يعول على قدرة واشنطن على إقناع كييف وحلفائها الأوروبيين بضرورة أخذ المخاوف الأمنية لروسيا والأوضاع الجديدة التي أشرت أنت إليها على الأرض في الاعتبار. ما مدى قدرة واشنطن على فعل ذلك؟
9: يعني المشكلة بالنسبة للرئيس ترامب هو موجود بين نارين. أولا لا يستطيع مواجهة الدول الأوروبية وتحدي العقوبات الداخلية لفرض أي مبادرة أو حل بالنسبة للصراع الروسي الأطلسي على الساحة الأوكرانية. أولا لو فرض ذلك بالقوة سوف يظهر وكأنه حليف لبوتين، وهذا يمكن أن يستغل ضده في الداخل الأمريكي. لذلك هو فقط لديه مبادرات، لديه عروض، هو قدم عرض إذا قبلته روسيا وقبلته أوكرانيا يمكن يعني لإدارة ترامب أن تستثمره داخليا. أما أن يضغط بقوة من أجل وضع حد لهذا الصراع يخاف أن ينقلب عليه بشكل معاكس في الداخل الأمريكي وينجح الحزب الديمقراطي وينجح الجمهوريين الذين يعارضون أي اتفاق مع روسيا بأن يعني يحاصروا الرئيس ترامب ويخسر الانتخابات النصفية. لذلك كما هو ملاحظ يعني أن روسيا اليوم تعول على الإنجازات الميدانية للضغط على أوروبا وأيضا الضغط على الولايات المتحدة، لأن النصر العسكري لروسيا هو لا يضرب استراتيجية الدول الأوروبية وإنما أيضا يضرب استراتيجية الولايات المتحدة. كما هو معلوم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية هم أساس حلف الناتو، وهذا الحلف يعتبر روسيا عدوا استراتيجيا. لذلك أنا لا أرى في المستقبل القريب أي أفق لحل هذا الصراع أو على الأقل لوجود أي يعني لحدوث أي وقف لإطلاق النار أو هدنة، وهذا ما ترفضه روسيا بشكل حاسم، لأنها تقول إما أن تكون هناك اتفاقية لحل كل المشاكل والأسباب التي أدت إلى ذلك، أو أن العملية العسكرية مستمرة. ويبدو أن روسيا لديها قناعة تامة وثقة تامة بقدراتها العسكرية وبقوتها وبإنجازاتها على جبهة الميدان، وأيضا قدراتها على مواجهة كل الأساليب الإرهابية التي تستخدم ضدها إن كان ضد المدنيين أو ضد البنى التحتية.
7: بيسكوف أكد أن النصر في الصراع في أوكرانيا بات وشيكا للغاية. إلى أي مدى يمثل ذلك عامل ضغط كبير على كييف وحلفائها خلال أي مفاوضات مقبلة؟
9: يعني كما هو واضح عندما أعلن رئيس نظام كييف زيلينسكي المنتهية شرعيته منذ حوالي شهرين بأنه يريد فرصة من الدول الأوروبية ويريد دعم مستمر من أجل محاربة روسيا، وخاصة أنه قال خلال 40 يوم يمكن أن يعيد روسيا إلى طاولة التفاوض كما تريد هذه الدول، وكان بذلك إشارة إلى أولا استخدام المسيرات بشكل واسع ضد كل البنى المدنية التحتية في روسيا وضد المواطنين الروس، وشاهدنا استهدافات مباشرة لأطفال في حافلات، لسكن طلاب، لسكان مدنيين، لبنى تحتية مدنية بعيدة عن يعني الاستثمار العسكري، وأيضا تهديد والغريب بتهديد يعني الذي أطلقه الرئيس زيلينسكي ضد الطيران المدني، لم يرى أي إدانة من الدول الأوروبية. إذن عندما حاول نظام كييف بهذا الأسلوب أن يضغط على روسيا، وأيضا لا ننسى أنه قام بهجمات على سفن تجارية روسية في البحر الأسود، كان يعتقد أن بهذا الأسلوب يمكن أن يضغط على روسيا ويضغط على الشارع الروسي من أجل أن يعني تكون هناك نوع من المعارضة للعملية العسكرية من الشارع الروسي. لكن كما هو واضح في روسيا حصل العكس تماما، روسيا قامت بضربات قاسية وضربات قاتلة إلى كل منشآت الجيش الأوكراني والبنى التحتية التي يستخدمها في أوكرانيا، ونحن نرى منذ شهرين هذه الضربات مستمرة دون توقف. لذلك شعر رئيس نظام كييف والدول الأوروبية الداعمة له بأن الضربات الروسية قاسية ويمكن أن تؤدي إلى انهيار أوكرانيا. أيضا في مسألة في المسألة البحرية ومسألة منطقة البحر الأسود، يبدو أن روسيا نجحت في فرض حصار قاتل بحري على كل الموانئ أوكرانية، وضربت كل المعابر البرية التي تربط أوكرانيا برومانيا ودول الأوروبية من جهة البحر الأسود. هذا أيضا حد بشكل كبير من وصول الإمدادات العسكرية إلى الطرف الأوكراني. لذلك رأينا أن هناك محاولات أوروبية ومجيء كوشنير وويتكوف إلى موسكو يمكن أيضا أن يكون بطلب أوروبي من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تعمل على إعادة الأمور إلى سابق عهدها، إلى سابق عهدها أي العودة إلى معاهدة الحبوب ووقف الهجمات على السفن التجارية، وأيضا وقف استهداف البنى التي يستخدمها الجيش الأوكراني، أي البنى أماكن الطاقة وأماكن المواصلات مثل القطارات والمطارات التي تستخدم في كييف. يبدو أن روسيا رفضت ذلك. لذلك يعني اليوم عندما تصل الدول الأوروبية إلى نقطة ضعف تحاول على الأقل أن تجمد هذا الصراع وتحاول الإيحاء بأنها تريد الحل مع نظام كييف، لكن في يعني في العنوان الأساسي أن روسيا لا تريد أن تخطئ كما أخطأت سابقا، وكانت هناك بعض الثقة بالاتفاقيات التي حصلت مع أوروبا ونظام كييف ولم يتم الالتزام بها. اليوم روسيا تقول أنها ليس ضد المفاوضات، هي تقبل أي نوع من المفاوضات شرط أن ينهي الأسباب التي أدت إلى الصراع، لكن الشرط الأساسي لروسيا عدم وجود أي وقف لإطلاق النار وعدم وجود أي هدنة، أي عمل عسكري موازن لأي عمل تفاوضي.
7: أخيرا دكتور سمير أيوب، إلى أي مدى يمكن القول إن واشنطن باتت تدرك أن الحل السياسي للأزمة لا يمكن أن يقوم على هدنة مؤقتة تعيد إنتاج الصراع أو تجمده كما تفضلت؟
9: يعني هناك علينا أن نفرق بين الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس ترامب، لأنه كما قلت هناك من يعارض أي اتفاق مع روسيا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس بايدن سابقا كانت ترفض أي اتصال مع روسيا، كانوا فقط أمامهم وضعوا خطة واحدة هي هزيمة روسيا على الساحل الأوكرانية، بينما إدارة الرئيس ترامب، وقال الرئيس ترامب شخصيا يعني قبل عندما التقى بالرئيس بوتين في ألاسكا وقبل ذلك، قال أن سبب هذا الصراع هو استفزازات حلف الناتو ضد روسيا وليست روسيا، واستفزازات الدول الأوروبية. لذلك هناك قناعة تامة لدى الولايات المتحدة بأنه لا يمكن حل هذا الصراع إلا بحالتين، إما هزيمة روسيا عسكريا وجعلها يعني تقبل كل شروط حلف الناتو، أو روسيا أن تهزم عسكريا وتهزم نظام كييف وتحد من إمكانيات حلف الناتو لمواصلة الاستراتيجية والسياسة التي يتبعها ضد روسيا. يعني هنا العمل إما حل عسكري أو القبول بالمطالب الروسية. حتى الآن يبدو أن إدارة الرئيس ترامب ليست يعني قادرة على فرض حل على الدول الأوروبية، لذلك يبدو أن هذا الصراع سوف يطول، لا روسيا بعجلة من أمرها لإنهائه كما تريد الدول الأوروبية، وما بالنسبة للدول الأوروبية تعتبر أن ما دام نظام كييف صامد ويستطيع محاربة ويستطيع استنزاف روسيا ومستعدين لتقديم له، يعني أوروبا مستعدة لتقديم لنظام كييف كل ما يحتاجه من معدات ويعني ومعونات لمواصلة هذه الحرب، فأعتقد أن هذه الحرب سوف تبقى مستمرة إلى أن يشعر أحد الطرفين. وأنا أعتقد أن أوروبا ونظام كييف يعني لا يمكن لهم الاستمرار بهذا الصراع ضد روسيا، لأن كل المقومات أصبحت مستنزفة، واليوم نرى أن الولايات المتحدة ترفض دعم نظام كييف مجانا، الدول الأوروبية لا تستطيع تحمل كل الأعباء المالية والاقتصادية لهذه الحرب ضد روسيا. في النهاية لابد لروسيا من أن تصل إلى تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، وبعد ذلك تضطر أوروبا للقبول بأي معاهدة تأخذ بعين الاعتبار المطالب الروسية، أي أنه يكون أساس حسم هذا الصراع هو القدرات العسكرية الروسية والضغط العسكري الروسي، وليس فقط يعني أمنيات من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة لحل هذا الصراع.
8: سيطرت جماعة أنصار الله اليمنية على جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب في خطوة تعزز سيطرتها على الممر الملاحي العالمي. جاء ذلك تزامنا مع سيطرة أنصار الله على مدينة ذباب الساحلية على البحر الأحمر الواقعة في البر الرئيسي مقابل الجزيرة.
7: إلى ذلك قال يحيى السريع المتحدث العسكري لأنصار الله إن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأن قواته مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار. من جهتها أكدت القوات الحكومية اليمنية أنها ستحاول استعادة المناطق التي استولى عليها أنصار الله، مؤكدة أنها ستستخدم كافة أنواع الأسلحة للقضاء على أي تحركات لأنصار الله في المناطق الاستراتيجية، ومنها الطريق المؤدي إلى مدينة المخا الساحلية.
8: من صنعاء ينضم إلينا المحلل السياسي عبد الغني الزبيدي. سيد عبد الغني، وبعد التحية، في أي سياق يمكن قراءة هذا التحول الاستراتيجي بسيطرة أنصار الله على مضيق باب المندب؟
10: هذا من الطبيعي الآن، يعني يوجد اليوم سيطرة على الأرض اليمنية ومحاولة لفض النفوذ والسيطرة وطرد السعودية وأدواتها في المنطقة، وبالتالي هذا جزء من استراتيجية اليوم تتبعها صنعاء فيما يتعلق بما تراه أنه موضوع سيادي يتعلق اليوم بحكومة صنعاء باعتبار أنها الحكومة الموجودة على الأرض، وفي نفس الوقت أيضا يدعمها غالبية الشعب اليمني أو الغالبية العظمى من الشعب اليمني، وبالتالي هذه الاستراتيجية كانت واضحة يعني منذ اليوم الأول للمعركة، يعني لكن السعودية وأدواتها وأيضا الإمارات في فترة ما كانت تركز على مسألة أن يبقى هذه المنطقة تحت سيطرتها وهي المتحكمة بها، ولكن طبعا حدثت تحولات طبعا قبل هذا السيطرة، كان هناك سيطرة نارية يعني منذ عام 2023 إبان استناد غزة، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المعركة هي جزء من استراتيجية اليوم تتبعها صنعاء فيما يتعلق بالسيطرة على المياه الإقليمية وعلى السواحل اليمنية، وهي تسعى تدريجيا ربما لبسط سيادتها كما يبدو إذا كانت هذه المعركة هي معركة كبرى جدا. أنا أعتقد أن صنعاء تسعى للسيطرة على كامل الجغرافيا اليمنية بما فيها السواحل سواء الغربية أو الجنوبية أو حتى الشرقية، يعني أو الشمالية الجنوبية الشرقية.
8: وما هي الرسائل التي أرادت أنصار الله إرسالها بعدما أكدت أن الملاحة في المضيق آمنة تماما؟
10: هي طبعا رسالة اليوم للمجتمع الدولي، يعني نحن اليوم نتعامل كدولة وبالتالي نعترف بمصالح الآخرين، يعني ونعترف أن هذا الممر هو ممر دولي، يعني وبالتالي على العالم كله أن يتعامل معنا اليوم باعتبارنا من نحمي هذا من نحمي هذه المنطقة، يعني هذه رؤية صنعاء، صنعاء تقول هكذا، يعني أننا اليوم نحمي هذا المضيق، وهذه رسالة وتجربة يفترض اليوم أن تكون اليوم مقروءة بشكل جيد. وأنا أعتقد مثلا على الجانب الأمريكي اليوم، يعني رغم المطالبة السعودية بالتدخل، رغم المطالبة السعودية بتضخيم ما يجري في مضيق باب المندب وأنه سيكون هناك استهداف للملاحة، أعتقد أن الأمريكيين متفاهمون، وهناك رسائل طبعا طمأنة تحدثت عنها كافة المصادر السياسية والعسكرية في صنعاء لكل وسائل الإعلام، وخرج المتحدث الرسمي باسم الجيش ليقول بأنه الممرات الدولية آمنة، وأنا أعتقد أنه ما جرى خلال 24 ساعة و 48 ساعة الماضية، وكذلك باستثناء طبعا السفن السعودية أن هناك قرار حظر ناتج عن الحظر الذي تفرضه السعودية علينا، وبالتالي لو رفعت السعودية الحظر علينا فإن السفن السعودية ستمر بسلام دون أن يكون هناك أي مشاكل في هذا الجانب.
8: وإلى أي مدى يمكن أن تدفع سيطرة أنصار الله على المضيق قوى دولية للتدخل ضد أنصار الله؟
10: شوف أنا من وجهة نظري أعتقد أن الدول العالم كله اليوم مشغول بما فيه الكفاية، بما فيه الكفاية، ولا يريد أن يصعد يعني لموضوع مسألة التصعيد، يعني أنت تعرف مثلا كانت الأدوات السعودية والسعودية ومن قبلها الإمارات مسيطرون على هذه المنطقة، ومع ذلك مثلا عندما سعى صنعاء إلى منع السفن الأمريكية الصهيونية والأمريكية خلال الفترة الماضية كان هناك طبعا يعني موقف، وبالتالي كانت الأسلحة اللي هي الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة رغم عدم السيطرة ميدانيا كانت تقوم بالواجب. وبالتالي لم تمر أي سفينة إسرائيلية ولم تمر أي سفينة أمريكية بعد العدوان الأمريكي إلا يعني إلا واستهدفت. وبالتالي أنا أعتقد إذا فكر أحد من هذه الدول، إذا فكرت إحدى هذه الدول أو المجتمع الدولي الذي طبعا لن يكون، لأن هناك مشاكل في العالم، أنا أعتقد أن صنعاء تقرأ الوضع جيدا وتعرف تماما بأن العالم اليوم يعني يعيش في مشاكل وهو لا يريد أن يؤثر، لأنه موضوع طبعا باب المندب كما قلت لك ليس بالضرورة أن يكون هناك سيطرة ميدانية. يعني اليوم هناك الأسلحة البالستية والطائرات المسيرة أتت بمفعولها وفاعليتها، وبالتالي أي تدخل أنا أعتقد أنه سيؤثر على حركة الملاحة وسيتضرر العالم كله، وسيتضرر العالم كله. إذا أرادوا أن يتدخلوا فليتفضلوا، ولكن سيدفعوا فاتورة هذا التدخل وبشكل ربما غير مسبوق، لأنه كما قلت لك اليوم المسألة آمنة. يعني ما الذي يريده المجتمع الدولي؟ لابد أن تسيطر السعودية على مضيق باب المندب مثلا، يعني لابد أن تسابق أدوات السعودية مثلا على مضيق باب المندب يعني لكي يكون هذا آمنا. طيب اليوم نحن نوفر الحماية لهذا المضيق، نوفر الحماية لهذا المضيق، حركة الملاحة خلال 48 ساعة الماضية مرت بسلام وأمن، وبالتالي لم يحدث أي تطور في هذا الجانب. لذلك لماذا يريدون أن يتدخلوا؟ هل هناك شيء قد حدث؟ هل هناك شيء قد حدث؟ يعني لماذا لا يعني يصرون على أنه لابد أن تكون للسعودية أو أدواتها الحق في السيطرة الميدانية على هذا المكان، طالما ونحن نؤمن هذا المكان، طالما وصنعاء تقول بأنه حركة الملاحة آمنة، وهذا أيضا ما ثبتته الوقائع وخلال 24 و 48 الساعة الماضية. لذلك أنا أتمنى ألا يكون هناك مغامرة، وأنا أجزم بنسبة 80% ألا يكون هناك مغامرة لا من الأمريكي ولا من الإسرائيلي ولا من أي قوة دولية طالما وحركة السيارة، لأنهم يعرفون تماما أنه لو حدث أي تطور أو تدخل عسكري في أن هذا المضيق سيغلق حتى وإن لم نكن مسيطرين عليه، حتى وإن لم نكن مسيطرين على سيطرة ميدانية، لأنهم يعرفون أنه لدينا القدرة على أن نغلقه بالسيطرة النارية.
8: إذا كانت أنصار الله تؤكد أن الملاحة في باب المندب آمنة، فما الضمانات التي يمكن أن تقدمها عمليا للمجتمع الدولي، وكيف يمكن اختبار هذه الرسالة على أرض الواقع؟
10: شوف أخي العزيز، يعني العالم كله يتعامل مع الأحداث والوقائع بمنطق ما يحدث وليس بمنطق الضمانات. هذا مضيق باب المندب بالمناسبة هو مضيق يمني، يعني في من حيث الجغرافيا، ولكننا نعرف في صنعاء أن هذا الممر هو ممر دولي، وأن القوانين الدولية تجيز للعالم كله أن يمر إلا إذا كان هناك اعتداء على اليمن من قبل دولة ما، يعني مثلا من دولة ما كما حدث كما قلت لك في إبان سناد غزة. وبالتالي لا يوجد ضمانات، الضمانات الآن هي أصبحت ملموسة. يعني خلال 48 ساعة كان هناك اضطراب عسكري، من المنطق ومن الطبيعي، وأنا أحدثك اليوم أنا كخبير عسكري أيضا، أنه لو كان هناك مشكلة حول هذا المضيق لكانت هناك ضربات مثلا موجعة ومؤلمة وحصلت على الأقل ارتباكات نتيجة لأن هناك حروب، لأنه أيضا كان هناك سيطرة على جزر تطل على مضيق بالندب كجزيرة حنيش وزقر وبالتالي وجزيرة ميون أيضا. وبالتالي طالما السيطرة تمت بسلام وحركة الملاحة تشهد حركة انسيابية عادية دون أن يكون هناك إشكالية، فمن الداعي لموضوع لابد أن تقدموا ضمانة؟ ضمانة لماذا؟ لمن نقدم ضمانة؟ أكبر ضمانة يعيشها العالم الآن هي الضمانة اليوم التي تراها العالم كله، أن حركة الملاحة فيها انسيابية وأن هناك حركة عادية وأنه لا يوجد أي إشكاليات لا أمنية ولا عسكرية ولم تمنع أي دولة من الدول في هذا الجانب.
8: أخيرا، هل يمكن أن تتحول السيطرة على جزيرة بريم إلى ورقة تفاوضية تستخدمها أنصار الله في أي تسوية سياسية مستقبلية في اليمن، أم أن هذه الخطوة قد تدفع نحو تصعيد عسكري أوسع في البحر الأحمر؟
10: شوف صنعاء بالواقع والمنطق يعني هي لا تريد تصعيد، نحن لا نريد حرب. يعني مثلا هذه الحرب مثلا حدثت نتيجة لماذا؟ لأنه طالبنا السعودية بأن تنفذ ما تم الاتفاق بيننا وبينه، وهو موضوع رفع الحصار عن الشعب اليمني، رفع الحصار الشامل والكامل عن الشعب اليمني، وكان هذا الطرح موجود. وبالتالي أنه هذه الدولة هذه السعودية رفضت أن تكون هناك طرح أو يعني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عام 2022، يعني بعد الهدنة مباشرة التي جرت بيننا وبين السعودية. صنعاء اليوم لا تريد حرفا، ولكن إذا فرضت عليها الحرب يعني العالم جربها يعني، وهي تقاتل وتدافع عن كل شبر من الأرض اليمنية وعن كل ذرة يعني قدرة ماء يعني في البحر، فما بالك أو عن كل الجغرافية اليمنية بحرها وجوها وبرها، وبالتالي من أراد أن يدخل في هذه المغامرة فأنه سيدفع الثمن ليس وحده، وإنما سيدفع العالم كله، لأنه نحن عندما يكون هناك سيطرة بمعنى سنثبت للعالم أن هناك دولة في صنعاء، صنعاء اليوم تقول أنا الدولة، وبالتالي هل ستتصرف كدولة؟ هي تتصرف كدولة وهي تعلن وهي تقول أننا أضمن حركة الملاحة، وبالتالي لكن من الذي سيساعد؟ يعني مثلا مضيق هرمز كان مفتوحا مثلا يعني قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، لولا هذا العدوان ألم يكن المضيق مفتوحا؟ بمعنى أنه أليس المضيق اليوم مفتوحا للعالم كله؟ إذا أراد العالم أو أي دولة من الدول أن تتدخل معناته هي التي ستضر بحركة مضيق باب المندب، وهي التي ستفرض أن صنعاء ستضع شروطا، وستضع شروطا كبيرة وكبيرة جدا إذا ما أريدت هذه أي دولة من هذه الدول أن تتدخل في موضوع في الموضوع اليمني. لذلك نحن نقول نتمنى أن يتفهم المجتمع الدولي أن هناك غالبية شعبية يمنية، وأنه يمكن اليوم إذا كان هناك من شعارات أو من هناك من تصريحات ربما تكون نتيجة للواقع الآن، لكن عند التعامل الدبلوماسي مع العالم سيرى العالم أن هناك حكومة في صنعاء تديرها مؤسسات يعني حاكمة وتفهم مصالح الدول وتتعامل مع مصالح الدول بشكل إيجابي، وهذا ما يمكن وما نتمنى وما نسعى إليه. هكذا تقول صنعاء، ولكن إذا أرادوا أن يخرجوا عن هذا المسار فأعتقد أن من يدفع بمسار التصعيد هو سيدفع ثمن كما دفعه أيضا في مضيق هرمز نتيجة للغباء والحماقة والغرور والعنجهية والحسابات الخاطئة. نتمنى أن لا يكون هناك حسابات خاطئة، نتمنى أن لا يكون هناك حسابات خاطئة جديدة، لأنه العالم اليوم يتضرر ونحن نتضرر كما يتضرر العالم على فكرة من أي اختلالات في المضايق الدولية. يعني نحن في اليمن سندفع ثمنا مثلا لأن حركة التجارة بالنسبة لنا هو مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وبالتالي عندما كانت صنعاء وأنت تعرف أنه تابعت أنه عندما كنا نستهدف مثلا السفن الأمريكية أو الإسرائيلية لم تستهدف سفينة إلا بريطانية عندما تدخلت وساعدت الجانب الأمريكي واعتدت على اليمن. وبالتالي إذن اليوم العالم يعرف أن هناك دولة خلال 48 ساعة نتيجة رغم الحرب، رغم الوضع الأمني الملتبس الذي حدث أيضا بجوار مضيق باب المندب، إلا أنه لم تشهد أي اضطرابات في حركة التجارة الدولية، وهذا يؤكد كما قلت لك أن هناك دولة تعرف كيف تتعامل مع المضيق الدولي وتحترم أيضا مصالح العالم.
7: أعلنت إيران أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي الذي أغلقته طهران ردا على الحرب التي شنتها ضدها الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان له أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التفاهم بين دول المنطقة والمساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي المشترك، وأشار إلى أن العراق ودولا خليجية أخرى ستشارك في الاجتماع.
8: ويأتي الاجتماع في إطار مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بحسب تقارير غربية. وبالتوازي مع هذه التحركات تواصل باكستان مساعيها لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى مسار التفاوض في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن المضيق. وقال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد إن بلاده تواصل جهودها الحثيثة لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات رغم النكسات.
7: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من بيروت هادي قبيسي مدير مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير. سيد هادي، بعد التحية، ما أسباب عقد هذا الاجتماع برأيك؟
11: إيران تاريخيا هي تدعو إلى نظام أمني إقليمي دون تدخلات أمريكية وتدخلات خارجية وغربية متنوعة، وهذا هو يعني اقتراب خليجي من السياسة الإيرانية واقتناع من بعض الدول على ما يبدو أو إبداء نية أولية لتغيير النظرة لدى دول الخليج إلى كيفية إدارة الشؤون الأمنية والشؤون الاقتصادية للمنطقة. وبالتالي إيران هنا تقترب من تطبيق نظرتها للنظام الأمني الإقليمي المستقل عن التدخل الأمريكي، وهو انعكاس لنتائج الحرب التي العدوانية التي خيضت ضد إيران والتي باءت بالفشل، وأيضا فشل العقوبات، لأنه ليس هناك يعني آمال أمريكية واضحة أو تعويل فعلي على نتائج العقوبات، خاصة أنه هو المراد لها بنظر ترامب أن تأتي إلى أن تعطي نتائج بسرعة عالية قبل الانتخابات النصفية الأمريكية. فإذا هناك تحول في المسار، وأعتقد أنه ما يجري أيضا في اليمن دفع هذه الدول لإعادة النظر في سياساتها، والتي تبين أنها من الناحية الأمنية لم تعطيها أفضلية أمنية ومن ناحية عسكرية أيضا، وكذلك على المستوى الاقتصادي كلفتها الكثير هذه المغامرة التي دخلت فيها مع الأمريكيين بالسماح لهم باستخدام أراضيهم لاستهداف إيران.
7: لكن الآلية التي تراها إيران لإدارة المضيق دائمة أم مؤقتة بانتهاء الحرب؟
11: من وجهة نظر إيران أنه النظام الأمني الإقليمي غير المتصل بالقرار الأمريكي هو هدف استراتيجي بالنسبة لها، وهو هدف معلن قبل الحرب وخلال الحرب، وبالتالي تطمح لأن يكون الترتيب الذي تجريه أو أجرته مع عمان مقبولا لدى كل دول الخليج، وتنسق وفق نفس الآلية ووفق ترتيب قانوني ومالي للعبور من المضيق. إذا نجحت هذه الخطوة واستقرت القرارات الخليجية بهذا الاتجاه، طبعا هذا يعني مشروط ومرهون بالتوافق خلال الاجتماع، وإنما هناك الاجتماع يشير إلى نية خليجية لتغيير الاستراتيجية. إذا وصلت دول الخليج إلى الاستقرار باتجاه هذا القرار وترتيب نظام بالتوافق بين دول المنطقة، نعم يمكن أن يستقر هذا الترتيب، ولكن هذا مرهون أيضا بالمتغيرات المستقبلية. أما بالنسبة لنية إيران فنعم، هي تريد أن تخرج أمريكا من المنطقة كفاعل مؤثر شبه وحيد على الدول الخليجية.
7: هل يعكس هذا الاجتماع المرتقب تحولا في السياسة الإيرانية نحو المرونة فيما يتعلق بالملاحة عبر المضيق؟
11: إيران حددت شروطها بالاتفاق مع عمان، وبالتالي قد تدخل إيران في يعني عملية تفاوضية خلال هذا الاجتماع وتقدم بعض التنازلات ومقابل تنازلات من الطرف الآخر. يعني هناك إيحاء بأن إمكانية ترتيب البيت الخليجي إن صح التعبير وارد من خلال التوافق ومن خلال التشاور مع الأعضاء، وليس بالضرورة من خلال فرض الاتفاق بين إيران وعمان عليهم. وهذا يعود إلى طريقة يعني إدارة أيضا الدول الخليجية للتفاوض مع إيران. يعني يحتاج إلى ننتظر حقيقة الموقف الخليجي والنية الخليجية من المشاركة بهذا الاجتماع، والذي تغير هو الموقف الخليجي. ليس لدينا الآن تشخيص لدرجة التغير في الموقف الخليجي من الاعتماد على المفاوض الأمريكي وعلى اللاعب الأمريكي بشكل رئيسي.
7: الخارجية الإيرانية ذكرت من هذه الدول العراق، أي الدول التي ستحضر، وقالت ودول أخرى مطلة على الخليج. هل ترجح انضمام بقية دول الخليج لهذا الاجتماع؟
11: يعني إذا كانت 8 دول معنية بالعبور فمن الطبيعي أن تشارك الإمارات والسعودية. إذا لم تشارك الإمارات والسعودية فليس هناك ترتيب إقليمي كامل الأوصاف إن صح التعبير، وإنما هناك محاولة لتوسيع الاتفاق بين إيران وعمان ليكون برضا الدول الأخرى أو بعض الدول التي المعنية بهذه القضية، وهو خطوة على طريق الوصول إلى توافق تام بين كل الدول المعنية بهذه المسألة. ولكن إعلان عن 8 دول يفترض أن كل دول الخليج مجلس التعاون أن تشارك ذلك.
7: نعم، لكن معظم هذه الدول أستاذ هادي حليفة للولايات المتحدة، فكيف سيكون حضورها؟
11: نعم، هذا هو السؤال الأساسي. وطبعا عندما ذهبت السعودية إلى إقامة تحالف دفاعي مع باكستان وتركيا، هو مؤشر على تراجع التعويل على الأمريكي، وهذا كان واضح في لدى جميع المراقبين أن هناك حاجة إلى إيجاد ترتيب أمني جديد بغض النظر عن مدى فعاليته الآن، ولكن هو مؤشر على الإخفاق الأمريكي العسكري والسياسي وعدم وجود المرونة الكافية في السياسة الأمريكية لمراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة. وأصبح هناك يعني مشكلة سياسية وانتخابية لدى ترامب، هو يريد أن يعني يصل إلى نتائج حربية بغض النظر عن الأثار الجانبية، وبالتالي الدول الخليج تحتاج إلى ترتيب آخر، وهي تستطيع الوصول إلى ذلك، وهي تتحرر تدريجيا بنسب غير قادرين الآن على تحديدها إلا بعد حصول الاجتماع وخروج يعني نتائج الاجتماع إلى العلن. ولكن هناك مقدمات خطابية وسياسية لدى دول الخليج تشير إلى أن التعويل المطلق على المظلة الأمريكية لم يعد قائما حاليا.
7: إيران اشترطت قبل الاجتماع رفع الحصار عنها، فكيف سيسير الاجتماع إذا كان مشروطا؟
11: نعم، الاجتماع يعطي مشروعية للمطالب الإيرانية، وأيضا يشكل أداة ضغط على الأمريكيين. إذا كانت دول الخليج التي هي تصدر النفط راضية عن الترتيبات الإيرانية، فتصبح أمريكا منفردة في ضغطها على إيران، وبالتالي ستتعرض لضغوط. إذا قررت دول الخليج التوافق مع إيران في هذا الاجتماع، ستتعرض الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضغوط خليجية، خصوصا وأن أسعار النفط يعني بلغت أيضا درجة عالية من التسارع في ارتفاع أسعار النفط داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون هذا الاجتماع هو أيضا يعني غطاء أمريكي أو بغض نظر أمريكي بالحد الأدنى لإيجاد مخرج من الأزمة الاقتصادية القائمة، وبالتالي قد يكون الحساب جزء من النقاش الذي قد يجري في هذا الاجتماع.
7: وإلى أي مدى يمكن أن ينجح الاجتماع في تعزيز التفاهم بين دول المنطقة والمساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي المشترك كما قالت الخارجية الإيرانية؟
11: أعتقد أن مجرد قبول الدول الخليجية بهذا الاجتماع رغم رفضها، وخاصة أنه بعد توقف الحرب في 15 من حزيران بشكل نهائي وتوقيع مذكرة، حصل لقاء مع روبيو في البحرين وإعلان سياسات عدائية تجاه إيران. فإذا مجرد قبولها باجتماع الأمريكي غير موجود فيه، وترتيب البيت الداخلي للمنطقة سيجري طرحه في هذا الاجتماع، هذا يعني هناك مرونة، وعلى الأقل هو خطوة تجريبية باتجاه تعديل السياسات وإيجاد حالة من التوافق بين إيران ودول الخليج.
7: سيد هادي قبيسي، هل ترغب إيران في تخفيف الضغط بعد سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب؟
11: تخفيف الضغط، إيران أعلنت بشكل واضح أنه المشكلة اليمنية السعودية هي مشكلة منفصلة، وهي تتعامل على هذا الأساس، وتفترض أنه السعودية تستطيع رفع الحصار عن اليمن، وبالتالي يمكن حل المشكلة، وهي ليست يعني برنامجا مستداما بقرار إيراني، وأنها هي مشكلة قديمة ومستفحلة بين خلال 5 سنوات الماضية بين اليمن والسعودية. فأعتقد لن تدخل إيران الورقة اليمنية إلى التفاوض، وهذا كان يعني سياسة تقليدية لدى الإيرانيين خلال الأزمة اليمنية منذ 15 عاما، ولكن طبعا إيران تريد أن تصل بالنتيجة إلى الهدوء وفك الحصار وإعارة الاستقرار إلى المنطقة. إذا كانت دول الخليج تشعر بأن هذا الضغط يساهم في ذلك، فيمكن أن يكون ذلك مدخلا إلى يعني تعديل الآثار السلبية للدور الأمريكي في المنطقة والتخفيف منها بقدر الممكن.
8: اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا أعدته الولايات المتحدة يجدد نظام العقوبات المفروض على السودان حتى 9 أكتوبر تشرين الأول المقبل، بما يشمل حظر السلاح وتدابير تجميد الأصول وحظر السفر المرتبطة بنظام العقوبات الخاص بإقليم دارفور. وجاء التجديد لمدة شهر لتفادي انتهاء العمل بالعقوبات القائمة في 12 سبتمبر أيلول الجاري، بعد تعثر التوافق على مقترح أمريكي لتوسيع حظر السلاح الأممي المفروض حاليا على دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية.
7: كما وافق مجلس الأمن على تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 9 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، معتبرا أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. وذكرت مصادر صحفية أن واشنطن اختارت التجديد التقني لمدة شهر لنظام العقوبات بعد تعثر التوافق بشأن مقترحها توسيع حظر السلاح الأممي من دارفور إلى كامل السودان.
8: للمزيد ينضم إلينا من القاهرة رئيس تجمع الإعلاميين السودانيين صلاح غريبة. سيد صلاح، وبعد التحية، طرحت الولايات المتحدة مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية بدلا من قصره على دارفور، ما دوافع هذا الطرح ولماذا لم يحظى بتوافق داخل مجلس الأمن؟
12: تداخل الحصل بعض الدول تحاول بقدر الإمكان إن تدي فرصة يمكن بالمستجدات الموجودة حاليا في الحوار السوداني السوداني أو غيرها، أو حتى في الخماسية، نحن نقول على الخماسية، إنها تدي نوع من المردود للشهر الحجد إنه تراجع فيه الأمور. يعني هي دلوقتي الشهر ده جس نبض للمستقبل ما يحدث في السودان، فهي أنا بعتبرها نوع من التهدئة، مراجعة الأمور بين الجانبين، نوع من تدخل دولي مباشر. التعديلات الدولية والإقليمية كان لها تأثير شديد في الموضوع، زي ما ذكرنا بأنه تواجد روسيا والصين له تأثير في الأمر.
8: وما هي أسباب معارضة روسيا والصين وباكستان كذلك وبعض الدول الأفريقية توسيع نطاق العقوبات على السودان؟
12: طبعا حسب المفهوم البياتي من السودان كقوات مسلحة، بأن القوات المسلحة هي المؤسسة الوطنية، يعني هي الافترض أنها تقود حسم التمرد اللي بيقود الدعم السريع، فده المفهوم اللي بيحدث يعني بمنظومة الدولة وتمرد، ليس بمنظوم انه في جهتين بتصارعوا وجهتين مسلحتين يعني في نفس الوزن بتاع التصاعد العسكري. فدل الحته بتاع انه من هو المين، هو من هو الرئيس في الامر، ومن هو الشاذ الذي يتمرد على هذه المنظومه.
8: هذه الخلافات الدولية داخل مجلس الأمن كيف تؤثر على فعالية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة في السودان؟
12: هو ممكن ما تأثر، لأن نحن دلوقتي عندنا شهر يعني حتى يوم 9 أكتوبر ويراجع الأمر مرة أخرى، يعني حسب المفهوم الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في القرار 28-28. فالشهر ممكن يحدث فيه كثير من التغييرات حسب نحن خطاب دولة السودان في المجلس، وكما ذكر فيه بأن السودان بيعالج الأمر من ناحية بتاعت سيادة الدولة ومفهوم أنه ردع لتجاوزات الميليشيات المسلحة، ولكن على الأرض الواقع تجري الآن تفاهمات حوار سوداني سوداني متعمق يعني، وأيضا الخماسية وتحركات في الخرطوم مقابلة البرهان وغيره، في كثير من المياه التي تجري تحت الطاولة. فنتوقع في الشهر ممكن يكون في لكل حدث حديث. يعني
8: برأيك إلى أي مدى ينعكس هذا القرار على الجهود الدولية لوقف إطلاق النار؟
12: هيكون مزيد من الضغوطات على الجهتين وليس جهة واحدة في هذه الحالة. الجهة الميليشيا تحاول بقدر الإمكان إنه يعني الوصول إلى تفاهمات معينة، ربما فتح مسارات إنسانية للقوات المسلحة، أيضا الجلوس في مائدة لمعرفة أسباب انطلاق الشرارة الطلقة الأولى، وأيضا لمعالجة أمور كثيرة في الساحة السودانية. الساحة السودانية فيها كثير من المعتركات تتطلب المراجعات، ونحن نتحدث عن أكثر من 100 عام وليس حادث 23. فالسودان بيحتاج كثير من مراجعة التاريخ، الجغرافيا، تحركات القبائل، الحواكير ومفاهيم التداخل الدولي والقبائل المشتركة ما بين الدول المختلفة التي تجاور السودان، شاد، مصر، ليبيا، إريتريا، أثيوبيا، جنوب السودان. كثير من الأمور تتطلب أن يكون هنالك مراجعات قومية شاملة لكل المفاهيم الحاصلة. ما يحدث في السودان ليس حدث بين ميليشيا وقوات مسلحة، ولكنها هي مخلفات إشكاليات تاريخية سابقة، ويحدث الآن هي نتائج تلك الإفرازات. إفرازات يعني بالمفاهيم السودانية هي كثيرة جدا منذ تداخل الدول، المناطق المختلفة، القبائل المختلفة، المفاهيم، التيارات المختلفة، مفاهيم في المعالجات الخاصة بالتنمية في والتهميش بين المناطق، تسكت بأن مناطق البحر ومناطق التهميش اللي هي الأطراف وغيرها. فالموضوع في السودان موضوع إقليمي كبير، يعني ما قصة تعت انطلاق الشرارة. الشرارة كان لها زي الشعر القش التي قصمت ظهر البعير، ليس أكثر من ذلك.
8: لكن في ظل استمرار تدفق السلاح إلى طرفي الصراع، إلى أي مدى يمكن أن ينجح حظر السلاح في دارفور وحدها بينما تظل بقية الأراضي السودانية خارج نطاق الحظر الأممي؟
12: هو عمره حظر السلاح في دارفور أو جمع السلاح، هي قامت محاولات كثيرة جدا يعني ما على مدى عمر عهد الإنقاذ في كثير من المتطلبات بجمع السلاح، ولكن لن يتم ذلك ولن يتم في المستقبل، يعني لأنه المنطقة مفتوحة على حروب ليبيا وشاد ووسط إفريقيا وشرق إفريقيا، فصعب جدا إنك تجمع سلاح في منطقة زي دي. فأنا بعتقد حتى وحظر الأسلحة في دارفور عديم الفائدة، لأنه الأسلحة حتدخل مهما كانت، هي دلوقتي هي حظر طيران أكثر، ولكن المسيرات متحركة. في الآخر العملية هي نحن ننتظر الشهر ونشوف ما بعد هذا الشهر. يعني أنا دائما متفائل بقصة الشهر والتحركات التي تجري في الخرطوم هذه الأيام، وفي الخماسية وفي الرباعية وفي تحركات في القاهرة، ربما تسمر عن وقت إطلاق النار وصول إلى مفاهيم معينة في السلم، ربما في تقاسم السلطات المختلفة الثروات المختلفة لمستقبل سوداني أقرب للكونفدرالية وأقرب للمحادثات التي تحدث مثلا في رواندا وتحصل في كثير من الدول. لكن مفاهيم إنه الحل عسكري طبعا هي صعب يكون في السودان حل عسكري مهما كانت الظروف ومهما كانت المبررات أو اجتماعات مجلس الأمن الدولي. السودان دولة غارة وفيها كثير من التقلبات، كثير من القبائل، كثير من المسائلات التاريخية الجغرافية المختلفة.
7: عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تملك أي مبررات للدخول في صراع مع أوروبا، مشيرا إلى أن جميع القضايا حسمت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وأضاف بوتين أن كل ما حدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي جرى بموافقة روسيا الاتحادية باعتبارها وريثة الاتحاد السوفيتي. وشدد الرئيس الروسي على أن كل ما يتعارض مع هذه الاتفاقات يتعارض مع مصالح روسيا ولا يتوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
8: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها نفذت ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة جوية وبرية وبحرية عالية الدقة وطائرات هجومية مسيرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشآت التعدين الأوكرانية المصنعة للمنتجات العسكرية في مقاطعات زابروجي ودنيبرو بتروفسك وكريفوي روغ. وأضافت في بيان أن مرافق البنية التحتية للموانئ ومنشأة للبنية التحتية للنقل ذات أهمية استراتيجية في مقاطعة أوديسا كانت تسهل تفريغ وتخزين الشحنات العسكرية وجزء كبير من حركة الأسلحة والذخائر الأجنبية إلى أوكرانيا قد تضررت أيضا.
7: أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا أن مكافحة الإرهاب يجب ألا يصبح رهينة للمواجهة الجيوسياسية، لافتا إلى أن تراجع التعاون الدولي في هذا المجال ستكون كلفته أرواحا بشرية. ولفت نيبينيزيا انتباه أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى العقبات التي تعيق التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى الصعوبات المتزايدة المتعلقة بتبادل المعلومات والتنسيق بين الوكالات وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
8: قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن لبنان يواجه صعوبات وتحديات كبيرة، إلا أن المواجهة هذه المرة تتم في ظل وجود دولة منظمة. وأضاف في تصريحات لسبوتنيك أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يعملان على حشد الضغوط السياسية والدبلوماسية من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الدولة اللبنانية أثبتت وجودها في التفاوض واتخذت مسارا مستقلا للمطالبة بحقوقها.
7: واقتصاديا، تراجعت أسعار النفط لكنها ظلت في طريقها لتسجيل مكاسب بأكثر من 8% في الأسبوع، في حين زاد سعر الديزل في الولايات المتحدة لمستوى غير مسبوق على خلفية تصاعد الهجمات في البحر الأحمر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات و28 سنتا بما يعادل 3.5% إلى 104 دولارات و35 سنتا للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.41 سنتا أو ما يعادل 3.33% إلى 99 دولارا و7 سنتات للبرميل، بينما وصل الخامان في وقت سابق من الجلسة لأعلى مستوى منذ منتصف مايو أيار.
8: قالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات السعودية من النفط الخام انخفضت بمقدار 2,300,000 برميل يوميا على أساس شهري لتصل إلى 6 ملايين برميل يوميا في أغسطس آب، وتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من 3 عقود بسبب الهجمات التي استهدفت منشآت طاقة في المملكة. وذكرت الوكالة في تقرير أن هذا الانخفاض حدث بعد استهداف جماعة أنصار الله اليمنية سفنا مارة عبر مضيق باب المندب ومصفات جازان السعودية وسفنا بالقرب من ينبع، واستهداف موقع معالجة النفط في منطقة بقيق

0: النارية في المدرجات، وذلك بموجب اتفاق جديد بين الاتحاد المحلي للعبة والنيابة العامة ووزير العدل والأمن ديفيد فانفيل. وتأتي هذه الخطوة بعدما أصيب عدد من المشجعين بحروق وتلف في السمع بعدما ألقت جماهير فاينورد ألعاب نارية باتجاه مناصري صاحب الأرض إس سي كامبور الشهر الماضي.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم ونتابع فيه بعد قليل.
0: تقنية جديدة لقياس المخاطر الزلزالية في مصر.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
2: أهلا بكم. أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في مصر البدء في إعداد تقنية جديدة تعتمد على قاعدة بيانات إقليمية لقياس سرعة الموجات الثانوية والاستجابة الزلزالية للتربة، تمهيدا لإعداد خرائط أكثر دقة للمخاطر الزلزالية التي يمكن أن تتعرض لها مصر. وقال الدكتور باسم نبوي رئيس المعهد إن الدراسة البحثية التي جرت بمشاركة يابانية شملت دراسة وافية للخصائص الجيوفيزيائية والزلزالية للطبقات القريبة من سطح الأرض في مناطق واسعة من دلتا النيل.
0: وأشار إلى أن قاعدة البيانات التي وفرتها الدراسة سوف تلعب دورا كبيرا في إعداد خرائط أكثر دقة للتقسيم الزلزالي المحلي وتقييم المخاطر الزلزالية على مستوى المدن والمناطق العمرانية في البلاد، كما ستوفر التقنية بيانات علمية تساعد على اختيار المواقع المناسبة للمشروعات والمنشآت الكبرى ودعم المهندسين في تصميم المنشآت الجديدة وتقييم وتدعيم المنشآت القائمة بحسب قوله.
2: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس والخبير بمنظمة اليونسكو في باريس. دكتور حافظ، ما طبيعة التقنية الجديدة لقياس المخاطر الزلزالية في مصر؟
3: هناك تقنيات حديثة ولكنها عبارة عن محاولات، لأن لم توجد طريقة حتى الآن للتنبؤ بحدوث الزلزال قبل وقوعه، وإذا كانت هناك بعض المصادفات فهذه من باب المصادفة البحتة، ولكن تجرى محاولات حديثة لتطبيق تقنيات حديثة لإمكانية تتبع حدوث الزلزال قبل حدوثه ولو بلحظات. من هذه الطرائق المحمول بها قياس ميل درجة ميل الأرض أو قياس حرارة الأرض عند أماكن معينة قد ترتفع درجة الحرارة في مكان ما، وقد يكون هذا مؤشر على حدوث زلزال بعد فترة. كذلك سلوك بعض الحيوانات، وهذا معروف منذ القدم، بعض الحيوانات إذا شعرت برجفة الأرض، لأن الزلزال عبارة عن رجفة الأرض، تخرج من جحورها وإلى الهواء أو إلى سطح الأرض لأن الضغط الحراري يكون مؤثر عليها. هناك طرق علمية حديثة باستخدام المجسات أو المحسات التي تثبت في أجهزة معينة عند أماكن معينة فتشعر بالهزات الآتية من باطن الأرض قبل وصولها إلى السطح.
2: وكيف تساهم هذه التقنية في رسم خرائط أدق للمخاطر الزلزالية في دلتا النيل وعموم مصر؟
3: منطقة دلتا النيل من المناطق القريبة

0: قريبة من بعض الأحزمة الزلزالية. وسيادتك طبعا تعلم أن منطقة البحر الأحمر من المناطق الزلزالية المثبتة منذ زمن بعيد، كذلك البحر المتوسط، فدلتا النيل واقع من الشمال، شمالها نطاق زلزالي وفي شرقها نطاق زلزالي، وهذا يجعلها عرضة لأن تتأثر بأي هزات تحدث في اليونان أو في فرنسا أو في البحر المتوسط أو إلى آخره. كذلك الهضبة الأثيوبية من أكثر المناطق الزلزالية، وهي قريبة من مصر وتحدث بها زلازل يوميا، لذلك هناك محطات لرصد الزلازل في منطقة أسوان وبخاصة حول بحيرة السد وفي الخطامية وفي الساحل الشمالي وفي أماكن كثيرة جدا لمحاولة تتبع الحركات التكتونية التي تؤثر على الأرض وتسبب الزلازل، لرسم خريطة تكتونية زلزالية توضح المناطق الأكثر عرضة وليست المعرضة الأكثر عرضة، لأن أي منطقة في العالم عرضة لحدوث زلازل فيها، أي منطقة. الزلزال طاقة مختزنة في باطن الأرض، وإذا لم يحدث الزلزال لانفجرت الأرض. ببساطة الزلزال يحدث لأنه عبارة عن عملية تنفيس للأرض، خروج طاقة من الأرض. لو احتبست هذه الطاقة في باطن الأرض ولم تخرج لانفجرت الأرض وهلكت بمن عليها.
1: هل يمكن أن تسهم هذه التقنية في التنبؤ بشكل أو بآخر بوقوع الزلزال وتحسين الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ؟
0: هي من الممكن أن تسهم في بعض الحالات، ولكن لم تثبت جديتها وصحتها حتى الآن، هي مجرد محاولات. وكما سيادتك تعلم العلم محاولة تجربة ومشاهدة واستنتاج، نحن نجرب ونشاهد ولكن لم نستنتج حتى الآن.
1: دكتور، كيف يمكن الاستفادة من هذه التقنية في توفير بيانات علمية تساعد على اختيار المواقع المناسبة للمشروعات والمنشآت الكبرى في مصر؟
0: قبل إجراء أي مشروع كبير مثل سد أو عمارة كبيرة أو منطقة مهمة، لابد من إجراء الدراسات الزلزالية. الدراسات الجيولوجية المهمة، وهناك كود يسمى كود الزلزال، يعني إذا كانت هناك منطقة معرضة لحدوث الزلازل فيتم البناء عليها بطريقة معينة وبمواد معينة في اتجاهات معينة وبحسابات دقيقة جدا جدا. انظر إلى اليابان، تحدث فيها يوميا عشرات الزلازل ولكن لا تتأثر المباني ولا المشروعات بدرجة كبيرة أو بسيطة، لأنها عملية مدروسة علميا وهندسيا.
1: أخيرا دكتور حافظ شمس الدين، كيف تعلق على بيان معهد البحوث الفلكية عن هذه التقنية المستحدثة؟
0: هي تجربة مفيدة جدا وإضافة إلى العلم، والعلم كما سيادتك تعلم تراكمي، نحن نستفيد من الدراسات السابقة ونطورها ونحسنها ونحاول في الدراسات الحديثة المطبقة حاليا، وهذا جهد يحسب للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجوف الجوية، لأن له إسهامات جميلة جدا في المنطقة وعلى مستوى العالم بأسره.
2: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من ملفات ساخنة، معكم فيها عبد الله حميد. القمة 18 لمجموعة بريكس تنطلق في نيودلهي على مدار يومين بحضور قادة التكتل الذي يضم 11 عضوا إلى جانب الدول الشريكة والمدعوين من خارج المجموعة. يأتي انعقاد القمة في وقت تحتفل فيه المجموعة بمرور 20 عاما على التعاون بين أعضائها، وتدخل مرحلة جديدة عقب توسيع نطاق عضويتها. وتسعى المجموعة في عقدها الثالث إلى ترجمة ثقلها الاقتصادي المتنامي إلى تعاون أعمق وتأثير أكبر على الساحة العالمية. وخلال مشاركته في منتدى أعمال بريكس في نيودلهي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العالم المعاصر يمر بمرحلة تحولات عميقة، لافتا إلى أن المشاركة الواسعة في قمة بريكس تعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز العلاقات التجارية في إطار المجموعة. وأضاف أن بريكس تشكل منصة جديدة مستدامة للنمو العالمي، لافتا إلى أن قواعد التكتل تستند إلى مناهج مبتكرة في الأعمال وإلى حلول تكنولوجية رائدة، وتضع في المقام الأول المصالح الوطنية للدول ومصالح شعوبها. وعلى صعيد العلاقات المصرية الروسية، أكد بوتين خلال مباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة أن موسكو تأخذ الموقف المصري في الاعتبار عند صياغة سياساتها تجاه قضايا الشرق الأوسط وقارة إفريقيا. فما هي الأهداف الاستراتيجية التي تسعى مجموعة بريكس الموسعة إلى تحقيقها خلال قمة نيودلهي؟ وكيف تستفيد مصر من الثقل الدبلوماسي لدى موسكو لخدمة مصالحها الاستراتيجية والقومية؟ في هذه الحلقة مستمعينا ومتابعينا الكرام، ينضم إلينا ضيفا عزيزا من القاهرة، السفير عزت سعد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وسفير مصر في موسكو سابقا. أهلا بك معنا معالي السفير، وبداية عندما نبدأ بالعلاقات الروسية المصرية، كيف يمكن قراءة تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بأن موسكو تأخذ الموقف المصري في الاعتبار عند صياغة سياساتها في قضايا الشرق الأوسط وكذلك قارة إفريقيا؟
7: صباح الخير وأهلا بك وشكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا كلمات أو حديث السيد الرئيس فلاديمير بوتين هو يعكس الثقة المتبادلة والشعور العميق بالمصالح المشتركة، بأن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين روسيا الاتحادية ومصر. هذه الثقة والمتبادلة والشعور بالمصلحة المشتركة له أساس بطبيعة الحال، وهو أن لدى البلدين إرث كبير من التعاون والتنسيق المشترك بشأن قضايا كثيرة إقليمية ودولية، وإطار قانوني متين هو شراكة استراتيجية شاملة وقعها البلدان في 2018، وشعور بأهمية شعور من الجانبين بأهمية هذه العلاقة واستراتيجيتها ومردودها الكبير على مصالح البلدين سواء في الإقليم أو في بالمعنى الأوسع في العلاقة ما بين روسيا الاتحادية ودول الجنوب العالمي، وأيضا في الإطار الأوسع في العلاقة مع يعني في سياق المجتمع الدولي بشكل عام.
6: نعم، إذن أبرز الملفات الإقليمية التي تتقاطع فيها المصالح الروسية المصرية والتي تستوجب التنسيق بين الطرفين في ظل هذه الأحداث المتتالية في منطقة الشرق الأوسط.
7: الواقع أن هناك مروحة كبيرة من القضايا والملفات التي تتقاطع فيها مصالح البلدين، وهذا طبعا بيجد أساسه في حقيقة أنه رؤية مصر ورؤية روسيا لموضوع الحوكمة العالمية تكاد تكون رؤية متطابقة سواء من حيث مركزية الأمم المتحدة ودورها في التسوية السلمية للمنازعات الدولية، أنه وقت أو أوان هيمنة القطب الواحد لم تعد مقبولة، أنه كلا البلدين بيعملان سواء بشكل ثنائي أو من خلال المنصات التي تم توفيرها لدول الجنوب العالمي لكي تعبر عن رؤيتها ومساهمتها في النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب الذي يتشكل الآن أمام أعيننا أو يعني الموجود أمام أعيننا الآن. وطبعا البريكس بلس هي إحدى أهم هذه المنصات بجانب طبعا منظمة شنغهاي للتعاون، والتي تتمتع مصر بوضعية شريك الحوار فيها، وشاركت بفاعلية في القمة الأخيرة التي عقدت في بشكك في كيرغستان. يمكنني فقط أن أشير إلى الملف الفلسطيني، الملف الليبي، الملف السوداني، التطورات الجارية في المشرق العربي، الموقف من الصراع من الصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام، ولروسيا الاتحادية طبعا دور كبير ومهم في هذا الملف تاريخيا وحتى الآن. ودائما الملف الفلسطيني بيقع على قائمة أولويات القضايا التي تتشاور فيها القيادة السياسية في كل من مصر وروسيا الاتحادية، ونحن نعلم موقف روسيا القوي من مسألة حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على حدود 4 يونيو حزيران 67. ويعني موقف روسيا في هذا موقف مبدئي بينطلق من إرث تاريخي، لأنه نعلم جميعا أنه الاتحاد السوفيتي السابق كان له دور كبير ومهم في مساعدة حركات التحرر الوطني في إفريقيا وآسيا للتخلص من إرث الاستعمار والإمبريالية والعنصرية. وبالتالي لدى روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد السوفيتي السابق ما تقدمه في هذا الإطار، ليس فقط فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني ولكن أيضا في قضايا أخرى، لأنه نحن نلاحظ أن الاستعمار والإمبريالية يعودان من جديد بشكل سافر وفج، ونرى هذا في أماكن كثيرة حول العالم.
8: إذن وفقا لهذه الرؤية التي تفضلت بها معالي السفير، كيف يمكن الاستفادة من الثقل المتبادل للقاهرة وموسكو في الملفات الإقليمية والدولية استراتيجيا وقوميا لكل البلدين؟
7: هي الاستفادة الحقيقة تتأتى بشكل أساسي من حقيقة التنسيق الوثيق والمشترك والمتواصل فيما بين القيادة في البلدين وبين الأجهزة والمؤسسات المعنية بين الدولتين. ونجد هذا بشكل واضح في شكل اللقاءات المنتظمة فيما بين القيادة في البلدين، الزيارات المتبادلة، المشروعات الكبرى الضخمة الجاري تنفيذها في مصر بخبرة روسية. ويعني الأمور بتسير بشكل جيد بين أصدقاء لديهما كما ذكرت قدر كبير من الثقة المتبادلة والشفافية والموضوعية في تناول الأمور. وبالتالي هناك يعني وضوح في الرؤية فيما بين القيادة في البلدين، ورأينا أنه في الشهر القادم سوف تكون هناك قمة ثالثة أفريقية روسية أفريقية. أعتقد أنه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي سوف يشارك في هذه القمة، أنا ليس لدي معلومة، ولكن هو الرئيس السيسي شارك، كان رئيسا مشاركا في القمة الأولى التي عقدت في 2019 عندما كان رئيسا للاتحاد الإفريقي في ذلك العام، وكانت قمة ناجحة بكل المقاييس، قمة سوتشي. وأيضا الرئيس السيسي شارك في القمة الثانية روسيا إفريقيا التي عقدت في سان بيترسبرغ في عام 23 وحققت نتائج عظيمة وكبيرة، وها هي القمة الثالثة تأتي الشهر القادم إن شاء الله، وهو برضو ما يعكس حجم الثقة والمصالح المشتركة للبلدين، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن أيضا في عموم القارة الإفريقية.
8: نعم، الرئيس فلاديمير بوتين أكد أن المشاريع الكبرى بين مصر وروسيا تنفذ وفق الخطة رغم كل التحديات الموجودة. كيف يعكس ذلك يعني حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟
7: هو الحقيقة يعني ما ذكره السيد الرئيس فلاديمير بوتين هو بيعكس الواقع. يعني لو أخذنا أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية في تاريخ العلاقات بين البلدين، وهو موضوع محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، يعني المحطة يجري عملية تنفيذها بشكل منتظم وطبقا للخطط الموضوعة. هناك أيضا المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أيضا يجري تناولها وفقا لما تم الاتفاق عليه بين البلدين. هناك أيضا حركة التبادل التجاري تمضي قدما سيرا، يعني تسير كما يرغب الطرفين. وكما أشير في تصريحات القيادتين على هامش قمة دلهي، المعدلات التبادل التجاري في زيادة مستمرة تلامس 10 مليار دولار بين البلدين، وهذا رقم يضع الحقيقة روسيا في مقدمة الشركاء لمصر بالرغم من حزم العقوبات المختلفة التي فرضت على روسيا سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو المجتمع الدولي إلى آخره. ولكن هناك دائما شعور في القاهرة بأن العلاقات مع موسكو هي علاقات مهمة وعلاقات استراتيجية يعني تستحق التمسك بها والدفاع عنها وتعزيزها والمضي بها قدما.
8: إذن إلى أي مدى يمكن أن يوفر تجمع بريكس مساحة أكبر لمصر للعب دور فاعل في التوازنات الإقليمية والدولية؟
7: طبعا نحن نعلم أن البريكس كتجمع لديه أجندة سياسية وأيضا أجندة اقتصادية تجارية. فيما يتعلق بالأجندة السياسية، أعتقد أنه الرؤية المصرية للقضايا الإقليمية والعالمية كما ذكرت من قبل شديدة التشابه أو قريبة للغاية من الرؤية الروسية، خاصة فيما يتعلق بعالم متعدد الأقطاب وعدم التدخل في الشأن الداخلي والتسوية السلمية للمنازعات واحترام السيادة إلى آخره. فيما يتعلق بالأجندة الاقتصادية والتجارية في إطار البريكس، نحن نعلم أنه يعني العلاقات التعاون فيما بين الدول الأعضاء في البريكس سواء كانت أعضاء أو دول شريكة إلى آخره بتجري بشكل أساسي في إطار ثنائي. ولكن إذا شئت التوجهات داخل البريكس والتي يجري الدفاع عنها، وأقصد بذلك زيادة حركة التجارة بالعملات المحلية مثلاً وإيجاد آليات للمدفوعات التجارية بعيدا عن سطوة الغرب والعقوبات والنظم منظومات الدفع الغربية إلى آخره، مصر يعني تسير في هذا الاتجاه تماما مثل روسيا، ويهمها جدا أن تكون هناك بدائل لنظام التجارة الدولية وأن تكون التجارة بلا عوائق. لأنه من تجربة السنوات القليلة الماضية العقوبات الغربية الحقيقة لم تحقق أي نتائج تذكر، وبالعكس هي يعني سببت أضرارا كثيرة لدول أوروبية عديدة. وهذه مسألة يعني نراها كل يوم في تصريحات المسؤولين الأوروبيين والمؤسسات الاقتصادية الأوروبية أيضا.
8: صحيح. كيف يمكن لمصر الاستفادة من عضويتها في تجمع بريكس لجذب فرص اقتصادية واستثمارية جديدة وأكبر لزيادة حجم الصادرات في الأسواق الناشئة؟
7: طبعا مصر بتعلق أهمية كبيرة على عضويتها في هذا التجمع، وهي منذ أن قبلت في 2017 تحت صيغة بريكس بلس قبل أن تنضم بشكل رسمي في يناير 2024، كانت حريصة جدا على الانخراط في أنشطة البريكس منذ ذلك العام. ولو تلاحظ سيادتك هتجد أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك منذ أن انضمت مصر إلى التجمع في 24 في كل القمم التي عقدت، قمة 24، قمة 25، قمة 26 الموجودة في دلهي، طبعا قمة 24 زي ما حضرتك عارف كانت في كازان وكانت قمة ناجحة بكل المقاييس، والقمة 17 كانت في ريو دي جانيرو وأيضا كانت قمة ناجحة، وها هو في نيو دلهي يشارك في القمة 18 للتجمع.
8: نحن نشكرك جزيل الشكر السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وسفير مصر في موسكو سابقا، كنت معنا ضيفا كريما من القاهرة. مستمعينا الكرام، ينضم إلينا كذلك حول هذا الملف من موسكو الكاتب الصحفي سيد فراس المرديني. أهلا بك أستاذ فراس معنا في هذه الحلقة. بداية نتحدث عن بريكس، أكثر الأهداف الاستراتيجية إذن التي تسعى إليها المجموعة الموسعة إلى تحقيقها خلال قمة نيودلهي.
9: نعم، بداية تحية لك وللسادة المستمعين. بطبيعة الحال يجب وضع مجموعة بريكس ومنظمة بريكس في مكانها على الخارطة الدولية. هي مجموعة ليست مجموعة أو تكتل عسكري أو كما يحاول الغرب الترويج أنه هو تكتل معادي للدول الغربية. بحقيقة الأمر أهم ما في بريكس هو يعني الحالة الاقتصادية، العنوان الرئيسي لها هو التجمع الاقتصادي. يعني إذا نظرنا على مجموعة الدول المشاركة في هذه المجموعة، سواء المجموعة المؤسسة أو المجموعة التي أصبحت عليها الآن، يجمعهم جميعهم الاقتصاد، محاولة الخروج من حالة الاقتصاد التي شاهدناها خلال العقود السابقة. في الاقتصاد كان هناك تركيز من الدول الغربية على دول آسيا، دول أفريقيا، دول أمريكا الجنوبية. هذه الدول تعبت من السياسات الاقتصادية السابقة، وبالتالي كانت بريكس هي المنفذ لهذه الدول. فيما يتعلق بالاجتماعات الحالية في نيودلهي، بطبيعة الحال بعد مرور ما يقارب عقدين من الزمن على هذا التجمع، الحديث الآن عن مرحلة جديدة. هذه المرحلة هي الاستفادة اقتصاديا من العقدين السابقين، أي التركيز الآن في المرحلة الأولى هي مسألة التحويلات المالية. الحاجة الآن إلى بنك مشترك لهذه المجموعة، وبالفعل التركيز اليوم من غالبية التصريحات التي استمعنا إليها هي دعم بنك التنمية الخاص بمجموعة بريكس. لماذا هذا البنك هو الخطوة الأساسية والعمود الفقري لهذه المجموعة؟ لأن جميع هذه الدول تجمعها أو غالبية هذه الدول تجمعها عقوبات غربية عليها، وبالتالي هي تريد الخروج من عباءة النظام المالي السابق واللي هو متمثل بسويفت والرقابة الأمريكية عليه. وبالتالي أهمية هذا البنك هو يفتح الباب أمام التبادل التجاري بين المجموعة والتحويلات وانسياب التحويلات المالية ضمن هذه المجموعة بعيدا عن الرقابة الغربية. وبالتالي طيب الهدف الأساسي،
8: الرئيس بوتين يعني تحدث عن أن العالم يمر بمرحلة تحولات ناتجة عن أن هناك يعني قطرات جديدة للتنمية تحل محل القديمة. هل المشاركة الواسعة في هذه القمة لبريكس تعكس هذا التحول الذي أشار إليه الرئيس بوتين؟
9: بطبيعة الحال نعم، يعني هذا التحول هو واضح، لأن مع مرور الوقت أصبح البريكس مكانتها في الخارطة السياسية بداية والاقتصادية. الخارطة الاقتصادية كانت تدعم الخارطة السياسية لهذه المجموعة. الآن المجموعة تريد التنسيق الكبير فيما بينها في المسائل الاقتصادية، وطبعا السياسة تحتاج اقتصاد، وبالتالي من هنا نرى أن مجموعة المواقف السياسية للمجموعة تتقارب بشكل كبير، وهذا ما أشار إليه الرئيس فلاديمير بوتين عندما تحدث على أن هناك قاطرة جديدة، أي هناك عملية دفع جديد. أيضا إذا لاحظنا على مستوى العالم الآن وما يجري من صراعات تنعكس بشكل كبير على الاقتصاد، تبرز أهمية ما قاله الرئيس فلاديمير بوتين على أن العالم الآن بحاجة إلى قاطرة جديدة، أي عملية دفع جديدة لهذه المجموعة. نتحدث عن ما يقارب 11 دولة، وإذا نظرنا إلى هذه الدول هي متوزعة بالفعل على قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. هذه الدول تمتلك أكبر عدد من السكان من ناحية، وتمتلك أيضا المصادر الأساسية للاستثمارات، هي تمتلك الثروات الباطنية. نتحدث عن المجموعة التي بيدها مفاتيح الاقتصاد العالمي حاليا، لأنها تعتبر، وفي حال نجاح الأفكار التي يتم طرحها من خلال منتدى بريكس ومنظمة بريكس، تساعد بشكل كبير على تحقيق التوازن ما بين الاقتصاد والسياسة وتوحيد المواقف. طبعا نقطة مهمة لابد من الإشارة لها، أهمية بريكس وقوة بريكس بأنها تجمع التناقضات في نفس الوقت. يعني نرى مثلا دول مثل الهند، نرى دول مثل مصر، جمهورية مصر العربية، ترتبط بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، وبنفس الوقت هي ترتبط أيضا بعلاقات جيدة مع الاتحاد الروسي، سواء علاقات اقتصادية وسياسية. وهنا تكمن قوة مجموعة بريكس، لأنها تحمل التناقضات بنفس الوقت، وهي تقدم يعني التعاون المشترك ما بين هذه الدول.
8: نعم، بما أنك تتحدث عن الاقتصاد والشراكات، كيف ترى مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهل ستضفي بعدا استراتيجيا أكبر على القمة، حيث أنها هي الزيارة الأولى له للهند منذ 2019؟
9: بطبيعة الحال مشاركة الصين لها دور كبير، يعني نتحدث عن الصين العملاق الاقتصادي الأكبر في هذه المجموعة. طبعا رغم أن هناك خلافات سياسية ما بين الصين والهند، إلا أن هذه المشاركة تعطي انطباع أكبر عن قوة هذه المجموعة. يعني هذا ما كنت أقصده عندما تحدثت عن أن هذه الدول يجمعها من ناحية بعض التناقضات السياسية، لكن هي مشتركة في التوافق الاقتصادي. يعني نرى الحضور الصيني هو مهم جدا رغم الخلافات مع الهند. الهند تمتلك علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبنفس الوقت هي تمتلك علاقات اقتصادية جيدة مع روسيا ومع الصين، وبالتالي وجود الصيني في هذه المجموعة، وخاصة أن يعني نتحدث على أن الصين هي أحد أكبر المستورد للمواد الطاقة، هي مستورد ويعني مصنع للمنتجات كما نعلم، ومصدر كبير يعني للمنتجات الصينية إلى غالبية دول العالم، وبالتالي التنسيق مع الصين، وخاصة أن يعني إذا لاحظنا أن الصين، الهند، روسيا والعديد من هذه الدول أيضا تشترك في منطقة جغرافية كبيرة، أولا تحوي أكبر عدد من السكان في العالم، وثانيا تمتلك حدود مشتركة، وهناك مشاريع مستقبلية يمكن لهذه المشاريع أن تطور بعملية بريكس. نحن لا نتحدث عن تجمع بريكس كتجمع مناهض للغرب، يعني توصيف أن بريكس هو تجمع أو منظمة معادية للغرب سواء سياسيا أو اقتصاديا هو مفهوم خاطئ، لأنه في الوقت الحالي لا مكان لمحاربة الاقتصادات بقدر ما هو الاستفادة من الاقتصادات الأخرى. يعني نضع بريكس في مكانها كمنظمة ناشئة تجمع اقتصادات العالم الناشئة ضمن مجموعة واحدة، وتجمعها العديد من القضايا المشتركة، وبالتالي هنا تكمن وتبرز قوة منظمة بريكس.
8: وهنا نسأل عن القوة الكبيرة في الاقتصاد والثقل الديموغرافي، كيف يمكن تحويلها إلى تعاون عملي ونفوذ عالمي أكبر؟
9: هنا يأتي التنسيق السياسي وأهمية التنسيق السياسي بين هذه المجموعة. يعني إذا نظرنا إلى هذه المجموعة نرى أنها على سبيل المثال التعاطي مع الملف الروسي الأوكراني. هناك توحيد في وجهة النظر السياسية لهذه المجموعة بأن روسيا هي صاحبة حق في مسألة الحرب والصراع الأوكراني، لأن غالبية المواقف من هذه الدول هي أما كانت باتجاه تأييد وجهة النظر الروسية من ناحية، أو على الأقل الوقوف على الحياد، ولم تتجه أي دولة من هذه الدول لدعم الطرف الآخر أوكرانيا في أو الدول أو وجهة النظر الأوكرانية أو وجهة النظر الغربية الداعمة لأوكرانيا. هذا مثال على أهمية هذه المجموعة من ناحية. أيضا في القضايا الأخرى، القضايا المتعلقة بالثقافة، نرى بين فترة وأخرى هناك العديد من القضايا والمنتديات الثقافية لمجموعة بريكس. نرى أيضا هناك توحيد للمواقف ومنتديات المتعلقة بالإعلام وتطوير الإعلام والبنية التحتية أيضا الاجتماعية لمجموعة بريكس. أي أن بريكس هنا لا تقف فقط عند المنحى السياسي أو الاقتصادي، وإنما أيضا تتجه نحو الكثير من المناحي الاجتماعية والثقافية التي تساعد التقارب ما بين هذه الدول، وخاصة أن كما تحدثنا أن هذه الدول تمتلك أكبر عدد من سكان العالم، وبالتالي نعود لنقول أهمية منظومة بريكس. ربما حاليا هي بمكان معين، لكن ننظر على الخط البياني لتطور هذه المجموعة، كانت وبدأت بخمس دول، الآن نتحدث عن 11 دولة، وهناك العديد من الدول التي ترغب بالدخول إلى منظمة بريكس. أي مع الزمن والمستقبل ستتحول بطبيعة الحال هذه المجموعة إلى قوة اقتصادية سياسية وثقافية واجتماعية في نفس الوقت.
8: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ فراس المرديني الكاتب الصحفي، كنت معنا ضيفا كريما من موسكو. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من ملفات ساخنة، كنت معكم فيها عبد الله حميد. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. إلى اللقاء مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
10: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا spotnikarabic.ae.
11: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
12: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش علاقة التعليم بالتحولات الاجتماعية في المنطقة العربية. منذ أكثر من ستة قرون وقف ابن خلدون على حافة المشهد الإنساني ليطلق جملته ويقول: المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب. إلى أين ذهبنا بهذه المقولة اليوم؟ وهل ما زالت مجرد حكمة تروى في كتب التاريخ، أم أنها تتحول إلى مرآة تعكس واقعنا الذي نعيشه في تفاصيل يومنا من المدرسة إلى البيت إلى السوق؟ في حلقتنا هذه اليوم لا نبحث عن البكاء على الأطلال ولا عن الخطاب العاطفي، سنقف معكم أمام محطات تعصف بالمجتمع العربي اليوم. في أروقة التعليم حين تتحول لغة الآخر إلى جواز مرور إلى طبقة أرقى، وحين يتخرج أبناؤنا وهم غرباء في كتبهم، حيث القوانين المستوردة تعيد تشكيل الخريطة الاجتماعية بهدوء وعمق، وتحولنا من أمة منتجة إلى جمهور مستهلك يدمن النظر ولا يحسن الصنع. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا الباحثة في علم اجتماع التربية والقيادة والسياسات التعليمية بمركز الشرق الأوسط في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة نضال الحاج سليمان. أهلا بك دكتورة نضال عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
13: شكرا محمد، شكرا على الاستضافة.
12: يا أهلا وسهلا. بداية دكتورة، كما يعني تعلمين موضوع التعليم هو اليوم يعتبر حجر الأساس ولكل المجتمعات، لكن اليوم هو حجر الأساس على وجه الخصوص في المجتمع العربي. كيف يمكن أن نعرف التعليم الدولي أو ما يسمى بالتعليم الأجنبي دكتورة نضال؟
13: بداية التعليم الدولي أو ما نسميه بالتعليم الدولي وله يعني أبعاد كثيرة وصفات كثيرة، ولكن باختصار يمكن أن نعتبر أن كل تعليم أو كل مؤسسة تعليمية تحمل هوية تختلف عن هوية المجتمع الذي يتم فيه تقديم الخدمة التعليمية يكون تعليما دوليا أو تعليما أجنبيا. وهناك عدة عوامل أحيانا يغيب عنها عامل أو اثنين، ولكن بالمطلق يمكن أن نطلق صبغة تعليم دولي أو تعليم أجنبي على كل مؤسسة تعليمية تقدم تحمل هوية مختلفة بالاسم يعني بالعنوان أو وتقدم منهجا غريبا عن يعني لم يصنع أو لم يعد داخل الدولة اللي بتقدم فيها الخدمة، أو تمتلكها مؤسسة أو منظمة أو دولة أجنبية وتعلم بلغة أجنبية. هلأ ممكن يكون في أحياناً ملكية محلية، ولكن المناهج والقائمين على التعليم والهوية أجنبية صار في كتير فروقات وتنوعات بما يسمى التعليم الدولي. ولكن بالدرجة الأولى السؤال يبقى مرتبط بتاريخ هذه الظاهرة. فهي الظاهرة صحيح أنه تسمية التعليم الدولي هي تسمية حديثة، ولكن الظاهرة تاريخيا موجودة. يعني سابقا في سوريا ولبنان مثلا أو حتى في إجمالا في العالم العربي مدارس الإرساليات، يعني كانت تجي الإرساليات من القرن التاسع عشر، من نهاية القرن الثامن عشر حتى كان في إرساليات تجي تبشر، أو يعني كان التعليم أجنبي ومرتبط بالتعليم الديني إلى حد ما أو التبشير الديني، وما كان في تسمية دولة. تسمية الدولة هي حديثة نسبيا، وهي بتخبي يعني بتحاول تخفي هيك، بتعمل يعني طبقة ميك اب ماسك على مفهوم التعليم الغربي. لأنه هو لما نقول دولة بنفكر يعني بالمبدأ، هو مفروض كل تعليم غير لبناني مثلا أو غير سوري في سوريا أو كل تعليم غير خليجي في الخليج يمكن أن يسمى دولة، أليس كذلك؟ ولكن في الحقيقة هي صبغة تطلق فقط على الغربي. الغربي يعني بمعنى الآتي من شمال العالم، يعني من العالم الشمالي من العالم الأبيض. فهنا صحيح أنه تلطفت التسمية، ولكن المركزية فيها هي تمحور القيمة المركزية الأوروبية. يعني هي هي المبدأ الرئيسي اللي هو يقوم عليه نظام التعليم الدولي، لأنها نظام تعليمي وعد في العالم الأوروبي أو الأنجلوفوني طبعا، يعني including أمريكا ودول العالم الناطق بالإنجليزية إلى حد كبير، وهي تصدر على أنها تعليم أفضل وتصدر بشكل منمق وبأدوات وبمنهجيات حديثة. وهون من المهم أن نفرق أن ليس كل تعليم جاي من الشمال العالمي أو من الخلفية الأوروبية هو تعليم سيء بالمطلق، لأن التفاعل الثقافي والتعليمي والمنهجي جيد ومفيد، بل يدعو إلى التفكير أحيانا في كثير من الأحيان. ولكن الإشكالية تكمن في إطلاق صبغة الجودة على كل ما يسمى تعليم دولي أجنبي. أعتقد أن هذه إشكالية يجب تفكيكها، ويجب وهي ظاهرة يجب تفكيكها ويجب الغوص فيها بشكل أعمق.
14: دكتورة، تطرقت لموضوع جدا مهم، هو يعني تغليف ما يسمى بالتعليم الدولي تحت يعني ما يسمى الغرب. إذا تحدثنا أيضا بالانتقال إلى التعليم الأجنبي أو الغربي، لديه ظاهرة مهمة تسمى بالاستلاب الحضاري. من واقع خبرتك دكتورة اليوم في رسم السياسات التعليمية، هذا الملف يعني مطروح على طاولة صناع القرار العرب كأزمة هوية، أم يتم التعامل معه كرفاهية تعليمية فقط؟
13: الحقيقة لا هذا ولا ذاك. يعني أولا لم يعد رفاهية، لأنه في شريحة كبيرة من الطلاب تستفيد منه، بالتالي يعني هو ليس حصرا فقط على الأكثر ثراء، على الشرائح الاجتماعية الأكثر ثراء أو أكثر قوة في المجتمع، لأنه هناك طبقات متوسطة أيضا يعني ترغب لأبنائها في الحصول على هذا النوع من التعليم، والأسباب كثيرة ويمكن يعني المرور عليها. ولكن رغم إشكالية مسألة الهوية لم يطرح هذا الموضوع بما يكفي في أروقات الوزارات والمنظمات التعليمية أو التربوية العربية والسياسية العربية. ما زال الموضوع ينظر عليه على أنه خدمة وللأهل الخيار. هناك طبعا أنظمة تختلف، مثلا في دول الخليج هناك شروط معينة للمدارس الدولية على المدارس الدولية اتباعها، تختلف طبعا من دولة إلى أخرى. ولكن أعتقد أنه رغم أن الموضوع فعلا يؤثر على الهوية، ما زال يتم التعامل مش بس على الهوية، على التوجه العام للطلاب، ولكن ما زال يتم التعامل معه وكأنه مسألة فرعية أو مسألة فقط يعني تتعلق باختيار الأسرة. أعتقد أن نقاش الواعي الحقيقي حول دور هذه المدارس ونوع التعليم اللي عم يطلع منها، يعني نوع التعلم اللي بيحصل عليه الخريجين، ما زال هذا نقاش غير مطروح بالجدية الكافية. ورغم يعني أهمية وجود مدارس متعددة التعددية، يعني تشمل تعددية الثقافات والتعدد الاجتماعي، لكن ما زال الموضوع يعني متروك لأصحاب الاستثمار للأسف، لأنه هي هاي المدارس معظمها استثمارات خاصة أو استثمارات يعني تقوم بها شركات دولية متعددة الانتماءات، أو بعض البعض يقدمها سفارات أو جهات مرتبطة بسفارات دول أجنبية. وهذا التعليم بالأساس، يعني عندما بدأ التعليم الدولي المرتبط بالسفارات أو المنظمات الدولية في دول العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ الارتباطه بمثلا البعثات الدبلوماسية أو الجهات التي تخدم منظمات دولية معينة، أو في مثلا في دول الخليج ارتبط بالطفرة النفطية، الشركات الأجنبية يعني استقدمت موظفينها واستقدموا عائلاتهم، فبالتالي أصبحوا محتاجين لمدارس تخدم هذه الفئة. مع الوقت أصبحت المدارس طبعا اتسمت بطابع الجودة، وأصبحت المدارس مرغوبة جدا، فحتى يعني السكان المحليين أو العائلات العربية أصبحوا كمان يرغبون بإدخال أبنائهم إلى هذه المدارس، إن كانوا يعني على مستوى اقتصادي أو لديهم الموارد الاقتصادية اللي بتسمح لهم يدخلوا أولادهم على هاي المدارس. وبالتالي الموضوع أصبح مش بس يرتبط بالجهة أو هوية المؤسسة، أصبح أيضا يعني يصبغ الطلاب اللي بيذهبوا على هاي المدرسة بصبغة طبقية، لأنها طبعا ليست لكل الناس، مش كل الناس بتقدر تدخل على هاي المدارس. والموضوع الأكثر يعني قلقا برأيي، أو الموضوع المفروض يكون مقلق أكثر، هو أنه الطلاب اللي بيدرسوا بالمدارس الأجنبية بيدرسوا قضايا ومواد ونصوص جاية من المكان اللي أعدت فيه المناهج، يعني سواء مدرسة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو حتى مدرسة دولية تابعة لمنظمة البكالوريا الدولية. إجمالا المعايير والنصوص واختيار المواد التعليمية والتدريب اللي بتلقوه المعلمين بيكون إلى حد ما مرتبط بثقافة المكان اللي أعدت فيه أو المنظمة اللي أعدته، لا يرتبط بشكل كافي مهما يعني حاولوا، لا يرتبط بشكل كافي بهوية المجتمع المحلي أو المجتمع العربي. هناك استثناءات، هناك تجارب مدارس دولية في العالم العربي، وهذه ظاهرة ناشئة، تصمم مناهج تابعة للبكالوريا الدولية مرتبطة أكثر بثقافة المجتمع وثقافة الناس واللغة، بتدرس اللغة العربية بقدر كافي، وبتدرس أيضا لغات أخرى، ولكن هذه ظاهرة ناشئة. أما الغالبية العظمى مما نطلق عليه مدارس دولية أو مدارس أجنبية، فهي مرتبطة بجهة أجنبية أعدت يعني قامت على المنظومة بالكامل من إعداد المناهج، تدريب المعلمين، التوظيف، وفي الغالب يعني معظم مدراءها والطاقم التعليمي فيها هن أجانب، يعني متحدثين باللغة الإنجليزية، وهن على الأغلب يعني من العرق الأبيض يعني. وهذه ظاهرة فيها كثير من الإشكالية.
14: دكتورة، ذكرت لحضرتك موضوع جدا مهم، يتم يعني استقطاب هاي المدارس الدولية أو الأجنبية من خلال ممكن السفارات أو من خلال شركات. يعني اليوم هل تعتقدين أن وزارات التعليم العربية أصبحت أسيرة لمصالح شركات النشر والمناهج الأجنبية والمسؤولين عن المدارس الدولية إن كان بريطانية أو أمريكية أو غيرها، على حساب يعني المنهج المحلي والمدارس المحلية؟
13: في الواقع هناك مساحة من الحرية لمعظم المدارس الخاصة الأجنبية أو الدولية في معظم دول العالم العربي. هناك بعض الإشراف والتنظيم في معظم دول الخليج اللي طلعت على عملها، ولكن في معظم العالم العربي هناك مساحة كبيرة من الحرية، لأنه بالدرجة الأولى ما في قانون تعليمي أو قانون يضبط الاستثمار التعليمي أو المؤسسات التعليمية، هو القانون التجاري نفسه. فالمستثمر الأجنبي بيجي بيقدم يعني خطة استثمار، وبيقدم ملف اقتصادي مالي، وبيقدم ملف تعليمي موجز جدا. أما فعل الرقابة على كيفية يعني التعليم وكيفية ونوعية المخرجات التعليمية، لا أتوقع أنه هناك الكثير من يعني من الدراسة حوله. وطبعا هنا لست أدعو إلى يعني إزالة أو تغييب الحرية عن الاستثمارات، ولكن أدعو إلى الوعي، لأنه التعليم ليس فقط تجارة وليس قطاعا اقتصاديا فحسب. التعليم قطاع مهم جدا، يعني مرتبط بمستقبل البلد، مش بس بالهوية، مرتبط يعني يتأثر بالماضي، ولكن مرتبط جدا يتأثر بالحاضر، ويترك نتائج مهمة جدا وحيوية وتصل إلى حد الخطورة على المستقبل. فإذا غاب دور التعليم في تنشئة المجتمع المتماسك، مجتمع سليم، يكون المجتمع في حالة فوضى بالدرجة الأولى.
14: مجتمعنا عاش هاي التجربة دكتورة نضال، يعني عاش تجربة أنه يوجد فعلا فئة نخبة ولا يعني تعلم ما يحدث مع العوام أو ما يسمى يعني بالطبقة العامة. لكن دكتورة اليوم إذا عدنا إلى موضوع القيادات التعليمية، دائما نربط القيادة بالمؤسسات أو بالحكومة، يعني ننظر إلى الوزير أو مدير المدرسة هو القائد، لكن من وجهة نظرك كيف نؤهل يعني فعلا قائد ومدير لمدرسة عربية يمتلك جرأة لبناء هوية طلابية قوية في وجه سيل المحتوى الغربي وخاصة الرقمي؟
13: سؤالك فيه عدد جوانب، فهيك بس حكتب عندي حتى ضلني متذكرة. مبدئيا أهمية أعداد القادة التعليميين اللي منسميهم مدراء المدارس ببلدنا تنبع من أهمية التعليم نفسه. يعني لو ما كان التعليم كتير مسألة مهمة بحياة الشعوب والمجتمعات، كان ما بنهتم هالقد بدراسة دور القيادة التعليمية. ولكن بما أنه التعليم يعني أما بيودي على التحرر على أولاد، يعني هاي مقولة باولو فريري، هو تعليم أما للتحرير وأما للتدجين، ما في تعليم وسطي في الحقيقة. فالتعليم دائما أما تعليم نقدي وأما تعليم قمعي وتلقيني. لذلك لما منقول أهمية القادة التعليميين بتلعب دور كبير يعني نوع التعلم اللي بيحصلوا عليه جمهور المتعلمين، وللأسف هيدا موضوع كتير مهم، كتير يعني له تأثير كتير كبير على نوع التعلم، على حسن التعلم، على عمق التعلم اللي بيحصل، وما أخذ حقه بما يكفي. طبعا أقل فئة من التعليميين أو التربويين تحصل على اهتمام ورعاية ودعم وتطوير هي فئة مدراء المدارس، لأنه بيعتبروا عادة في الغالب الأعم في العالم العربي هن بيوصلوا على موقع مدير المدرسة من خبرة تعليم، يعني بيكونوا علموا مثلا، بعض الدول بتحط الأقل 7 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة. هذا المعلم لما يصبح بعمر معين أو بخبرة معينة ينتقل إلى موقع الإدارة. معظم الأنظمة بتطلب له شرط دورات تعليمية أو اختبار أو دبلومة معينة، فبالتالي هو جاي بعد يعني خبرة كبيرة كمعلم، ولكن ما عنده الإعداد الكافي كمدير أو كقائد، لأنه هو القائد والمدير هو له دور يتعلق بالمجتمع، بالعلاقة مع الوزارة، بكيفية تفعيل والتفاعل يعني وتحويل العمل بالسياسات، مش مجرد عملية تنفيذ آلية فيها كتير عملية جهد فكري وذهني وأخلاقي. فهون إعداد المعلم هو قضية وطنية برأيي، ما أخذ حقه طبعا، إعداد القائد عفوا ما أخذ حقه من التدريب. وأعتقد أنه تهميش أو تغييب الاهتمام بتنمية هذه الكوادر الفعالة قد يكون مقصود وقد يكون غير مقصود، لأنه عندما نجد نظام تعليمي بالكامل يهمش التعليم الحكومي، يهمش لما أقول يهمش مش بس قلة اهتمام بالشكل، طبعا نحكي موضوع الرواتب، نحكي ببجت ميزانية معينة للتدريب، موارد مواكبة رعاية، أو لما نشوف أنظمة معظم دولنا العربية للأسف فيها يعني نظام الوزارات أو أجهزة الطاقم البيروقراطي يتعامل مع مدراء المدارس وكأنهم موظفين عنده بياخدوا أوامر، وهذا الشيء يعني أنا أعترض عليه بشدة طبعا، وكثير كتبت وحكيت ضده، لأنه ما بيكفي، مش ما بيكفي عفوا، يعني ما بيليق مش بس من حيث التموضع الاجتماعي، ولكن أيضا من حيث الاحترام والتبادل والتبادل المعرفة، تبادل الخبرة. أعتقد أن صانعي السياسات لازم يكونوا دايما يشتغلوا، يقعدوا على طاولة واحدة، يشتغلوا مع مدراء المدارس، مع القادة التعليميين سواء مدراء أو غير مدراء، بشكل في نوع من الندية والتفاعل والنقاش الجدي، وليس بشكل يعني طبقي وتسلسل هرمي أو إداري.
14: نعم، تطرقت دكتورة أيضا لموضوع جدا مهم، هو موضوع مدراء المدارس. اليوم أيضا المجتمع العربي يعاني أيضا من النقص في الكادر التدريسي، وفي ظل الحروب أيضا يعاني من وجود المدارس حتى المناهج. لكن اليوم من خبرتك دكتورة نضال، وخاصة بالقيادات والسياسات التعليمية، مصطلح القيادات التعليمية يعني مصطلح فضفاض، لكن لماذا نعاني اليوم من فقر في الكوادر القيادية التي تمتلك رؤية لبناء هوية تعليمية عربية مستقلة؟ قلت حضرتك عن وجود مناهج دولية، مناهج أمريكية بريطانية وكل المناهج، لماذا لا يوجد منهج موحد عربي مثلا؟
13: هذا سؤال كتير كبير. منهج عربي موحد، نرجع شوي خطوة لورا. أولا نحن يعني العالم العربي، يعني الدول العربية، بنحب كلمة العالم العربي، ولكن هو عوالم عربية، هو الدول العربية تعاني من ظروف أو تتسم يعني ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية مختلفة جدا. فلما يكون المجتمع يعني عم بيحاول يتعافى، خلينا أعطي مثال لبنان مثلا، طبعا لأنه لبنان حاليا ولحد اليوم نحن يعني عم نعاني من إبادة من قبل العدو الإسرائيلي
14: لحمي الشعب اللبناني، نتمنى لهم يعني السلامة أكيد والرحمة للشهداء.
13: شكرا. فبالتالي لما يكون في عندك يعني مجتمع عم بيعاني من تدمير دائم ومستمر ومنهجي، المجتمع يعني طبعا المدارس جزء أساسي منه، المدارس، المعلمين، الطلاب، الأهالي، فالمجتمع التعليمي هو جزء من المجتمع الأكبر، صح؟ فإذا لما يكون المجتمع ما عنده فرصة بعد يتعافى، عم بيحاول يتعافى، ما بقدر إجي يعني حط اللوم على مثلا معلمين بيشتغلوا بطريقة معينة أو على ضعف بجوانب معينة، لأنه الموضوع متكامل. يعني لازم دائما لما نشوف ضعف التعليم ننظر إلى الجذور، وأحيانا تتعدد الأسباب. يعني مش بس الموضوع عدوان مثل ما عم بيصير بلبنان، طبعا كلنا يعني ما زلنا نشاهد إبادة جماعية بغزة، وإبادة معرفية بالكامل للمنظومة التعليمية بالكامل بغزة، وأيضا يعني طبعا سوريا مرت بكثير من الصعوبات والتحديات. وبالتالي يعني هذه أسباب جوهرية، ما فينا بس نجي ننظر للتعليم من الجانب العملي العملاني أو الجانب التقني، لأنه التعليم ليس فقط يعني موارد وتقنيات ومناهج ومجموعة الموظفين حتى لو عملنا لهم تدريب. التعليم هو مرآة المجتمع، فلما يكون المجتمع يعني في تهميش، في فقر، في بطالة، في إهمال، في عدوان، في استبداد، كل هيدا يتمظهر بالنظام التعليمي وبكيف بيشتغلوا الناس بالمجتمع التعليمي. ويعني للأسف عادة الأقل الميزانيات بمختلف دول العالم العربي أقلها عم بتروح على التعليم. طبعا هناك من يعني حسن الحظ في بعض الدول، عندها دول عربية عندها ميزانيات جيدة لا بأس بها، ولكنها ما زالت يعني لم تصل حتى إلى القدر الكافي للاستثمار بتطوير التعليم. ما زالت يعني تقدم خدمات جيدة، ولكن لم يتم الاستثمار بمزيد من البرامج للإعداد والتطوير والأبحاث لتطوير تعليم تعليم يناسب مجتمعنا وليس فقط تعليم يحاكي المعايير الدولية. وهذه أزمة كبيرة في الحقيقة، ويعني بدأت تزداد من 30 سنة لليوم. احنا أصبحنا بمعظم دول العالم العربي نتحدث لغة المعايير الدولية أو لغة البنك الدولي أو لغة شروط المؤسسات المانحة وشروط المؤسسات الجودة أو مؤسسات الاعتماد. وأيضا هنا لا أدعو إلى الانفصال عن العالم أو أنه نحكي تعليم يعني ما غير متصل بمعايير الجودة بالعالم، ولكن الخطأ أو الإشكالية هي أن نحول كل تعليمنا إلى مادة تطبيق للمعايير الدولية بهدف إرضاء مؤسسات الاعتماد أو مؤسسات مانحة أو غيره، بغض النظر عن الحاجات الحقيقية والفعلية لشعبنا لمجتمعنا. وهون تكمن الإشكالية، هل الوزارات تخدم المعايير الدولية والرأي العام الدولي أو يعني هي جداول المقارنات، أم هي تخدم فعلا حاجات الناس، حاجات المجتمع؟
14: نعم دكتورة، أيضا تطرقت لموضوع يعني الحرب المستمرة أو الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، كما طال أيضا سوريا وفلسطين السودان البلدان

0: ربط المجتمع وعدم تفكك وتقديس الفردانية ولم شمل المجتمع بالشكل العام؟
1: طبعا السؤال يعني بيتضمن مجموعة أجزاء مهمة جدا، سأحاول ألا أغفل يعني أي منها. بداية الحروب تطال تستهدف التعليم، لأنه التعليم مهم، لأنه المستعمر المعتدي يعني، وهذا الموضوع ليس حديثا، يعني يدرك أهمية التعليم ودوره في نهضة المجتمعات، وبالتالي مثل ما نصلح التعليم نصلح المجتمع بالتعليم، أيضا ممكن نهدم الدول والمجتمعات بضرب التعليم. طبعا أما الصمود والتعافي هو مش بس طبعا الصمود بالتمسك بأرضنا والمواجهة بكل الأشكال الممكنة والمتاحة، وأيضا الصمود من خلال التمسك بحقنا بالتعليم والتعلم يعني، وهذا شيء شفناه نماذج رائعة من أهلنا بغزة لما كملوا تعليم رغم الإبادة الكاملة للمنظومة التعليمية والمجازر المتواصلة، لكن لم يتخلوا عن حقهم بتعليم أبنائهم حتى داخل الخيام. وهذه ظاهرة تدرس، لأنها مش بس فقط ظاهرة يعني تعليمية بحتة، هي ظاهرة في الصمود يعني، ظاهرة في التجذر بالأرض والإيمان بالإنسان. فنهوض المجتمع أو تحرير المجتمع يقتضي الاستثمار بالإنسان، بالإنسانية، والتمسك بإنسانية طلابنا، إنسانية معلمينا يعني. ولما بحكي كتير على بشدد عادة على موضوع الإنسانية، هو لأنه للأسف الحروب تنزع عنا إنسانيتنا. المستعمر العدو عادة يعني، وهذا نهج الاستعمار غالبا دائما يعني، الاستعمار حتى لو أصبح حاليا بيجينا بشكل يعني أسميه سلس أو استعمار الناعم، ولكن هذا لا يعني أنه الاستعمار يعني قد يكون غير عنيف. هناك عنف بالقصف والقتل، وهناك عنف ناعم بيجينا من خلال يعني أدوات مختلفة حديثة. فإذا الاستعمار دائما يهدف إلى نزع الإنسانية عن الإنسان، ومثل ما عم نشوف ببلادنا يهدف إلى إلغائنا وإحلال شعب آخر مكانه هو، لأنه استعمار استيطاني بالحقيقة وليس فقط يعني اعتداء جزئي أو متقطع هو، وهذا أيضا غير مقبول. ولكن الاستثمار بالإنسان، بإنسانية الإنسان، هو أقوى عناصر الصمود والتعافي وبناء المجتمعات. فهو بيبدأ من المواجهة بالتعليم، ثم الصمود بالتعليم، ثم التعافي وبناء الإنسان وكرامة الإنسان وفكر الإنسان وتفكيره النقدي أيضا من خلال التعليم. فهون يعني نرى أنه التعليم هو الرابط. فحضرتك ذكرت كمان اليابان استثمرت بالتعليم، استثمرت بالإنسان، بالمدارس، بالموارد، بالبحث العلمي، بالموارد التربوية، أعادت بناء هيكلية تعليمية كاملة مبنية أيضا على كرامة وأنسنة الإنسان، وليس فقط على يعني عزلة عن العالم أو حالة من التأطير الداخلي. فعليا استثمرت جدا ببناء الإنسان، وهذه كانت نقطة تحول كتير كبيرة.
0: دكتورة، إذا بدنا نختم مع حضرتك اليوم بتوجيه رسالة للمسؤولين والقائمين على السياسات التعليمية والخاصة إن كانت بالمدارس أو الجامعات بالشكل العام، وخاصة للمجتمع العربي، وأن تكون يعني لصالح المجتمع وغير قابلة للاختراق الفكري.
1: أدعو بالبداية إلى الاستثمار بالمعلم، الاستثمار بالكادر التعليمي، كل من هم يعني يقومون على تعليم الطلاب، تعليم أبنائنا، هم فئة تستحق الكثير من الرعاية والاستثمار في التطوير والتدريب والرعاية والثقة والتمكين الاقتصادي. لأن يعني معظم مشاكل التعليمية سببها عدم الاهتمام الكافي بالمعلمين وبالقادة التعليميين. أدعو للاهتمام برعاية المعلمين والكادر التعليمي والقيادة بكل المدارس والجهات والمؤسسات التعليمية، ليس فقط من خلال التدريب والالتزام بشهادات أو تطوير مهني معين، وإنما بالمواكبة والعلاقة القائمة على الثقة والتشاور والتشاركية والتمكين الاقتصادي. لأنه من العناصر الرئيسية لأن يكون لدينا معلم قادر على العطاء والإخلاص والإبداع، أن يكون على الأقل يعني لديه أمان وظيفي وأمان اقتصادي ورعاية فكرية، وأن يشعر بأنه مقدر وهناك ثقة بمعرفته.

0: أما عندما نهمش المعلم ويعني نقتصد أو نختزل من قيمته الاجتماعية ونقتصد في رواتبهم ونتركهم للظروف، فبالتالي التعليم اللي بدنا نحصل عليه بالمدارس هو أيضا حيكون متروك للظروف للأسف.
1: ختاما كل الشكر لحضرتك دكتورة نضال، يعني معلومات قيمة جدا، وفعلا نتمنى يعني نهضة تعليمية خاصة بكل المجتمع العربي والوطن العربي. كل الشكر لحضرتك.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: كانت معنا الباحثة في علم اجتماع التربية والقيادة والسياسات التعليمية بمركز الشرق الأوسط في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة نضال الحاج سليمان. شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة. كنت معكم أنا محمد الكشك. دمتم سالمين.

0: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
1: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
0: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
1: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
0: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
1: arabic.sputniknews.com.
0: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
1: إلى اللقاء.
2: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
3: صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.
4: الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتو على صوت كل لبنان.
2: عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

0: أهلا بكم عبر ام تي في وام اف ام. الدولة إلى جانب الجنوبيين ولن تتركهم أبدا، إنها الرسالة الأساسية والجوهرية التي حملها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في زيارة صباحية مفاجئة إلى النبطية وزوطر الحربية. فبين إصرار إسرائيل على الاستمرار في اعتداءاتها وتفجيراتها واستهدافاتها، وبين إصرار حزب الله على مواصلة معاركه الحاصرة والمدمرة، الدولة والدولة فقط هي الحل. وقد أكد الرئيس عون بمواقفه الجنوبية أن الناس تعبت من الحروب، وأنه حان وقت عودة الجنوب إلى الدولة بعد اغتراب استمر منذ العام 1969 على الأقل. ولأن توجه رئيس الجمهورية مضاد لتوجه حزب الله، فقد كان من الطبيعي ألا يكون أي من نواب الحزب في استقبال الرئيس، فيما لوحظ وجود عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب ناصر جابر، كما أن مناصري حزب الله ومؤيديه هاجموا الزيارة بعنف على منصات التواصل الاجتماعي. فالحزب يريد دويلته في الجنوب ولا يريد الدولة، ولو أن دويلته لا تأتي إلا بالموت والدمار والنكبات للبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا. في الأثناء، تأجيل مفاوضات روما 3 أضحى ثابتا، وذلك لتضارب المواعيد والتواريخ إسرائيليا ولبنانيا وأمريكيا. وفق معلومات مراسلنا في واشنطن، فأن التوجه حاليا هو لعقد الجولة الثالثة من مفاوضات روما اعتبارا من الخامس من تشرين الأول. لكن هل سيستعاض عن تأجيل المفاوضات باجتماع ينعقد بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، وذلك لمتابعة تنفيذ صيغة الإطار التي تعتبر الصيغة الوحيدة لتحقيق أمرين: تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة وضمان أمن إسرائيل؟ إقليمياً، جماعة الحوثي تواصل ضغطها للسيطرة على منطقة باب المندب، وذلك في محاولة لفرض معادلة استراتيجية جديدة ولإعادة رسم توازنات القوى في غرب اليمن. لكن التطور الأخطر تمثل في استهداف مسيرات خط أنابيب النفط في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية، ما يؤشر إلى تصعيد إيراني خطير، وخصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حمل طهران مسؤولية الهجوم. البداية من الجنوب الذي نادى الدولة، والرئيس عون لبى النداء، والشعار هذه المرة حرب إسناد الجنوبيين. تقرير رامي نصار.
1: خامة الرئيس
2: خامة
1: الرئيس، هيدي اطمئنان لإلنا وشرف لإلنا أنك تشرف أنت ابن الجنوب وتعز راسنا ابن العيشية وابن النبطية واحد. خامة الرئيس، نحن بنكبر فيكم، أنتوا دولة الرئيس بدها تبرر نخلينا إياكم، بنا الأمان والاطمئنان، عنا الأطفال بدها تعيش، شرفنا وتبهدلنا.
3: من دون موعد مسبق فاجأ الرئيس جوزيف عون النبطية.
4: سبب زيارتي لهم مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقلكم نحن حتى
1: أول عمرك
4: مش بس الأمان، كمان الخدمات التانية نحن مجبورين نأمنها.
3: إنه نداء النبطية بالصوت والصورة، أبى الرئيس إلا أن يسمعه مباشرة بين أهلها بعدما تلقاه على الورق. فدخل الجنوب من قلب الغارات المتواصلة وبين أهال يتوقون إلى الدولة ويطالبونها بالحضور ووقف الحرب، والمحطة الأولى مركز محافظة النبطية.
5: حقه ابن الجنوب بقى يعيش بأمان.
6: آمين.
5: حقه ابن الجنوب يعمر بيته وطمن باله أنه ما رح يدمر ويتهدم مرة تانية. ابن الجنوب ما بأمره طلع من الدولة، ابن الجنوب محب للدولة، ابن الجنوب محب للبدلة.
6: صحيح.
5: وبده الدولة، ما بده غير الدولة، وأنا بعرف هالشيء. ونحن واجباتنا نوقف حكم، واجباتنا نأملكم مقومات الصمود. الجنوب بقلب الدولة وبقلب لبنان، وإن شاء الله بنسكر هالجرح مرة لكل المرات.
3: لم يأتي عون منفردا، حضر معه قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية في مشهد أرادوه رسالة حضور للدولة بكل مؤسساتها، من دار محافظة النبطية إلى الشوارع والمؤسسات التي أصابها القصف، ولسيما مصلحتا المالية والزراعة. سار الرئيس بين الناس واستمع إلى مطالبهم.
1: لا الطلاب
2: اللي بدهم يسجلوا بمنطقة النبطية. نحن كنا محجرين، في ناس عندها 5 عيال و4 عيال ما قادر تدفع 1000 دولار حتى بمدارس رسمية. نتمنى تعفونا من هيدي المصيبة اللي نحن فيها.
4: طلباتكم تبعتوا لي اياها وشو بدكم تجرم عينكم جاي لكم. نحن حتى
7: هدفنا واضح وقلتوا 100 مرة ورح ضلني كرره، الانسحاب، عودة الأسرة، عودة النازحين اهلنا وإعادة اعمار جنوب. هيدا هدف واضح للكل، ما بتصور حدا بيختلف عليه.
3: وفي هذه الزيارة ايضا كان لابد من وقفة رئاسية عند موقع استشهاد عناصر امن الدولة. بعدها انتقل عون الى سرايا النبطية المدمرة منذ الحرب الأخيرة.
8: آن الأوان أن نعيش بحرية، بكرامة، بعزة، بفخر، بطمأنينة. لازم نعيش هذه المرحلة بوجود دولتنا الكريمة على رأس فخامتكم، بوجود قيادة الجيش والأجهزة الأمنية أيضا مشكورين.
9: يعني الجيش ما ترك النبطية ولا يوم من الأيام، ولا ترك ولا ضيعة لبنانية كان بعد فيها مواطن هناك فيها.
3: وفي مستشفى نبيه بري الحكومي كانت التحية لمن ظلوا في مواقعهم حتى تحت النار.
10: بيتوا تأمنوا الخدمات الطبية لشعبنا بجنوب هون، هيدا بالفعل وسام على صدرنا نحن وعلى صدر كل اللبنانيين.
3: من النبطية إلى زوطر الغربية تفقد عون وحدات الجيش المنتشرة وزار كنيسة دير سيدة البشارة، ومن داخل الكنيسة عاين المواقع التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية.
11: ميدانيا وبعد انتهاء معركة علي طاهر واحتلالها من قبل إسرائيل، كثر الحديث عن منطقة إقليم التفاح. فما هي تلك المنطقة ولماذا تصر إسرائيل على الوصول إليها؟ التفاصيل من داخل الاستوديو مع الزميل صبح إبلاوي. صبح مساء الخير، يعني أبرز ما حصل في هذه الساعات وأيضا التوجه الإسرائيلي المقبل في لبنان معك.
12: شكرا رالف، مساء الخير جويس. أيضا إقليم التفاح تلك المنطقة التي كانت محتلة من قبل إسرائيل قبل العام 2000، عادت لتكون مهددة في العام 2026 من جديد، علما وأنه بالانتقال إلى خريطة العمليات العسكرية الحية هذه المنطقة والمحددة هنا على الخارطة باللون الأحمر هي منطقة شمال الليطاني، وهي كانت ضمن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة بالمرحلة الثانية. معي داخل الاستوديو العميد فادي داود للحديث تحديدا عن هذه المنطقة. سأدخل أكثر في عمق الخارطة والتضاريس، ولكن هل حقيقة إسرائيل تريد الوصول إلى إقليم التفاح وبالتالي إلى هذه المنطقة التي أدخل إليها الآن بالخارطة ومنطقة الريحان، هي هذه المنطقة وصولا إلى سجود؟ دخلنا إلى العمق، هل برأيك تريد الوصول؟
13: بالواقع اللي بتشكله تلة أو جبل الطهرة كله سوا، اللي مقرلف من 3 ليال علي الطاهر والدبشي والراية، راية الطهرة، هي تشكل المدخل إلى القطاع الأخير، والقطاع الأخير في نقطتين أساسيات، جبل الريحان نقطة مرتفعة حاكمة، وماذا تحكم؟ تحكم البقاع الغربي الدليفة وقلية.
12: دخلت إلى جبل الريحان، هذا جبل الريحان،
13: هذا جبل الريحان، والوصول على جبل الريحان يتم عن طريق الجرمق والعيشية وسجن، وبالوقت ذاته هي خط الدفاع الأخير عن إقليم التفاح. إقليم التفاح هو المعقل الأخير لحزب الله، أو آخر معقل، آخر قوة عسكرية ممكن يكون متواجد فيها حزب الله بالجنوب اللبناني هي في إقليم التفاح. وبالتالي إن كان السؤال هل إسرائيل ستتقدم، من المرجح أنه نعم، لأنه إذا بتاخد التصريح العملانية لرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير عم بيقول لا سقف للعمليات العسكرية. إذا نعم، أنا أتوقع أنه إسرائيل تتجاوز علي الطاهر وتتقدم باتجاه إقليم التفاح، والأهم باتجاه جبل الريحان أيضا.
12: جنرال، إذا دخلت إلى الخارطة هنا، هذه سجد هون بهذه النقطة تحديدا، سجد النبي سجد، هنا الريحان عرمت وصولا إلى حدود كفرحونة في جزين، تلك المنطقة تسمى بالشمال الليطاني، شمال الليطاني. هذه البقعة ستكون على نفس استراتيجية علي الطاهر، القدم البطيء، أم أن هناك عمليات؟ لأنه بعد الحديث تقول أنها منطقة حرجية صعبة للغاية.
13: منطقة حرجية ممكن التعامل معها عسكريا. عم نشوف الإسرائيل عنده وسائل. علي الطاهر كانت حرجية، استعمل عليها القذائف الفوسفورية الفوسفور الأبيض. الأهم من تكتيك العمل، يعني إن يكون قدم أو عملية أكبر من القدم، الأهم من التكتيك هو الهدف الاستراتيجي. أنا برأيي الإسرائيلي يسعى إلى خلق واقع جغرافي أمني جديد في المنطقة عبر الإشراف على البقاع الغربي، يكون قد ربط الجنوب اللبناني بالجنوب السوري. وبهالنقطة هيدي إسرائيل كاتس ونتنياهو أعطوا تصريحهم من الجنوب السوري من جبل حرمون.
12: شكرا لك جنرال. ولكن قبل الختام أريد الإشارة إلى نقطة مهمة جدا. هذه الإشارة هنا تعطي إشارة المطار، هذا ما يسمى مدرج قرب منطقة جبور، بركة جبور. قبل الحرب بسنتين أثيرت هذه النقطة في الإعلام الإسرائيلي، وتحدث عنها بذاك الوقت أيضا وزراء إسرائيليين وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولكن طبعا لا تأكيد على ما هي هذه النقطة قرب بركة جبور، علما أن هذه المنطقة تعرضت لمئات الغارات خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا كان كل شيء، عودة لعندكم.
14: شكرا صبحي.
0: دبلوماسيا 5 ساعات لم تكن كافية لعقد جولة روما، والأنظار تتجه الآن إلى ما يحضر في واشنطن. أجواء العاصمة الأمريكية ينقلها لنا من هناك الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، ماذا تكشف مصادرك الأمريكية عن كواليس التأجيل؟ ماذا ينتظر المسار اللبناني الإسرائيلي، وخصوصا أنه يبدو أنه أيلول لن نشهد فيه أي مفاوضات في روما؟ التفاصيل معك أنتوني.
15: صح جويس، يعني من واشنطن عم تكشف مصادر أمريكية للأم تي في أنه جولة روما يلي كان عم يحضر لها على مدى يومين لم يكن سيتاح لعقدها سوى 5 ساعات يوم الأربعاء 16 أيلول. بحسب هذه المصادر جويس، اعتبرت المدة غير كافية للمباحثات المطلوبة بعدما ضيق تداخل الأعياد والارتباطات الدولية الوقت المتاح للمشاركين. وتفصيلا جويس، تتزامن التحضيرات مع رأس السنة العبرية اللي بدأت يوم أمس حتى مساء الأحد منه، ويأتي بعدها يوم الخميس 17 أيلول الاجتماع لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس وقوى أمن الداخلي. وتكشف أيضا المصادر الأمريكية للأم تي في أن أيضا سيكون هنالك مشاركة أمريكية في هذا الاجتماع، وهو أحد الارتباطات يلي أثرت أيضا في ترتيب المواعيد. أما للانتقال أكثر جويس إلى موعد أبعد، فيأتي وسط هذا الشهر رزنيمة مزدحمة أيضا، يوم هنالك يوم الغفران، هو أقدس أيام السنة في الديانة اليهودية اللي رح يكون من 20 أيلول حتى 21، ثم المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة يلي رح تكون من 22 إلى 26 أيلول وضمنهم 28 في نيويورك، وأيضا ب 28 رح يكون بالتزامن مع اجتماعات نيويورك رح يكون في لقاء المرتقب في واشنطن بين وزير الخارجية ماركو روبيو ونواف سلام. وتتداخل هيدي المواعيد أيضا مع عيد العرش اليهودي من مساء 25 أيلول حتى 2 تشرين الأول، وتليها الأعياد الختامية يلي بتنتهي بإسرائيل ب 3 تشرين الأول، أما بتنتهي ب 4 تشرين الأول خارج إسرائيل. لذلك كل هالأعياد جويس بانتظار جولة روما. يقول مصدر بالخارجية الأمريكية للأم تي في أنه طلب من السفيرين اللبناني والإسرائيلي عقد لقاء لمدة ساعة بواشنطن خلال هذا الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الجارية في الجنوب ومواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي الذي وصفوا بأنه الآلية العملية الوحيدة لاستعادة سيادة لبنان وضمان أمن إسرائيل. بالأخير جويس، بحسب مصادرنا الأمريكية، يجري التوجه إلى تحديد موعد لجولة روما اعتبارا من 5 من تشرين الأول وما بعده، أي بعد كل هذه الأعياد والاستحقاقات من دون تثبيت يوم نهائي حتى الآن.
0: استحقاقات كثيرة ننتظرها معك أنتوني مرشاء، حدثتنا من الولايات المتحدة الأمريكية.
11: حياتيا، صفيحة البنزين ترتفع في لبنان بنسبة تتخطى 100% منذ بداية السنة. التفاصيل مع يارا الهندي.
16: باثنين كانون الثاني 2026 كانت صفيحة البنزين 95 أكتان بمليون و320 ألف ليرة، يعني حوالي $14.70. اليوم وبعد 9 أشهر صارت بمليونين وستمية وتسعة وسبعين ألف ليرة، أي حوالي 30 دولار، يعني زيادة بأكثر من 1,350,000 ليرة للصفيحة الوحدة أو 103%. أما صفيحة 98 أكتان فارتفعت من حوالي 15 دولار إلى أكثر من 30 دولار، فيما المازوت قفز من 13 دولار و80 سنت تقريبا ل 28 دولار و30 سنت بارتفاع تجاوز ال 105%. يعني عمليا اللبناني يلي كان يدفع حوالي 37 دولار ليعبي خزان 50 لتر بسيارته صار اليوم بحاجة لحوالي 75 دولار.
14: من أول شهر 7 لغاية اليوم ارتفاع 459 ألف، بأول شهر 7 1,238,000، واليوم 1,697,000، وبكل أسف ما بنعرف لوين بتوصل الأسعار.
17: المواطن قطر عم بعبي هالكمية، يعني الكمية العالية صار بتلاقيك اليوم بيومه عم يمشي، لأن وقت اللي بتنزل البرميل بتنزل بنسبة كتير قليلة، وقت اللي بيطلع البرميل شوي بتلاقيها طلعت بنسبة كتير عالية.
16: طيب هل النفط عالميا انضعف كمان؟ أكيد لا. سعر برميل برانت كان بحدود 63 دولار مطلع كانون الثاني 2026، وسكر السعر على 109 دولارات، يعني ارتفاع عالمي بحدود 74%. بس بين السعر العالمي وبين السعر يلي بيدفعه المواطن على المحطة، وين فعليا بيروح كل دولار؟
14: ضريبة الدولة 6 دولار على تنكة البنزين و24 دولار بيتقسموا بين ثمن البضاعة، نقل البواخر، تأمين البواخر، عمولة المحطة وما هي شيء، كذلك الأمر نقل الصهريج. نحن بنتمنى الحل بأسرع وقت ممكن بالعالم وبلبنان من قبل الدولة، لأنه نحن هلق عبويب فصل الشتاء والمواطن بحاجة لمادة الديزل للمنازل.
12: زاد المصروف زيادة، يعني النص كنا قبل النص هلا أكتر،
18: هلا عم بتزيد صرخته، عم تتعمق صرخته. يمكن أنا قادر فول سيارتي بس ثلاث أرباع العالم ما قادر يتفول.
16: استمرار الحرب إقليميا بيعني أنه سقف 30 دولار للصفيحة مش بالضرورة يكون السقف الأخير.
0: توازيا مغتربون وسياح يقارنون الأسعار بين لبنان والخارج، تقرير ستريدة بعينه.
19: جملة تتكرر على لسان أكثر من مغترب هذا الصيف. لبنان الذي كان يقصد لأنه أرخص بات بعض أسعاره يقترب من مدن ذات رواتب أعلى بكثير. سياح ومغتربون من كندا، دبي، قطر ودول أوروبية أتوا إلى لبنان، لكن هذه المرة ما لفتهم كانت الأسعار المفاجئة.
20: عايشين نحن بكتر وجينا لنعمل عرسنا بلبنان.
21: كيف لقيت الأسعار؟ يعني معتبر أنه لبنان أرخص من قطر؟
20: Unbelievable الصراحة. Unbelievable يعني لبنان صار مثل الخليج.
22: بدك تحس بأنه إذا عم تصرف نفس الشيء بس you don't have the same income، يعني income بالدوحة أكيد أعلى من المعاشات هون.
23: No, when it comes for example for the food like restaurants and whatsoever prices are more or less are the same. Except maybe for the street food or the local small place, which of course the cheaper than in Dubai.
24: يعني مقارنة بالأردن كنا بالأردن ومقارنة بكندا الأسعار أغلى.
25: هلا ألمانيا تعتبر كمان نسبيا رخيصة بالنسبة لأوروبا، بس حتى مقارنة مع باقي أوروبا مع المحلات السياحية بأوروبا بإسبانيا بإيطاليا بهالمحلات اللي نحن بنعرفها منيح كانت أغلى.
26: هلا أنا كأوروبية جاي يعني بقول لك بيمشي حاله بيمشي حالي، بس كأنه إنسان عايش هون صعب كتير.
27: رحلة 3 أيام على دبي والأسعار بعتيد بين هون وهونيك رح يصيروا نفس الشيء. يعني
28: آخر مرة جيت على نوال واللي قبله كانت بيباك، بس إنه بحس إنه إيه كل فترة عم بيجي عم بيكونوا أغلى.
19: لكن هل هي مجرد انطباعات؟ نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري توني رامي أكد للأم تي في أن كلفة المطاعم ارتفعت بنحو 40 إلى 50% نتيجة الاستيراد والطاقة والتشغيل، لافتا إلى أن نحو 80 من المشتريات مستوردة، ما يعني أن القطاع يتأثر مباشرة بالتضخم الخارجي. كما لفت إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الخضار إضافة إلى الحرب وأزمة المحروقات زاد الضغط على القطاع، مشيرا إلى أن الزيادات في لبنان بقيت بحدود 30% في وقت قد تصل فيه في أسواق مثل دبي وبعض الدول الأوروبية إلى نحو 50%. لبنان لم يعد رخيصا، نعم، والأكيد أننا أمام قطاع يعيش مرحلة صمود وإدارة أزمة أكثر من كونه في مرحلة ازدهار.
11: تربويا، تحديات متزايدة تواجه التعليم في لبنان من مستوى التحصيل إلى البيئة في وقت دخلنا فيه عصر استخدام الذكاء الاصطناعي. تقرير ماريو دويري.
1: 78% بالقراءة، 69% بالرياضيات و66% بالعلوم. هيدي نسبة تلاميذ لبنان بعمر ال 15 سنة يلي ما وصلوا حتى للحد الأدنى من الكفاءة بحسب نتائج امتحان بيزا 2025، اختبار دولي بيقيس إذا التلميذ قادر يفهم ويحلل ويستخدم يلي تعلمه بالقراءة والرياضيات والعلوم. بالقراءة مثلا بس 22% من تلاميذ لبنان وصلوا للمستوى الأساسي مقابل 69% كمعدل، بالرياضيات 31% مقابل 65، وبالعلوم 34% مقابل 74%، والمتفوقين حوالي 1% فقط بالرياضيات والعلوم وتقريبا صفر بالقراءة.
2: المشكلة الكبيرة كانت بالمستوى المتدني بالمهارات على مستوى القراءة، وهيدا الشيء جاي من علاقة الطلاب بتعلم اللغات. اللي ما بيمتلك لغة كتير صعبة يقدر يطور مهارات كان بالعلوم أو بالرياضيات.
1: الدراسة يلي شملت 7382 تلميذ ب 270 مدرسة لبنانية بتكشف عوامل مرتبطة بهالنتائج.
2: كتير الأزمات اللي قطع فيها لبنان أثرت على مستوى التعليم. طرق التعليم بالصف بعد للأسف منا مبنية على تطوير المهارات، وبيزا هي ما بتقيس معلومات، بتقيس مهارات. الطرق الحديثة بالتعليم للأسف بعد ما عم تتطبق بكل مدارس لبنان، وهذا كمان له علاقة بتدريب الأساتذة.
1: والتشتيت الرقمي حاضر كمان، التلاميذ بلبنان بيقضوا حوالي الساعتين يوميا بالمدرسة على الأجهزة الرقمية للترفيه، تقريبا ضعف معدل الامتحان الدولي. والتلميذ اللي قالوا انه الاجهزة بتشتت الصف سجلوا بالعلوم 47 نقطة اقل من غيرهم. هيدا ارتباط احصائي مش اثبات انه الشاشة هي السبب. اما الذكاء الاصطناعي فصار جزء من طريقة التعلم، 48% من التلميذ بيستخدموه للمساعدة بالدراسة مرة بالاسبوع على الاقل، من دون ما تعتبر الدراسة انه الاي اي بحد ذاته سبب مباشر لتراجع النتائج.
11: إقليميا، مسيرات من العراق تضرب شريان الطاقة السعودي، اختبار لبغداد واتهام لطهران، فمن يملك قرار حصر السلاح العراقي عندما تستهدف السعودية؟ تقرير رانا نمر.
4: الهدف هذه المرة أحد أهم شرايين الطاقة السعودية، خط شرق غرب الممتد لنحو 1200 كيلومتر من بقيق في شرق المملكة إلى ينبع على البحر الأحمر بطاقة قصوى تقارب 7 ملايين برميل يوميا. أهمية الخط ليست في حجمه فقط بل في موقعه على خريطة الصراع، فهو الممر الذي يسمح للسعودية بنقل النفط من الشرق إلى البحر الأحمر متجاوزة مضيق هرمز، وبالتالي يشكل ورقة أمان استراتيجية كلما ارتفع الخطر على الملاحة في الخليج. لكن المسيرات وصلت إلى هذا البديل نفسه. الرياض أعلنت أن عدة مسيرات آتية من العراق استهدفت الخط وأوقعت إصابات وأضرارا، لتقرر وزارة الطاقة إيقافه احترازيا، فيما بدأت الفرق الفنية تأمين المنشآت وفحص الأنابيب ومحطات الضخ وتقييم الأضرار. وهنا تتحول الضربة من حادث أمني سعودي إلى معادلة إقليمية. السعودية أثرت عدم الرد في هذه المرحلة استجابة لطلب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي منح بغداد فرصة للتحرك، لكنها أبقت حقها في اتخاذ ما يلزم لحماية سيادتها ومنشآتها. وفي العراق بدأت إجراءات أمنية وتحقيقات وملاحقة للجهات المسؤولة، وأغلق المنفذ الحدودي مع إيران احترازيا. الزيدي وافق على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن اكتشاف منصات لإطلاق طائرات مسيرة بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران، حيث نقلت رويترز عن مصدرين عسكريين عراقيين أنه تم إغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد اكتشاف مواقع لإطلاق طائرات مسيرة. أتت تلك المستجدات بعد موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم. بغداد إذن بأتت أمام اختبار واضح، هل تستطيع الدولة منع استخدام أراضيها منصة لضرب دول مجاورة، أم يبقى قرار المسيرات خارج قرارها؟
0: إلى ذلك جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول أن إيران تريد توصل الاتفاق ونحن ننتصر بشكل كبير ولا يمكنها الحصول على سلاح نووي وأن الحرب ستنتهي قريبا جدا. من جهته أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده وسلطنة عمان ستوقعان الاثنين على اتفاق بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز، وسيتم إبلاغه لمنظمة البحرية الدولية. في الأثناء نفت البحرين مشاركتها في الاجتماع مشيرة إلى أن المنامة لن تكون طرفا في أي اجتماع يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية. وفي هرمز أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها غيرت مسار نحو 100 سفينة تجارية خلال الأيام الستين الأخيرة. إلى نيودلهي حيث اختتمت قمة بريكس يومها الأول بإعلان مشترك دعا إلى التهدئة في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون الاقتصادي رغم الانقسامات داخل التكتل.
19: اختتم قادة بريكس اليوم الأول من قمتهم في نيودلهي بإقرار إعلان مشترك رغم الانقسامات داخل التكتل بشأن الحرب في الشرق الأوسط والتجارة والنظام الدولي. دعا إعلان نيودلهي إلى أقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط معربا عن قلق عميق إزاء تصاعد النزاعات في المنطقة ومشددا على ضرورة حل الخلافات عبر الحوار والتشاور والدبلوماسية. كما انتقد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية والعقوبات الأحادية التي تعرقل التجارة الدولية وتزيد الضغوط على الاقتصادات الناشئة. وشكل التعاون الاقتصادي محوراً أساسياً في القمة ودعا مسؤولو المالية في دول البريكس إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما بحثت الدول الأعضاء تسريع المدفوعات العابرة للحدود وتوسيع استخدام العملات الوطنية. في أبرز لقاءات القمة عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية في أول زيارة للرئيس الصيني إلى الهند منذ 7 سنوات. وأكد شي ضرورة النظر إلى العلاقات بين البلدين من منظور استراتيجي وطويل الأمد داعيا إلى التنمية المشتركة وإدارة الخلافات، فيما شدد مودي على أهمية مواصلة التعاون بين الجانبين. كما شهدت القمة أيضاً لقاءً لافتاً بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد. وشدد الجانبان على دعم جهود خفض التوتر والتهدئة وتعزيز الاستقرار الإقليمي في وقت كانت الخلافات بشأن حرب الخليج قد اختبرت قدرة البريكس على التوصل إلى موقف مشترك.
0: بعد الإعلان الهجرة إلى القارة العجوز
11: والحديد أداة للرسم

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم من جديد. أوروبيا، رغم تراجع محاولات العبور غير النظامي إلى القارة العجوز، لا يزال ملف الهجرة يفرض نفسه اقتصاديا وديموغرافيا وسياسيا، ويعيد رسم النقاش حول الهوية والاندماج ومستقبل المجتمعات الأوروبية. تقرير ماريو دويره.
1: نحو 75 ألف حالة عبور غير نظامية رصدتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل خلال أول 8 أشهر من 2026، بتراجع 35% خلال سنة نتيجة تشديد الرقابة والتعاون مع دول الانطلاق والعبور. هالأرقام جزء صغير من الصورة، فتقريبا واحد من كل 10 من سكان الاتحاد الأوروبي ولد خارج الاتحاد، والخطورة بالهجرة غير النظامية، إذ بظل غياب رقم دقيق للعدد الفعلي، رصد سنة 2025 وحدها حوالي 720 ألف شخص بوضع إقامة غير نظامية، والكلفة البشرية بتبلش قبل الوصول، فأكثر من 2200 شخص ماتوا أو فقدوا بال 2026 على طرق الهجرة نحو أوروبا، منهم أكثر من 1800 بالمتوسط، وبعد الوصول التأثير اقتصادي وديموغرافي وسياسي واجتماعي. اقتصاديا، واحد من كل 10 عمال بمنطقة اليورو مهاجر، وخلال آخر 4 سنوات شكلوا أكثر من نص نمو القوة العاملة. ديموغرافيا، أوروبا عم بتشيخ، وأكثر من واحد من كل 5 أشخاص عمره فوق 65 سنة، والخصوبة بمعدل حوالي 1.34 طفل لكل امرأة، ومن 2012 الوفيات أكثر من الولادات. يعني الحاجة للمهاجرين عم تكبر، ومع تحديات الاندماج والتماسك الاجتماعي. وبالمقابل أكثر من نص الأوروبيين عندهم نظرة سلبية للهجرة، وهالشي عم بغير السياسة. بفرنسا مثلا، التجمع الوطني تصدر الانتخابات الأوروبية عام 2024 بأكثر من 31%، ومارين لوبان اليوم عم تتصدر استطلاعات الرأي الرئاسية لعام 2027 ب 34 إلى 36%. بإيطاليا، اليمين بقيادة جورجيا ميلوني بالسلطة وأخوة إيطاليا تصدر الانتخابات الأوروبية بحوالي 29%، وبعده الأول بالاستطلاعات مع التشديد على اللجوء والترحيل. وبألمانيا، حزب الأفدي المناهض للهجرة حصل أيضا على حوالي 44% بالانتخابات. واجتماعيا، الهجرة عم بتزيد الحديث حول الهوية والاندماج، وعم ترتبط بالنقاش عن الجريمة، السكن والخدمات.
2: بالعودة إلى الأمن المحلي، وقع إشكال في منطقة برج أبي حيدر في بيروت على خلفية خلافات سابقة، تخلله إطلاق نار أسفر عن مقتل مواطنين وإصابة آخر بجروح خطيرة بحسب قيادة الجيش. وحضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت 2 من مطلقي النار، كما اتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة، فيما تواصل المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
0: في المواقف، توجهت النائب ستريدا جعجع خلال تمثيلها رئيس حزب القوات سمير جعجع في عشاء فوج المدفعية سابقا في القوات إلى مقاتلي الحزب السابقين بالقول: أنتم أول من حمل السلاح حين تخلت الدولة عن مسؤوليتها، وأول من تخلى عنه حين عادت الدولة عقبال غيرنا. مضيفة: أنتم نخبة من المجتمع، تركتم كل شيء للدفاع عن الوطن، وبرز منكم وزراء ونواب أساسيون من التكتل النيابي، وحملتم القضية في عقولكم وقلوبكم كما بقية الرفاق وكما فعل رئيس الحزب سمير جعجع. ومازال
2: الداعم مجموعة CMA CGM والمستفيد الجامعة الأمريكية في بيروت وشباب لبنان من أجل تطوير مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي ليتبوأوا أهم المراكز في الشركات. التفاصيل مع زينة باسيل شمعون.
3: مبلغ 10 ملايين دولار لدعم القطاع التعليمي الجامعي هذه المرة مختلف، لأنه يتعلق بالذكاء الاصطناعي. هذا ما توقف عنده حضور من الأكاديميين والطلاب بالجامعة الأمريكية ببيروت حين تحدث رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة بحفل توقيع إنشاء معهد يركز على الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات وربط الأبحاث بحاجات الصناعة وسوق العمل.
4: And criticizing or trying to regulate AI is not the way forward. I believe that we need to learn first what can we do with AI and then eventually take action.
3: الجامعة الأمريكية ببيروت لا تقل أهمية عن أهم الجامعات بالعالم، ودعم طلابها وخريجيها كان له حصة خلال إعلان الشراكة. فطلب سعادة تقديم 3 سيار ذاتية للعمل بمجال التحليل الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي ضمن مجموعته.
5: Artificial Intelligence and Insights Institute at AUB conceived not as one more department within AUB, but as a bridge across this university's faculties.
4: I think that we have great universities in Lebanon, and we have a great generation of young people who can do many things. If we can invest in AI at AUB to educate them to become eventually the future head of startups, why not?
3: تطوير وتوسيع الجامعة الأمريكية ببيروت بحضورها على مستوى الذكاء الاصطناعي ينسجم مع استراتيجية المجموعة بالابتكار وتطوير الكفاءات.
6: بيفرجوا إيمانهم والمصداقية تبعيتهم بمشروع اللي مش بس بيزيد المعرفة والفهم بالذكاء الاصطناعي، بس بيزيد فرص شباب لبنان انه يعيشوا حياة كريمة ببلادهم.
7: عم نخلق مدرسة جديدة بالايوبي، وهذا الشيء بيصير مرة كل 40-50 سنة، وضمن هالمدرسة هذا المعهد بده يكون اكيد مختبر للافكار.
8: هيدي فرصة لنا عن جد نبني نيو تشابتر عندنا بالجامعة، نستخدمها لصالحنا بالاي اي، هو الأساس لبناء الدولة بعدين، وما فينا نضل نحن وراء، العالم كله عم يتقدم.
9: I see a very bright future بهال للسنين لقدام.
3: إن استثمار CMA CGM بكافة المجالات بلبنان ودعم التعليم هدفه جعل مستقبل لبنان مزدهر بطاقاته الشابة.
0: منح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مصرف الإسكان جائزة القيادة الرؤيوية في تطوير التمويل الإسكاني في لبنان، تقديرا لمسيرته المهنية والمصرفية المتميزة وإنجازاته في تطوير التمويل الإسكاني وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليكون المصرف اللبناني الوحيد الذي كرم من قبل الاتحاد، وذلك خلال الحفل السنوي للاتحاد وتوزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي لعام 2026. وأشار رئيس مجلس إدارة المصرف مديره العام أنطوان حبيب إلى أن التكريم يؤكد أن أشقاء لبنان العرب ما زالوا يؤمنون بالوطن وبقدرته على النهوض واستعادة موقعه.
2: نظمت لجنة تجار بعقلين والجوار وبالتعاون مع بلدية بعقلين وجمعية تجار الشوف المعرض التجاري لبعقلين 2026 في مجتمع الشوف السياحي. المعرض الذي انطلقت فاعلياته مساء الجمعة يستمر 3 أيام، ويشارك فيه عدد كبير من المؤسسات والشركات لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها أمام الزوار. ويهدف المعرض إلى دعم الحركة الاقتصادية وتنشيط القطاع التجاري في المنطقة.
10: كل فئات المجتمع التجارية والمصنعين والمستهلكين ليقدروا يلتقوا بمساحة واحدة، يشوفوا كل شيء فيه جديد، يلحقوا تكنولوجي، يشوفوا التطور اللي عم بيصير كلهم بمساحة واحدة بمعرض واحد بعاصمة الشوف بعقلين.
11: هذا المعرض بنسخته الأولى مبادرة من لجنة تجار بعقلين وجمعية تجار الشوف لإحياء التجارة والمؤسسات التجارية بالمنطقة ومن برات المنطقة كمان، في إقبال كتير كبير عليه.
0: في باع كفرة انطلق مهرجان التفاح الذي تنظمه رعاية البلدة بالتعاون مع البلدية وسط حضور أبناء قضاء بشري ومختلف المناطق الشمالية، ويستمر المهرجان على مدى يومي السبت والأحد، ويتضمن معرضا للمنتجات الزراعية والمحلية وجولات في بساتين البلدة تتيح للزوار تجربة قطف التفاح، إلى جانب ندوات توعوية حول أهمية زراعته وتطوير الإنتاج المحلي، فضلا عن نشاطات ترفيهية للأطفال. ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على موسم التفاح ودعم المزارعين.
2: الرسم، النحت والفنون اليدوية شغف يعيش معه منذ الصغر. جاد نصور مهندس معماري وجد في الحديد أداة للرسم بعيدا من الورقة والقلم، نتعرف إليه في هذا التقرير لكارين نيكولا.
12: أنا بنقي حديد ينطعش بسهولة، وعلى الأغلب تقريبا بيكون 2 ميلي سمكو حسب. في قصص مضطر البس فيها كفوف، في قصص بدها دقه شوي فبلا كفوف بقدر استحكم اكثر. هلا عم نعمل العيون تبع السكولبتشر. هيدا الحديد نوعه ربيطة. من انا وصغير عندي شغف انه انحت وشكل وارسم واخترع قصص فنيه، لحتى وصلت للحديد يلي لقيت فيه هو شيء بيشبه الرسم بس بالفراغ. أنا اسمي جاد نصور، مهندس معماري وفنان تشكيلي، ربيت بعائلة فنية. بشكل عام في كتير عالم بيستعملوا الحديد كماتيريال، طبعا كل شخص في عنده الهويه البصريه تبعه، وكل شخص عنده الستايل اللي بحب يستعمله والماتيريال اللي بحب يجمعه مع الحديد. القطع الفنيه اللي بعملها اغلبها بتبلش بسكتش، بعمل رسمه بالايد على الدفتر ومن بعدها ببلش الحق هالرسمه بالحديد. انا صار لي تقريبا فوق العشر سنين بشتغل بالحديد، وعلى طول في قصص جديده بتعلمها، في قصص جديده بكتشفها. الاشخاص بالنسبه لي هي مبسطه كثير، واغلب الاوقات ما في لها جندر، فكل شخص فيه يفهمها هو كيف بيشوف. أنا بالنسبة لي هي مثل الأم يلي حاملة فوقها العيلة. القطع الفنية كل واحدة في وراها قصة، وبحب كثير لما الأشخاص بيشوفوا هالتماثيل وبيعطون معاني كل شخص حسب هو تجاربه بهالحياة وشو بتعني له.
2: بعد الإعلان حصان شارد
0: وأجمل السهرات الغنائية.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71 716 888

0: أهلا بكم من جديد، والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: اللبناني وين ما راح بياخد معه أجواء لبنان والحماس والعفوية. مجموعة سواح لبنانية صادفوا عرس بمدينة مونوبولي بإيطاليا، فقرروا يشاركوا العرسان الفرحة وبلشوا يزقفوا ويزفوا العروس على الطريقة اللبنانية. المشهد العفوي انتشر بسرعة على السوشيال ميديا.

0: حصان شارد قلب شوارع القاهرة لمشهد غير متوقع. تم تصويره عم يركض بين سيارات وسبب إرباك بحركة السير، وكل المارقين استغربوا المشهد، بس بالنهاية تمت السيطرة عليه من دون تسجيل أي أضرار، والفيديو انتشر بسرعة على قد ما المشهد كان غريب. حوالي 4000 طير غطوا سما كنيسة بأمريكا قبل غروب الشمس. الطيور بلشت تلف بأعداد ضخمة حول قبة الكنيسة قبل ما تفوت تباعا بالمدخنة مطرح ما بتبيت، ومعروف أن الطيور بتتجمع بهالطريقة بموسم الهجرة وبتستخدم المداخن كمكان للراحة. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها stay connected.
1: وإلى أخبار الرياضة،
2: البداية مع خبر محزن لعشاق كرة السلة اللبنانية عموما ولجمهور الهومنتمن خصوصا، بعد ما أصبح رئيس لجنة كرة السلة بالنادي الأرمني جي مانوكيان خارج النادي على خلفية مشاكل داخلية. وبعد ما تواصلنا معه فضل مانوكيان عدم كشف الأسباب بالوقت الحالي، مكتفيا بتأكيد خروجه من النادي. ويعد مانوكيان من أبرز الأسماء المرتبطة بكرة السلة بالهومنتمن خلال السنوات الأخيرة، الأمر يلي بيجعل رحيله خبر محزن لجمهور النادي الكبير، وبيطرح بالوقت نفسه علامات استفهام حول مستقبل الفريق خصوصا مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد. وصل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات FIA محمد بن سليم إلى بيروت بدعوة من رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة بيلي كرم لمواكبة رالي لبنان الدولي 48. وكان باستقباله كرم ورئيس لجنة الراليات بالاتحاد الدولي عماد لحود ومدير مكتبه جاكس أيم. وأعرب بن سليم عن سعادته بالعودة إلى لبنان بعد 15 سنة، مستذكرا إحرازه لقب رالي لبنان 4 مرات، ومؤكدا دعمه للرياضة الميكانيكية والنادي اللبناني للسيارات والسياحة. ومن المقرر أنه يزور بن سليم قصر بعبدة التنان للقاء رئيس الجمهورية جوزيفون. تتجدد المنافسة بين إيرينا سابالينكا وإلينا ريباكينا بنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بمواجهة ما بتقتصر على صراع اللقب، بعد ما ضمنت ريباكينا انتزاع صدارة التصنيف العالمي، وتأهلت سابالينكا إلى النهائي للمرة الرابعة تواليا، فيما قلبت ريباكينا تأخرها أمام كوكوغوف إلى فوز لتبلغ النهائي للمرة الأولى. وبغض النظر عن نتيجة المباراة، رح تصير ريباكينا أول لاعبة من كازاخستان بتتصدر التصنيف العالمي بعد ما قدرت تنهي 99 أسبوع لسابالينكا بالقمة. وعم تسعى سابالينكا إلى لقبها الثالث تواليا بنيويورك والخامس بالبطولات الكبرى، فيما بتدخل ريباكينا النهائي بعد موسم لافت حققت خلاله 62 انتصار منذ أمريكا المفتوحة الماضية. ورح تكون هالمواجهة 18 بيناتهم مع تفوق سابالينكا ب10 انتصارات مقابل 7. هيدي كانت نشرتنا الرياضية، عودة لعندكم.
3: شكرا. والآن إلى الفقرة الفنية.
4: من المسرح للشاشة الكبيرة، ليسا خطفت الأنظار بوصولها لتورونتو انترناشنال فيلم فيستيفال لحضور العرض العالمي الأول لفيلم الوثائقي Always لليسا. والفيلم بيرافق ليسا بمرحلة مفصلية من مسيرتها وبيوثق سنة من حياتها بعيداً عن نشاط بلاك بينك كفرقة بين الموسيقى والتمثيل ومشاريعها الفردية.

0: الليلة مع واحدة من أجمل السهرات الغنائية اللي أحياها النجم وائل كفوري الساعة 9:30 على أم تي في وون تي في. إلى أحوال الطقس،
1: أجواء صيفية بتبقى مرفقتنا خلال الأيام يلي جايين. الحرارة بتبقى فوق معدلاتها لمثل هالوقت من السنة، وموجة غبرة بطريقة لعنا، فيلي بيعانوا من أي حساسية خلوا عينكم على النشرة الجوية تتعرفوا أي متى بتوصل. الهواء جنوبي غربي سرعته 15 كيلومتر بالساعة ورطوبة 70%. جولي على معدلات الحرارة الأحد بالنهار عم تسجل 31 درجة برماش، 27 بتعنايل، 31 درجة بسرعين. بالليل بتوطى الحرارة وبتسجل 22 درجة بصيدا، 22 بالباروك كمان، 17 بفيترون و16 درجة ببشري. على الساحل موج البحر تحت النص متر، وما تنسوا تحطوا سان سكرين إذا بدكم تتعرضوا لفترة طويلة لأشعة الشمس. أما على الجبال فالرطوبة 50% وبنشوف خطيطة على المرتفعات خلال ساعات الليل. إذا أيام الأحد التنين والثلاثة الأجواء بتكون غائمة جزئيا إلى قليلة الغيوم، والحرارة 31 درجة بالنهار و23 درجة بالليل. يوم الأربعاء ما بتتغير كتير الأجواء، بس بتوصل على أجواءنا موجة غبرة، أما الحرارة فبتبقى مستقرة. هيدا كان كل شيء، تصبحوا على خير.
2: شكراً. هذه النشرة انتهت، بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحاتنا الإلكترونية وعبر mtv.com.lb وعبر MFM.
0: إلى اللقاء، وطبعاً رالف يلقاكم في نشرة منتصف الليل. زميلنا ماجد. ماجد إذن.
2: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
4: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
6: لا بلشي على... بنور حجار.
5: ليه؟
6: ببيع
5: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
6: حتى القدير تميز عار،
5: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
1: مساء الخير. لا يمكن فصل التطورات المتسارعة في العالم والشرق الأوسط عن بعضها البعض مع وصول الحوثيين المدعومين أو من وصول الحوثيين المدعومين من إيران إلى مشارف باب المندب، إلى استهداف خط شرق غرب في السعودية، إلى قمة بريكس حيث برزت المباحثات الإيرانية الإماراتية اليوم، إلى الاجتماع الخليجي الإيراني الاثنين، وصولا إلى القمة الأمريكية الصينية أواخر أيلول في واشنطن، ومنها إلى الانتخابات التشريعية الأمريكية المقررة في 23 المقبل، وهي تحصل تحت ضغط أسعار الطاقة وارتداداتها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجمهوريين. على كل هذه الجبهات عنوان الاشتباك، من يمسك بالاقتصاد العالمي ومن من العملاقين الأمريكي والصيني قادر على خنق الآخر أكثر، ليس فقط عبر إغلاق المضائق وطرق إمدادات الطاقة، إنما كذلك ضرب البدائل عنها. في هذا الصراع اشتد الضغط على المملكة العربية السعودية، هذا في وقت يتواجه الإيرانيون ودول الخليج الاثنين في سلطنة عمان، حيث يبحث مستقبل مضيق هرمز بغياب البحرين التي أعلنت مقاطعتها المباحثات. هذا هو حجم الصراع، وهو إما يتوجه صوب مواجهة أوسع وإما صوب حل تفرضه نقاط تحول ميدانية قد يشكل اليمن وتطوراته جزءا منها. وفي كلتا الحالتين يبدو أن الملف اللبناني يتراجع أمام ضخامة الأحداث التي يتخللها انتخابات تشريعية إسرائيلية مقررة في 27 من تشرين الأول، تراجع لم يمنع الدولة ممثلة برئيسها جوزيف عون من التقدم صوب النبطية لتثبيت وجودها هناك حتى ولو من دون ضمانات إسرائيلية.
2: الجديد. مساء الخير. زوروني كل سنة مرة، أم أن الدولة غادرت منطقة المراقبة عن بعد لتمسك الجنوب من المنتصف؟ إلى النبطية عاصمة جبل عامل وآخر حواضره الصامدة بعد احتلال كبريات مدنه كبنت جبيل والخيام، حضرت الدولة من رأس هرمها وقيادة جيشها وأذرعها الأمنية، وعليها الأمان بترتيبات سهلت الطريق نحو الوصول إلى المدينة، ففتحت قلبها لزوارها وتنفست الصعداء من رئة دولتها، وشرعت أبوابها للوافدين على وعد ما تركناك يا نبطية، أو أي بلدة لم يزل فيها مواطنون على أمل تحرير البلدات المحتلة والتمركز فيها بحسب الوعد الذي قطعه قائد الجيش أدولف هيكل للأهالي الذين تجمعوا لاستقبال الوفد وحملوه، كما لرئيس الجمهورية جوزيف عون، أوجاعهم وهمومهم وتمنياتهم بأن يكونوا في عين الدولة وألا تتخلى عنهم وتمدهم بإمكانات الصمود والبقاء والدفاع عنهم. الزيارة وإن كانت مفاجئة فإن أهميتها لم تقتصر على الشكل، بل حملت رسائل متعددة الاتجاهات، أقربها لاحتضان أهل النبطية بعد سماع ندائها وتعزيز وجود الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية فيها، وتاليا للإسرائيلي المرابط عند تخوم المدينة بأن الأرض قضية لا يمكن أن تتخلى الدولة عنها، وأبعد منها إلى روما بعدم وجود مفاوضات جديدة مع إسرائيل والتعهد بثوابت الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين والإعمار بحسب ما أعلن رئيس الجمهورية. انتهت الزيارة الخاطفة بتسجيل حضور ممثل عن حركة أمل وتغيب حزب الله، ليتسع المشهد من إعادة ربط خط الجنوب بالدولة وعدم وجود مفاوضات جديدة مع إسرائيل، نحو ما أعلنه مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن الجولة التالية من المحادثات ستعقد في روما الشهر المقبل. وكشف المسؤول الأمريكي عن لقاء سيجمع سفيري البلدين الأسبوع المقبل لبحث التطورات وتنفيذ الإطار الثلاثي كآلية وحيدة وفعالة لاستعادة سيادة لبنان وأمن إسرائيل، ختم المسؤول الأمريكي، لتؤكد مصادر سياسية لبنانية الجديد أن الاجتماع الثنائي على مستوى السفيرين لن يخرج بنتائج ملموسة، إنما يأتي في إطار الجهود الأمريكية لاستمرار العمل باتفاق الإطار والأهم منه التحضير لجولة تشرين. وقبل الوصول إلى روما تحولت الدفة نحو نيودلهي، حيث نال لبنان نصيبا من اهتمام دول مجموعة البريكس، فحضر ببيان القمة الختامية الذي دعا إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان وأدان الانتهاكات لوقف إطلاق النار كما للسيادة اللبنانية. والمجموعة بكامل أعضائها جمعتها مصيبة ما يجري في المنطقة، إن كان في المضائق أم على ضفاف البحور، فأكدت التزامها بالحل السلمي للنزاعات الدولية من خلال الحوار والتشاور والدبلوماسية، وضرورة الانخراط في جهود منع النزاعات بما يشمل أسبابها الجذرية. ودقت جرس الإنذار من أن الحرب في الشرق الأوسط لا تخدم المصالح المشتركة لدول البريكس، وأهمها المشترك في الحفاظ على التدفق السلس للتجارة العالمية وسلاسل التوريد والطاقة. وقد أضيفت إليها اليوم أزمة باب المندب وسيطرة الحوثيين عليه، ليشكل مع مضيق هرمز كماشة على ممرات الملاحة البحرية. ومن إيرلندا والزيارة التي قام بها الرئيس دونالد ترامب على وقع تظاهرة حاشدة اعتراضا على وجوده في البلاد، علق ترامب على ما يحدث عند بوابة البحر الأحمر بأن الحوثيين طلبوا منه عدم التدخل ليسحب من دفاتره القديمة النووي الإيراني ويلوح به مجددا بعدما عجز عن تحقيق أهداف الحرب، ويضرب موعدا لنهايتها بعد الانتخابات النصفية كخطوة للهروب إلى الأمام وتأمين الحاصل الجمهوري.
0: MTV.
3: الدولة إلى جانب الجنوبيين ولن تتركهم أبدا، إنها الرسالة الأساسية والجوهرية التي حملها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في زيارة صباحية مفاجئة إلى النبطية وزوطر الغربية. فبين إصرار إسرائيل على الاستمرار في اعتداءاتها وتفجيراتها واستهدافاتها، وبين إصرار حزب الله على مواصلة معاركه الحاصرة والمدمرة، الدولة والدولة فقط هي الحل. وقد أكد رئيس عون بمواقفه الجنوبية أن الناس تعبت من الحروب، وأنه حان وقت عودة الجنوب إلى الدولة بعد اغتراب استمر منذ العام 1969 على الأقل. ولأن توجه رئيس الجمهورية مضاد لتوجه حزب الله، فقد كان من الطبيعي ألا يكون أي من نواب الحزب في استقبال الرئيس، فيما لوحظ وجود عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب ناصر جابر، كما أن مناصري حزب الله ومؤيديه هاجموا الزيارة بعنف على منصات التواصل الاجتماعي. فالحزب يريد دويلته في الجنوب ولا يريد الدولة، ولو أن دويلته لا تأتي إلا بالموت والدمار والنكبات للبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا. في الأثناء تأجيل مفاوضات روما 3 أضحى ثابتا، وذلك لتضارب المواعيد والتواريخ إسرائيليا ولبنانيا وأمريكيا. وفق معلومات مراسلنا في واشنطن، فأن التوجه حاليا هو لعقد الجولة الثالثة من مفاوضات روما اعتبارا من الخامس من تشرين الأول. لكن هل سيستعاض عن تأجيل المفاوضات باجتماع ينعقد بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، وذلك لمتابعة تنفيذ صيغة الإطار التي تعتبر الصيغة الوحيدة لتحقيق أمرين: تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة وضمان أمن إسرائيل؟ إقليميا، جماعة الحوثي تواصل ضغطها للسيطرة على منطقة باب المندب، وذلك في محاولة لفرض معادلة استراتيجية جديدة ولإعادة رسم توازنات القوى في غرب اليمن. لكن التطور الأخطر تمثل في استهداف مسيرات خط أنابيب النفط في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية، ما يؤشر إلى تصعيد إيراني خطير، وخصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حمل طهران مسؤولية الهجوم.
0: المنار.
4: أهلا بكم. قبل شمس النبطي وقهوة صباحها المغلية في هذه الأيام على نار الاعتداءات الصهيونية، حضر رئيس الجمهورية في زيارة تضامن واطمئنان على المدينة وحاجيات أهلها الذين كانوا يحتاجون لمعرفة قدومه أولا ليقوموا بواجبهم تجاه الزائر الكبير وفق عادات وأعراف الضيافة الجنوبية. لكن الرئيس على ما يبدو أراد الاستفادة من فترة استراحة المدافع والطائرات الصهيونية أو من الإذن المحدود الذي سمحت به الميكانيزم، فنفذ زيارة خاطفة إلى النبطي وزوطر الغربية واجتمع مع مرافقيه وقادة الأجهزة الأمنية ورئيس البلدية وغادر المنطقة تاركا بين ركامها ومدافن أطفالها وعودا من مخلفات اتفاق إطاره ومشاريعه التفاوضية. هي الزيارة التي ينتظرها الجنوب من الرئيس وكل أدواته السلطوية ليرحبوا به رئيسا للجمهورية بكامل قواه الوطنية والرئاسية، لا زائرا على أنقاض وطن يتلاشى أمام عجز سلطته المكابرة والغائبة عن أي تحرك أو مبادرة أو إحساس بالمسؤولية. معكم وإلى جانبكم وندعم صمودكم، قال الرئيس مستعينا بكل عبارات المجاملة اللبنانية، وكان ليقبلها أهل الجنوب لو أتيح لهم مشاهدته ليشرحوا له عن معالم المدينة ومنطقتها وأطهر جبالها المجبولة بالكرامة وعزيمة الرجال الرجال، وليسلكوا معه الطرق التي تعبدت بجثامين ودماء المقاومين وأهلهم الذين بذلوا ما يملكون دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة والسيادة الوطنية. لكن الرئيس لا يحتمل على ما يبدو شمس الجنوب، فأنهى الزيارة سريعا فيما تكفلت القذائف والتفجيرات الصهيونية بإنهاء وعودها. انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار ثوابت وطنية تلتزم الدولة العمل على تنفيذها وهدف واحد للجميع لا أحد يختلف بشأنه، كما قال الرئيس جوزيف عون. لكن الاختلاف كيف سنحقق كل هذه الأهداف باتفاق الإطار ومناطقه التجريبية المغمسة بدماء المئات من اللبنانيين أم عبر استمرار المفاوضات مع عدو يؤكد كل يوم أنه لن ينسحب وسيبقى يعمل وفق مصالحه الانتخابية ونواياه العدوانية. وأكد الرئيس من النبطية ألا جولة مفاوضات قريبا وقبل أن يبيعها للجنوبيين كخيار تضامني من سلطته، ردت عليه مصادر أمريكية بأن لقاء سيعقد في واشنطن بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات. في تطورات المنطقة عاد الهدهد اليمني بنبأه اليقين بأن أهل الحكمة والإيمان ماضون بتحرير أرضهم وفك الحصار عن شعبهم، فاتحين أبواباً لو يفهمها الحلف الأمريكي من باب المندب إلى جزره الاستراتيجية. أما خير ما يعبر عن صعوبة المأزق الاستراتيجي لهذا الحلف فهو الرئيس الأمريكي الذي قال في معرض تبريره لعدم مناصرته السعودية إن الحوثيين لا يريدون القتال ضدنا، وما يريده الإيرانيون في هرمز فسيثبته اتفاقهم مع عمان حول ممرات المضيق والذي ستشهد عليه الدول الخليجية التي ستلتقي الاثنين مع الإيرانيين في مسقط، ما لم تسقط الأيادي المشبوهة التي استهدفت أنابيب النفط السعودية لاتهام العراق لقاء التشاور الإيراني الخليجي.
1: المنطقة على فوهة بركان والمشهد الإقليمي مفتوح على كل الاحتمالات من التصعيد العسكري إلى التسويات المفاجئة، فيما لبنان أمام مرحلة شديدة الخطورة لا مكان فيها للرهانات الخاطئة أو الحسابات الضيقة. فالجنوب لا يزال عالقا في مثلث قاتل احتلال إسرائيلي يتمادى في اعتداءاته، سلاح خارج التوافق الوطني يعرقل استعادة سيادة الدولة، وسلطة فاشلة تثبت كل يوم أكثر من يوم عجزها عن حماية الأرض وصون كرامة اللبنانيين. وفي خضم هذا الانهيار يتواصل التخبط الرسمي حيال الجولة المقبلة من المفاوضات مع إسرائيل، مواقف متناقضة وتسريبات متضاربة وغياب كامل للرؤية والشفافية، وكأن ملفا سياديا بهذا الحجم يدار بالارتجال وتبادل الأدوار لا بقرار وطني واضح يحفظ حقوق لبنان. لكن ساعة الحساب تقترب معنويا على الأقل، فالأسبوع المقبل تمثل الحكومة أمام جلسة مساءلة نيابية عن رسوبها المدوي في كل الملفات والعناوين، من السيادة والأمن إلى الاقتصاد والكهرباء وحقوق الناس، جلسة يؤمل ألا تتحول إلى مسرح جديد للخطابات بل إلى محاكمة سياسية جدية من المعارضة لا من أركان الحكومة لسلطة أخفقت في الحكم وفشلت حتى في الاعتراف بالفشل.
0: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
5: الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
6: غريبة غريبة غريبة غريبة.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير من صوت كل لبنان، وموجز للأخبار. في التطورات، جنوبا استهدفت غارة محيط منطقة علي الطاهر في قضاء النبطي، وأفيد عن غارات استهدفت المنصوري ووادي زبقين وأطراف حريص، كما أفيد عن غارة في محيط ميس الجبل شقرة. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة الواقعة بين حداثة وحريص، وسجل قصف مدفعي أيضا لمحيط بلدتي عيت الجبل وبيت يحون في قضاء بنت جبيل. الطيران الحربي استهدف أيضا أطراف كفر تبنيت لجهة طريق الخردلة علي الطاهر. ونفذ الجيش الإسرائيلي مساء تفجيرات ضخمة في بلدة القنطرة في قضاء مرج عيون وبلدة المنصور في صور. تزامنا سجل تحليق للطيران الحربي في أجواء عدد من مناطق الجنوب والبقاع. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الخبر الذي تم التداول به في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن العثور على نفق في أرض زراعية مجاورة لأحد المنازل في طريق مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطي لا صحة له، والنفق المزعوم عبارة عن حفرة لا يتجاوز عمقها المتر الواحد. بعد إشكال برج أبي حيدر في بيروت، أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أن الإشكال وقع نتيجة خلافات سابقة، وتخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة. وتابع بيان الجيش: على الفور حضرت وحدة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وأوقفت اثنين من مطلقي النار، واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين. انتهى بيان قيادة الجيش. وإثر الإشكال، نعت منسقية بيروت في تيار المستقبل في بيان مسؤول التيار في منطقة برج أبو حيدر أبو جمال سعدو الذي قضى في الإشكال الغادر، ودعت أبناء المنطقة وبيروت إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية وعدم الانجرار إلى أي ردود فعل من شأنها زيادة التوتر وتهديد استقرار مدينتنا. وطالبت منسقية بيروت في تيار المستقبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بسوق المتورطين إلى العدالة، أيا كانت الجهة التي تقف خلفهم أو توفر لهم الحماية. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية نفت من جهتها أي علاقة لها بالإشكال، داعية إلى عدم تداول المعلومات غير الدقيقة إثارة للبلبلة، وأكدت حرصها على صون العلاقات الأخوية بين أهل المنطقة. من أخبارنا العامة، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز أن سفناً تعبر حالياً مضيق هرمز بعد إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة لتسهيل حركة الملاحة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في بيان أننا غيرنا مسار 100 سفينة تجارية خلال 60 يوماً منذ استئناف الحصار على إيران.
2: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. عثرت السلطات العراقية على منصات لإطلاق المسيرات قرب الحدود مع إيران بحسب ما أفاد مصدران أمنيان عراقيان وكالة فرانس بريس. وجاء الإعلان عقب الهجوم بالطيران المسير الذي استهدف خط أنابيب في السعودية، والذي قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية. هذا وأعلن المتحدث باسم الحوثيين أن الطيران السعودي شن 129 غارة على اليمن خلال 48 ساعة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات لن تمر من دون عقاب. في المقابل أكد رئيس الوزراء اليمني أن التصعيد الحوثي واسع وخطير ويتجاوز اليمن ويرتبط بأجندة إيرانية. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستعرض في اجتماع الدول المطلة على الخليج نتائج مفاوضاتها مع سلطنة عمان بشأن مسارات عبور هرمز. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول إيراني قوله أن طهران تسعى لفرض رسوم على السفن العابرة لهرمز، أما مسقط فترفض. وقال المسؤول الإيراني لرويترز: لا نتوقع توقيع اتفاق بشأن المضيق خلال الاجتماع. ويأتي ذلك فيما من المقرر عقد اجتماع وزاري إقليمي يضم إيران يوم الاثنين في سلطنة عمان بهدف تحديد مسارات شحن تجاري آمنة ومؤقتة عبر مضيق هرمز. وإلى هنا ونأتي إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحله في الذاكره، ويسرني استضيف هذه الحلقه البروفيسور فلاديمير سوردين. تبدا الملف ثم نبدا الحوار.
1: يعتبر الدكتور في الفيزياء والرياضيات بجامعة موسكو الرسمية فلاديمير سوردين من أشهر العلماء في مجال تبسيط علم الفلك في روسيا، ويعد الدكتور سوردين من أبرز الباحثين في المعهد الفلكي الحكومي والذي يحمل اسم عالم الفلك الروسي الشهير بافل شترنبرغ. فلاديمير سوردين عضو في الاتحاد الفلكي الدولي وفي المجلس العلمي الفلكي التابع لأكاديمية العلوم الروسية. صدر له أكثر من 100 مقالة علمية تخصصية بلغات مختلفة، كما ألف وحرر عشرات الكتب العلمية والمبسطة في مجال الفلك والفيزياء الفلكية، ومن بين هذه الكتب موسوعة الكون من الألف إلى الياء، والجانب المظلم من الكون، ومفهوم الفضاء الخارجي من الكوارك إلى الكوازار. وقد دعانا فلاديمير سوردين لإجراء الحوار إلى أقدم مرصد يتبع لجامعة موسكو الحكومية لنتحدث عن كتابه الشهير بعنوان استكشاف الكواكب البعيدة.
0: دكتور مرحبا،
2: مرحبا بك.
0: يسرني جدا حضوركم معنا، انتظرنا هذا اللقاء مدة طويلة وتهيأت وحضرت له بعناية فائقة، فاطلعت على العديد من مقابلاتك وقرأت كتبك. أود أن نبدأ حديثنا بهذا الكتاب الرائع الذي صدر تحت إشرافك وبتحريرك، وعنوانه علم الفلك في القرن الحادي والعشرين. إذن في الفصل المخصص للبحث عن حضارات خارج كوكب الأرض، يقول عالم الفلك السوفيتي الشهير ليف جيندلس ما يلي: هل من المحتمل أن الحياة لم تظهر والعقل لم يتطور إلا حول نجمة واحدة من بين عدد لا يحصى من النجوم؟ حول نجمة لا تتميز بشيء عن سواها؟ أي حول شمسنا الواقع على أطراف مجرة واحدة من بين 100 مليار مجرة؟ إذ من المعروف أن كوننا كله متكيف على نحو مدهش لوجود الحياة. وإذا كانت المنظومة الشمسية هي منزل البشرية، فالأرض ليست سوى شقة واحدة من شقق هذا المنزل. وإذا مضينا قدما بهذه المقارنة، يمكننا القول إن مجرتنا أشبه بمدينة نجوم عملاقة تحتوي المليارات من منازل كهذه. أما المنطقة المرئية من الكون، أي الكون المرصود، فيشبه جزيرة نجوم هائلة فيها عشرات المليارات من مدن النجوم. البشرية مثل الوليد الذي لتوه بدأ أولى خطواته في الحياة، لقد تكيفنا نحن البشر مع شقتنا، مع كوكبنا، وبدأنا نقوم بأولى خطواتنا خارج حدوده، ونتطلع نحو كواكب أخرى من المجموعة الشمسية. أما جزيرة النجوم الهائلة كلها، فيمكننا أن نرصدها من نافذة شقتنا بواسطة التلسكوبات. وإذ نعاين عالم النجوم العملاق، نطرح على أنفسنا السؤال المحير: أمن المعقول يا ترى أن كل المدينة خارج منزلنا ميتة؟ أمن المعقول أن كل الجزيرة بمدنها هذه ميتة أيضا؟ أحقا أننا نحن البشر نعيش في مدينة من مدن هذه الجزيرة لوحدنا؟ أيعقل أن منزلا واحدا مسكون فقط من منازل هذه المدينة؟ وكل ما تبقى فراغ قاس عديم الرحمة؟ من المشكوك فيه أن يكون الأمر كذلك. على أي حال، ثمة ما يبرر الافتراض أن في الكون وفي مجرتنا توجد فضلاً عنا كائنات عاقلة، مخلوقات ذكية أخرى. وإذا كان الأمر كذلك، فيبرز السؤال: ألا يمكن التواصل معها بشكل من الأشكال؟ نهاية الاقتباس. طبعاً استمتعت كثيراً بهذا المقطع، ربما لأنه كتب بأسلوب شعري جميل.
2: أوافقك الرأي.
0: على أي حال، متى ظهرت عند البشرية لأول مرة الوسائط التقنية التي تتيح لها أن ترسل بشكل من الأشكال إشارة إلى الفضاء القصي أملاً في تلقي جواب ما؟
2: يبدو لنا اليوم أن ذلك كان في زمن بعيد. في القرن 19 ظهرت عند البشرية أفكار عن إمكانية الاتصال بسكان المريخ تحديداً. آنذاك أجريت بالتلسكوبات عمليات رصد لكوكب المريخ، وبدأ لعلماء الفلك أن على سطحه قنوات مستقيمة لها منشأ اصطناعي، وصارت القنوات المستقيمة تسمى قنوات المريخ. هذا ما ألهب حماس الجميع، فإذا كانت هناك قنوات فهذا يعني أن طرفاً ما يحفرها، وإذا كان هناك من يحفرها يجب الاتصال به. آنذاك لم يكن الراديو قد اخترع، لذا ارتؤي في البداية أن توجه رسالة للمريخ بالإشارات الضوئية، ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ الليزر أيضاً لم يكن قد اخترع، وكذلك الكشافات القوية. هنا اقترح عالم الفلك والرياضيات الألماني كارل جاوس ما يلي: في روسيا، في سيبيريا، ما وراء الأورال، هناك غابات هائلة، لنقطع هناك الأشجار بحيث تشبه المساحة المفرغة أشكالاً هندسية من نظرية فيثاغورس، ثم نزرع هذه المساحة بالقمح، وعلى خلفية الغابة الخضراء سيرى سكان المريخ الرسوم الصفراء الكبيرة وسيدركون فوراً أن الطبيعة لم تنشئ شيئاً كهذا، وسيدهشون لظنهم أن على هذا الكوكب يعيش علماء رياضيات، أو على الأقل هناك كائنات عاقلة تعلمت شيئاً ما. هذه الفكرة كانت صعبة التحقيق ولم ينفذها أحد. الفكرة التالية كانت أقل ضرراً للبيئة، فقد فطن العلماء للصحراء الكبرى في شمال إفريقيا واقترحوا أن تشق فيها قنوات وتملأ ماء، ثم يسكب نفط على سطح الماء وتضرم فيه النار ليلاً. عندها ستظهر على الكرة الأرضية ليلاً رسمة ساطعة على شكل من أشكال نظرية فيثاغورس أيضاً. كان ذلك مجرد فكرة من أفكار.
0: هذا في القرن التاسع عشر.
2: نعم، أما في أوائل القرن العشرين مع اختراع الراديو تغير كل شيء طبعاً. ظهر أوائل هواة الراديو، وكان بينهم نيكولا تسلا الذي غدا مهندس راديو حقيقياً ومغرماً بكل ما يتعلق بالكون. فمثلاً كان يؤكد أنه يتلقى إشارات من الفضاء. بعد الحرب العالمية الثانية أواخر خمسينات القرن الماضي تطورت هندسة الراديو إلى درجة ظهرت معها أجهزة إرسال قوية جداً وأجهزة استقبال في غاية الحساسية. وفي المحصلة أقدم اثنان من علماء الفيزياء، هما جوزيبي كوكوني وفيليب موريسون، بعد انتقالهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية أقدما على نشر مقالة قصيرة تتلخص فكرتها بما يلي: باتت البشرية قادرة على الاتصال مع كائنات عاقلة تعيش في منظومة نجمة أخرى، شرط أن يكون لدى تلك الكائنات معدات تقنية كالتي على كوكبنا. الخلاصة: يجب التواصل مع هذه الكائنات. أثارت هذه الفكرة ضجة كبيرة بين المختصين في علم الفلك الراديوي. جد هؤلاء في البحث عن إشارات من كواكب أخرى، وكان فرانك دريك أول من ولف أجهزته لاستقبال إشارات من الفضاء، ثم تلاه آخرون في أمريكا غالبا. وحتى الآن لا زال هذا الاتجاه يتطور بشكل جيد. مثلا بنى الصينيون في الآونة الأخيرة أضخم تلسكوب راديوي في العالم، وتابع العلماء البحث عن إشارات من حضارات خارج كوكبنا، غير أن ما ينوف على 60 عاماً من البحث لم تسفر عن نتيجة إيجابية.
0: على فكرة، عندما استمعت إلى محاضراتك عن هذا الموضوع برز عندي سؤال لم أجد جواباً عنه. يبدو لي من المهم أن نوضح هذا الأمر للمشاهدين. مثلاً لو أرسلنا إشارة من الأرض، فبعد كم من الزمن ستصل مثلاً إلى النجم الأقرب إلينا، إلى بروكسيما سنتاوري مثلاً، وبعد كم من الوقت ستصل إلى النجوم الأبعد؟
2: للأسف يستغرق طويلاً.
0: وبعد كم من الزمن سنتلقى الجواب؟ يعني قد يكون من السذاجة انتظار جواب في القرن الحادي والعشرين مثلاً.
2: لا سذاجة في ذلك. قبل 20 عاماً كان من السذاجة افتراض وجود كواكب أخرى خارج مجموعتنا الشمسية. ورداً على سؤالك كم من الزمن لتستغرق الإشارة في الطريق، أقول الإشارة حتى تبلغ النجم الأقرب إلينا بروكسيما سنتاوري عليها أن تقطع مسافة 4 سنوات ضوئية، وللعودة عليها أن تقطع 4 سنوات ضوئية أخرى، أي علينا أن ننتظر الجواب حوالي 8 سنوات. ولكن لنعود إلى موضوع الكواكب البعيدة. اليوم بات من البديهي والمعروف أن كل نجمة تقريباً لها نظام كوكبي. في منظومة ألفا سنتاوري مثلاً يوجد نجمان كبيران يشبهان الشمس، وهناك أيضاً توجد مجموعة كواكب.
0: ولكن قد تكون الحضارات العاقلة أبعد من ذلك بكثير، فيتعين انتظار الجواب مدة أطول.
2: وهذا ما يؤكد لنا أن الحياة والحياة العاقلة الذكية خصوصاً ظاهرة في غاية الندرة.
0: ولكن هناك يعني مسألة أخرى. استضفنا في حلقات سابقة علماء أحياء وعلماء إحاثة بارزين، وتناولنا وإياهم موضوع المستحثات الدقيقة وأصل الحياة، وتناولنا نظرية التبذر الشامل والتخلق التلقائي. يعني استنتجت أن عملية ظهور الحياة صعبة ومعقدة جدا، وربما كان من المحتمل أن تظهر هذه التعقيدات في كواكب أخرى أيضا، صحيح؟
2: طبعا.
0: أي لا بد من توافق ظروف كثيرة جدا هنا.
2: حتى عندما ظهرت الحياة على الأرض اقتضى الأمر قرابة 4 مليارات سنة لكي يظهر كائن عاقل مخلوق ذكي، الإنسان، وكان من المحتمل ألا يظهر. توجد على الأرض ملايين الأنواع من الكائنات الحية، والعديد منها ذكي بما فيه الكفاية كالكلاب والقردة والقطط وغيرها، بينما الإنسان هو الوحيد العاقل بمعنى الكلمة، وكان يمكن بكل بساطة أن يهلك في المرحلة المبكرة من تطور البشرية.
0: طيب، منذ أن أخذت البشرية ترسل أولى الإشارات إلى الفضاء بواسطة أجهزة المرصد الأمريكي أريسيبو في بورتوريكو أو المرصد السوفيتي في إفباتوريا في القرم، كم مرة تضاعفت مسافة إرسال الإشارة؟ وإلى أي مدى تصل الإشارة في الفضاء اليوم؟
2: أرسلت أول إشارة قوية من الأرض إلى الفضاء في عام 1974، قبل نصف قرن تقريبا. تعدت كثيرا الآن لمسافة 50 سنة ضوئية عنا. هذه مسافة كبيرة، وإذا نظرنا من ناحية الشمس نجد على هذا المحور بضع عشرات الآلاف من النجوم التي ربما توجد حولها كواكب. حسناً، إنها مسافة بعيدة. لنأخذ كمثال 25 سنة ضوئية. ضمن هذه المسافة يمكن نظرياً انتظار جواب. هناك أيضاً توجد بضعة آلاف من النجوم مع كواكبها، ولكن لا جواب. أعتقد أن المسألة تكمن فيما يلي: ربما الراديو طريقة مؤقتة جداً للاتصال بين الكائنات العاقلة المخلوقات الذكية. مثلاً جدتي لم تكن تعرف ما هي تقنية الراديو، بينما أنا أستخدم الموبايل. بهذه السرعة قطعت هندسة الراديو جميع مراحل التطور. إنها ربما ثانية واحدة بمقاييس عمر الأرض، ولكن يا ترى هل هناك اليوم من يستمع إلى مذياع عادي يستقبل موجات الراديو اللاسلكية؟ لا، نحن نتلقى الإشارات عبر الإنترنت بواسطة الألياف البصرية. هذه الإشارات لا تنتشر بواسطة موجات الراديو، ما يعني أن لا أحد يسمعنا في الفضاء. إن الإشارات الراديوية الوحيدة المسموعة من الأرض اليوم هي إشارات الرادارات العسكرية، وهذه قوية جدا وموجهة كشعاع دقيق ضيق في اتجاه واحد، وهي تسبر الفضاء حول الأرض بهدف حماية هذه القارة أو تلك. هذه الإشارات تحديدا يمكن أن يسمعها إخوتنا في العقل البعيدون، ولكن هذه الإشارات لا تحمل أي معلومات. إنها شبيهة بطلقة راديو، طلقة لاسلكية. وبالمناسبة نحن نتلقى أحيانا مثل هذه الإشارات من الفضاء، ولكنها مجهولة المصدر.
0: أي لا يكفي الاتصال مع كائنات ذكية مفترضة في الكون بالوسائل المتاحة، بل عليها أن تكون في نفس المرحلة من التطور التي نمر بها نحن، صحيح؟
2: نعم صحيح.
0: أي قد تكون أشبه بمحاولة الاتصال اليوم بكابينة هاتف قديمة في الشارع.
2: يدير قرص الهاتف.
0: طبعا لن يرد عليك أحد.
2: طبعا، وكذلك يمكن الصراخ والتلويح بشعلة، هكذا كان البشر يتواصلون سابقا.
0: طيب، ما رأيك بمعادلة عدد الحضارات العاقلة المحتملة في الكون المعروفة بمعادلة
2: فرانسيس دريك؟
0: نعم، معادلة دريك. وثمت كذلك مفارقة فيرمي الشهيرة التي يقول فيها أن جميع الحسابات الرياضية تدل على أننا لا يمكن أن نكون الحضارة الوحيدة العاقلة في الكون. ما رأيك؟
2: إنريكو فيرمي طرح فكرته أواخر 50ات القرن الماضي، عندما كانت وتيرة التطور التقني على كوكبنا مرتفعة جدا. فخلال بضعة عقود فقط اخترع البشر الراديو والسيارة والقنبلة الذرية والكثير غير ذلك. بدأ لفيرمي أن هذه الوتيرة ستبقى في المستقبل أيضا، وبنى حساباته انطلاقا من وتائر التطور هذه، فتوصل إلى أننا سنحلق إلى كل أنحاء منظومتنا الشمسية خلال 100 عام، وستكون الصواريخ هائلة القوة. هذا يعني أن الإنسان خلال 300 عام سيغزو مجرته. فيرمي كان يعتقد لو أن حضارة ما ظهرت قبلنا على كوكب آخر، لنفترض قبلنا ببضعة آلاف من السنين، لكانت تقنياتها على قدر كاف من القوة ليصلوا إلينا ويتواصلوا معنا، ولكنهم لا يأتون، إذن لا وجود لمثل هذه الحضارات. هذه حجة قوية، ولكن هناك اليوم كما أتذكر 63 دحضا لمفارقة فيرمي.
0: أوردت مثالا جيدا عن السرعة التي وصل إليه الإنسان حتى تحليق غاغارين وبعدها توقف.
2: نعم، وضعت جدولا من هذا القبيل.
0: أي أنها ليست دالة تصاعدية.
2: فعلا، يوري غاغارين حلق إلى الفضاء على صاروخ سرعته 8 كيلومترات في الثانية. الأمريكيون حلقوا إلى القمر بسرعة 11 كيلومترا في الثانية. مر على ذلك أكثر من نصف قرن ولم يتعلم الإنسان التحليق بسرعة أكبر. فيرمي لم يكن مصيبا، بمعنى أن الحضارات في مراحل ما تتطور بسرعة ثم تحل مرحلة طويلة من الجمود، إذا جاز التعبير. نحن الآن في هذه المرحلة، في الجمود. هناك أيضا حالات أخرى تدحض مقولة فيرمي. مثلا، إن الحضارات الأخرى تعرف بوجودنا وتراقبنا، لكنها لسبب أو لآخر لا تريد التواصل معنا. قد تنظر إلينا وتفكر بهذا الشكل: هذه حضارة همجية لا تشبع من القتل والدمار، ولا داعي للتواصل معها.
0: طيب، لنتقدم قليلا زمنيا لننتقل إلى مرحلة ما بعد غزو الفضاء. طبعا الإنسان لم ييأس أبدا وبعد أن غزت البشرية الفضاء بدأت تطلق أجهزة إلى كواكب مختلفة، وطبعا صارت مهمتها التالية البحث عن حياة على تلك الكواكب باستخدام الأجهزة الآلية. إذن برأيك، هل البحث عن أي نوع من أنواع الحياة في حدود مجموعتنا الشمسية على الأقل قد يعطي نتائج ما إيجابية؟
2: النتائج حتى الآن صفر، ولكن لنقل هناك أمل بوجود حياة على المريخ والزهرة. كل منا يعرف أن سطح كوكب الأرض مثلا أكثر حرارة بكثير مما في طبقة ستراتوسفير، الغلاف الجوي الطبقي حيث تحلق الطائرات. كذلك الأمر على كوكب الزهرة، هناك في طبقة الغلاف الجوي على ارتفاع 50 إلى 60 كيلومترا تقريبا هناك ظروف مناسبة جدا للحياة، أي أن الضغط طبيعي وأن درجة الحرارة طبيعية. مؤخرا لاحظ علماء الفلك في هذه الطبقة جزيئا يظهر نتيجة تنفس كائنات حية دقيقة، ميكروبات. هذا الجزيء يسمى فوسفين، ولكن هذا ليس اكتشاف حياة بعد، هذا إشارة إلى أن كوكب الزهرة قد تكون عليه كائنات حية، ويبدو أنها صغيرة جدا وموجودة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي. أما على المريخ فكثير من الكائنات الأرضية الدقيقة يمكن أن تتكيف للحياة هناك، كما يمكن للإنسان أن يعيش هناك أيضا، إنما للحقيقة لا على السطح بل تحت السطح. فعلى السطح هناك إشعاع قوي، بينما الوضع تحت السطح طبيعي، يمكن أن يعيش الإنسان فيما يشبه منشآت سكنية مجهزة تحت سطح المريخ. فبين حين وآخر يظهر غاز الميثان في الغلاف الجوي لهذا الكوكب. الميثان غاز طبيعي واسع الانتشار على الكرة الأرضية، إلا أنه لا يمكن أن يدوم لمدة طويلة في الغلاف الجوي للمريخ. الغلاف الجوي هناك متخلخل شفاف، وأشعة الشمس فوق البنفسجية تدمر الميثان بسرعة. بالتالي فإن الميثان إذا كان موجوداً على المريخ فهذا يعني أن هناك مصادر تفرزه باستمرار، والمصدر الوحيد الذي يمكننا أن نتصوره هو الميكروبات. الميكروبات يفترض أن تعيش تحت التربة حيث الظروف ملائمة لها، ولكن كيف يمكن العثور عليها واستخراجها من هناك؟ يجب بشكل ما أن نحفر في تربة المريخ، ولكن حتى الآن لسنا قادرين على ذلك. الآن جاهزة للتحليق إلى المريخ لهذا الغرض مركبة فضائية جديدة من إنتاج مشترك بين شركة روسكوسموس الروسية ووكالة الفضاء الأوروبية. المركبة جاهزة ولكن حتى الآن لم تنطلق.
0: طبعا هذا بسبب الظروف السياسية الراهنة،
2: بسبب الخلافات السياسية.
0: أمل أن تنفرج الأمور وتنطلق،
2: وأنا أيضا أنتظر جدا هذا التحليق. كل شيء جاهز، لكن أوروبا حتى الآن لا تريد أن تستمر في التعاون. يوما ما ستسوى الأمور وستنطلق المركبة.
0: أجريت مقابلة مثيرة للاهتمام مع الأكاديمي أليكسي روزنوف، فحدثنا عن الكوندريتات الكربونية، وهي نيازك غالبا ما يعثر فيها على مركبات عضوية، أحماض أمينية. ونيزك مورتشسون مثال على ذلك، استم العثور فيه على أشياء كثيرة مثيرة للاهتمام.
2: المستحثات المتحجرة.
0: نعم. إلى أي مدى هذه المستحثات تعد دليلاً على أن النيازك كان يمكن أن تأتي بالحياة إلى الأرض من مكان آخر؟ تتحدث عن انزياح النطاق الصالح للحياة من مركز منظومتنا باتجاه المريخ، فالشمس تتسع
2: وقوتها تتزايد، وهي ترفع حرارة الكواكب القريبة منها وتجعل حياة الكائنات الحية عليها مستحيلة.
0: ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد عثر على جسم على الأرض وتم البرهان على أنه من المريخ،
2: كان ذلك نيزكاً،
0: نيزك من المريخ، وفيه أيضاً عثر على ما يشبه كائنات دقيقة متحجرة،
2: شيء كهذا،
0: نعم، شبيهة بالميكروبات. هل هذا ممكن؟ يعني التبذر الشامل إذا أخذنا بالحسبان انزياح النطاق الصالح للحياة عن الشمس،
2: بعيدا عن الشمس،
0: نعم، باتجاه المريخ،
2: صحيح،
0: فقد تنتقل الحياة مستقبلا إلى المريخ، وربما كانت قبلها قد انتقلت إلى الأرض مع النيازك، فظهرت وتطورت من الأحماض الأمينية الأولية عندما أصبحت الظروف على الأرض ملائمة.
2: النطاق الصالح للحياة مفهوم افتراضي ونسبي، فمثلا توجد حياة على الأرض، أما على القمر على مقربة منا لا توجد حياة ولا يمكن أن توجد، لأن القمر صغير وليس له غلاف جوي ويستحيل هناك التنفس إلى آخره. القصة نفسها مع المريخ، نطاق الحياة اليوم يقترب منه، فيبدو وكأن الجو هناك سيكون أكثر حرارة شيئا فشيئا وسيسيل الماء، لكن المريخ لن يتسنى له حتى ذلك الحين أن يحتفظ بمجاله الجوي، وبدون مجال جوي حتى لو وجد الماء سيتبخر فورا. إذن هناك ثغرة زمنية ضيقة جدا يفترض أن يصادفها الكوكب حتى يكون بالإمكان أن تظهر وتتطور عليه حياة. يفترض بالكوكب أن يكون له غلاف جوي غني بما فيه الكفاية، بينما يفترض بالشمس أن تسخنه بحيث تظهر ظروف ملائمة للحياة. لذا تحديدا فإن الحظوظ بالعثور على حياة في منظومات كوكبية أخرى، وقد اكتشفنا منها الكثير، هي حظوظ ضئيلة جدا. اكتشفنا حتى الآن 5400 كوكب قرب نجوم أخرى. يبدو هذا وكأنه عدد هائل من الكواكب المهيئة لتنوع الحياة، ولكن لا، فمعظمها غير صالح للحياة.
0: ولكن بعضها تشبه الأرض جدا.
2: بضعة كواكب فقط، ولكن هذا ظاهريا. ليس بودي أن أحبط مستمعين ومشاهدين، ومع ذلك سأقول إن رسوم الكواكب الشبيهة بالأرض التي تشاهدونها في الإنترنت هي من خيال الرسامين. أما نحن علماء الفلك فنعرف شيئاً ما عن الكواكب، ولكن قليلاً. أقصى ما يمكن معرفته هو حجم الكوكب وكتلته. على قاعدة هذه المعطيات يمكننا الافتراض أن الكوكب له كتلة معينة وحجم معين، وقد يكون له غلاف جوي، ولكن لن نرى أبداً جغرافية الكوكب وقاراته والغيوم في غلافه الجوي، لأن كل هذا بعيد جداً، والتلسكوبات الحديثة ليست قادرة على تقريب الصورة إلينا بالقدر المطلوب. يجب التحليق إلى هناك، التحليق مباشرة إلى المنظومة الكوكبية. ولدى العلماء فعلاً مشاريع من هذا القبيل. هل هذا يفاجئك؟
0: أعرف جيداً عما تتحدث. ذكرت في محاضراتك مشروع قام بتطويره أحد زملائك السابقين،
2: يوري ميلر.
0: نعم، من معهد الفيزياء التابع لأكاديمية العلوم.
2: نعم،
0: الذي يقترح تصميم جهاز فضائي صغير الحجم جداً.
2: إنه مشروع مدهش، جميل جداً.
0: حبذا لو قدمت بعض التفاصيل لو سمحت.
2: يوري ميلر خريج كلية الفيزياء في جامعة موسكو، حيث درست أنا وعملت أيضاً. أستطيع القول إن ميلر زميلي، لكنه في الواقع أذكى مني، لأنه أصبح ملياردياً، يعيش الآن في كاليفورنيا حيث يعمل ويدير مشاريعه في البزنس، ومع ذلك هو فيزيائي وعالم حقيقي، ولذلك يخصص جزءا من أمواله لتنفيذ مختلف المشاريع التكنولوجية. أسس جائزة مرموقة للعلماء، جائزة ميلنر، ولديه مشروع في مجال البحث عن حضارات خارج الأرض بواسطة مقربات راديوية، وقد خصص لهذا المشروع 100 مليون دولار. مؤخرا خصص أيضا 100 مليون دولار أخرى لتطوير أجهزة فضائية مصغرة جدا. فلماذا مصغرة؟ لأننا نريد أن تحلق هذه الأجهزة لتصل إلى أقرب النجوم في غضون زمن معقول، ونحن أصحاء على قيد الحياة نستطيع أن نعرف نتائج هذه التحليقات. هذا يتطلب أن يحلق الجهاز بسرعة قريبة من سرعة الضوء، فهذه سرعة هائلة لا يمكن لمركبة كبيرة، لسيما إن كان على متنها إنسان، لا يمكن أن تصل سرعتها إلى هذا المستوى. أما مسبار صغير بهذه المواصفات يمكن صنعه.
0: طبعا في إطار تقنيات النانو.
2: تقنيات النانو تتيح لنا القيام بذلك، ولكن ما السبيل إلى إطلاقه نحو الفضاء؟ الصاروخ مثلا بطيء جدا في التحليق. ميلنر اقترح الطريقة التالية: يربط مسبار صغير بقطعة غير كبيرة من طبقة ورق عاكس رقيقة جدا كالشراع. المسبار بحجم 3 سنتيمترات ونصف، والشراع من الورق العاكس بحجم أكبر قليلا. فإذا وجهنا على الشراع شعاع ليزر قويا، فإن شريط الشراع سيعكس الضوء وسيسحب وراءه هذا المسبار الصغير بسرعة كبيرة، ويزيد سرعته حتى الدرجة المطلوبة.
0: ولكن ما السبيل للمحافظة على السرعة؟
2: السرعة لن تتغير،
0: لن تتضاءل.
2: هذا هو حال الفضاء، تبقى محلقا إلا إذا اصطدمت بشيء، سيصير المسبار هباء.
0: وهناك الكثير من المخلفات الفضائية.
2: نعم، توجد مخلفات، ولكن سيتم صنع الكثير من هذه المسبارات حتى تنطلق إلى أماكن مختلفة من مجرتنا. أما المشكلة فتكمن في السؤال التالي: مما يمكن صنع هذا الشراع العاكس؟ يكمن الأمر بأنه سيسلط عليه ليزر قوي جدا، فإذا لم يعكس النسيج الضوء الليزري بالكامل، وإذا امتص ولو جزءا بسيطا جدا منه، فسترتفع حرارته وينصهر، حتى الآن لم تحل هذه المشكلة، لكن البشر يشتغلون على الأمر.
0: وكم يحتاج الأمر؟ 10 سنوات، 20 سنة؟
2: نعم، أصبحنا نعرف كيف نقوم بذلك، ولكن التكنولوجيا حتى الآن ليست متطورة بالقدر الكافي.
0: ولكن حسب توقعاتك، يعني سيكون ذلك خلال 10 سنوات، 20 سنة؟
2: أنا لم أعد شابا، وأتمنى أن يحدث ذلك وأنا حي، لكن ميلنر أيضا لم يعد شابا، وهو يعمل ويقدم المال لهذا المشروع، يقدم مئات الملايين من الدولارات. أعتقد أن المعنيين يعملون بشكل جيد وحثيث بما فيه الكفاية، وسيصنعون ما يسمى بشريط ورق قياس التداخل، يشبه الذي يستعمل في غطاء عدسات آلات التصوير الضوئي، فهي لا تعكس الضوء أبدا. الآن يتم العمل على صنع مثل هذه التقنية على هذه الأشرعة الرقيقة. آمل أن يكون ذلك قريبا.
0: بروفيسور، شكرا لك، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم. سررت جدا بهذا الحوار.
2: وأنا أيضا.
0: مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا هذا اليوم. تابعونا الأسبوع القادم حلقات جديدة. في أمان الله.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في كلام يوصل. بعد 12 سنة من الانتظار، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اليوم مبني على مواصفات ومعايير ومراعاة التوزيع الطائفي ولا دور للأحزاب. ماذا عن إقفال مدارس رسمية ودمجها؟ وهل يدفع القطاع التربوي ثمن العشوائية في القرارات؟ كيف تنظر الوزارة إلى مدارس حزب الله وما يلقنونه للمتعلمين؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
3: أنا لبنان تلقف
4: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جنان جوان ووسام قنواتي.

0: عناوين النشرة: جولة التفاوض بين لبنان وإسرائيل إلى تشرين الأول واجتماع بين السفيرين الأسبوع المقبل. على وقع الانتشار العسكري في النبطية، الرئيس عون يزور المدينة ويؤكد ألا مفاوضات مع الإسرائيليين حاليا. إسرائيل تحذر سكان الشمال مجددا من سماع صوت التفجيرات هذه الليلة. التوتر يعم عددا من أحياء بيروت بعد مقتل مسؤول في تيار المستقبل في برج أبو حيدر. قبيل جلسة المساءلة، حزب الله والتيار الوطني الحر يتوعدان الحكومة. ختم التحقيق الأولي في خلية النظام السوري وحزب الله.
1: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: يوما بعد يوم يتفاقم المأزق جنوبا مع العد العكسي للانتخابات الإسرائيلية، وغدات زلزال الأنفاق في علي الطاهر تتوالى التفجيرات الضخمة في عدد كبير من القرى الجنوبية وأبرزها المنصور في صور. وعلى جري العادة مساء أبلغ الجيش الإسرائيلي سكان المستوطنات عن إمكان سماع أصوات انفجارات هذه الليلة، لأنه سيشن خلالها سلسلة هجمات في جنوب لبنان. هذا وأتت زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون النبطي اليوم على وقع الغارات والتفجيرات، حيث أكد من هناك ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن، وهو ما أورده موقع أكسيوس موضحا أن جولة المفاوضات التي كانت مرتقبة في روما أرجئت إلى تشرين الأول، وستستبدل باجتماع الأسبوع المقبل بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في العاصمة الأمريكية. وفي أجندة الأسبوع المقبل الحافلة أيضا الاجتماع التمهيدي في باريس لمؤتمر دعم الجيش يومي الأربعاء والخميس بعد جلسة نيابية الثلاثاء والأربعاء لمساءلة الحكومة، والتي من المرتقب أن تكون جدلية وشعبوية بامتياز في ضوء تصريحات مسؤولي حزب الله والتيار الوطني الحر. ويأتي ذلك على وقع مناقشة الموازنة التي تواجه مطبات نقابية متعددة. أما البداية فمن زيارة الرئيس عون الجنوب. إذن في زيارة مفاجئة وتهدف إلى طمأنة الجنوبيين، جال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل في النبطي وقضائها، فتفقد السرايا الحكومية حيث التقى المحافظة والقادة الأمنيين ورئيس تجمع البلديات، وانتقل إلى مستشفى نبيه بري الحكومي حيث حيا صمود الطواقم الطبية والتمريضية بالرغم من كل الظروف. ومن هناك انتقل إلى زوطر الغربية متفقدا وحدات الجيش، وزار كنيسة دير سيدة البشارة حيث عاين المواقع المحتلة في زوطر الشرقية. وخلال الجولة التي رافقه فيها أيضا نائب حركة أمل ناصر جابر في غياب أي ممثل عن حزب الله، أعلن رئيس الجمهورية ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي. وأكد عون أن صمود أبناء الجنوب عموما والنبطي خصوصا هو أكبر وسام على صدرنا، وإذ أمل أن يختم جرح الجنوب مرة لكل المرات، فإنه شدد على أنه من حق ابن الجنوب أن يعيش بأمان ويبني منزله، وهو مطمئن أنه لن يهدم ولن يدمر. واستمع الرئيس عون أيضا إلى مطالب الأهالي الذين شددوا على حقهم في الأمن والأمور الحياتية، مؤكدين تمسكهم بالدولة. ومما قاله الرئيس عون:
1: هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية؟
2: هلا ما في شيء، هلا ما في شيء.
3: هدفنا واضح وقلته 100 مرة ورح ضل نكرره: الانسحاب، عودة الأسرة، عودة النازحين أهلنا، وإعادة أعمار جنوب.
0: وفي الشأن التفاوضي أعلن مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما قد أرجئت إلى تشرين الأول بعدما كان مقررا عقدها في أيلول الجاري. وأوضح المسؤول أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث التطورات ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار كبديل عن الجولة الجديدة. ويأتي التأجيل بحسب أكسيوس بسبب الأعياد اليهودية ومؤتمر باريس للتمهيد لدعم الجيش والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتزامنا مع زيارة الرئيس عون الجنوب تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان المستوطنات في شمال إسرائيل بأنه سيشن خلال ساعات هذه الليلة سلسلة هجمات داخل مناطق في جنوب لبنان، مشيرا إلى احتمال سماع أصداء انفجارات في المناطق الشمالية. المزيد من التفاصيل مع حسين معنا.
4: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني ويستمر القصف المدفعي حتى الساعة بشكل متقطع، وقد استهدف اليوم القنطرة والمنصوري ودوحة كفر رمان وعلي الطاهر لجهة النبطي الفوقة. كذلك طال القصف المدفعي بلدة النبطي الفوقة ووادي أسلوكي وأرنون والدبشة. القصف المدفعي ترافق مع حملة تمشيط واسعة طالت وادي الحجير ووادي أسلوكي وحداثة وأطراف عيت الجبل وبيت يحون. أما في مسلسل الإبادة العمرانية والتفجيرات اليومية، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات كان نصيب بلدة المنصوري منها هذا اليوم أكثر من 12 تفجيرا مع إلقاء قنابل متفجرة على المنازل. كما نفذت قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم تفجيرات في بلدات الطيب وحداثة وعيناتة، وخلال ساعات الفجر سجل تفجير لأحد المنتزهات عند مفرق تولين في وادي الحجير. وفي بلدة الخيام ألقت طائرات درون إسرائيلية قنابل فوق عدد من المنازل. إلى ذلك لم يغب الطيران المسير عن الأجواء الجنوبية، وقد حلق على مستوى منخفض جدا لا سيما خلال ساعات الظهر فوق العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. كما سجل طلعات للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: هذا وأفيد منذ قليل عن تفجير كبير في الخيام ما أدى إلى سقوط زجاج عدد كبير من المنازل. وفي بيروت سجل تحليق لمسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية نهارا. وسط هذه الأجواء أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الخبر الذي تم التداول به في مواقع التواصل عن العثور على نفق في أرض زراعية مجاورة لأحد منازل المواطنين على طريق مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطي لا صحة له، والنفق المزعوم عبارة عن حفرة لا يتجاوز عمقها المتر الواحد. هذا واستنكرت بلدية زوطر الشرقية في بيان مساء اليوم الحملات المشبوهة التي تستهدف عددا من أبناء البلدة عبر بعض الصفحات المعروفة الأهداف والتي تسعى لزعزعة السلم الأهلي وإثارة البلبلة. وأكدت أن وحدة الصف والتضامن هما السلاح الأقوى لمواجهة التحديات، داعية الجميع إلى عدم الانجرار وراء الفتنة. بلدية زوطر الغربية أصدرت بدورها بيانا أسفت فيه لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل من اتهامات تمس بأهالي البلدة وربطهم زورا بجهات حزبية معينة، وقالت: نحتفظ بحقنا القانوني في ملاحقة كل من يتعمد نشر الفتنة والإساءة لسمعة البلدة. في المواقف أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو أن منطقة علي الطاهر لا تخضع للقرار 1701 بحسب تفسير حزب الله، مشيرا إلى أن وجود بنية تحتية للحزب في المنطقة أمر آخر. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، لفت برو إلى أن الالتزام بالقرار في جنوبي نهر الليطاني كان واضحا ما حال بحسب قوله دون تمكن الجيش الإسرائيلي من الدخول سريعا، في حين أن الواقع في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني لم يكن مماثلا ما أتاح لإسرائيل التقدم في تلك المناطق. حزب الله وعلى لسان النائب حسين الحاج حسن وجه كذلك رسائل حادة إلى الحكومة والخصوم السياسيين، وحذر من محاولة استضعاف الحزب، معلنا أن الحكومة ستحاسب على خلفية ملفات الاقتصاد والنفط والتعليم والسياسات الداخلية. ويأتي كلام الحاج حسن قبيل جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي الثلاثاء والأربعاء بطلب من عدد من الأطراف أبرزهم التيار الوطني الحر، ووسط ضغوط نقابية على خلفية مناقشة الموازنة.
5: عندكم أمريكا وعندنا إيران، إذا كان نحن هلأ مطولين بالنا يا أخوان لأنه عندنا حسابات، بس ما حدا يفكر حاله بيقدر يستضعفنا، ما حدا يفكر حاله بيقدر يستضعفنا مين من كان. واتقوا غضب الحليمة إذا غضب. نحن بالحكومة بس احنا جلسة المحاسبة القادمة أكيد حنحاسبها ونسألها.
0: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال بدوره من زحلي: استمعوا إلى الأسود نواب التيار كيف سيفتسرسون الحكومة.
6: نحن جماعة الجي على موعد بمجلس النواب، طلبنا بحقنا بالنظام الداخلي بعد 3 جلسات تشريع، طلبنا أنه تنعمل جلسة مساءلة للحكومة، فبدنا نقولكم انطرونا جماعة الجي واسمعونا منيح، لأنه أسود التيار بدهم يفترسوها للحكومة بالمجلس النيابي جماعة الجي. على هالعجز يلي عم تعمله، هودي يلي موجودين بالحكومة بلشوا يستبقونا ويعملوا مزايدة، هن بالحكومة كل واحد منهم سافق بيان هاي الجمعة عم بيسأل الحكومة شو عملت. انت ما تسأل الحكومة شو عملت، نحنا بدنا نسألك جماعة الجي انت شو عملت بالحكومة؟ عبتوا علينا سنين انه قاعدين مع حزب الله بالحكومة، هلأ نحن برا وانتوا قاعدين انتوا وياهم جوا. شو عم تعملوا انتوا وياهم غير عم تتقاسموا السلطة وتوزعوا الحصص؟ انتوا اليوم مسؤولين مثلكم مثلهم عن كل شيء عم بيصيب البلد.
0: قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط: وصلنا إلى أفق مسدود في المفاوضات وإلى عقم الاتصالات أو الوعود. وأضاف: يبقى وضع خطة لمساعدة أهل الجنوب ووضع خطة داخلية للصمود، داعيا إلى الكف عن الأوهام. بعد إشكال برج أبي حيدر، أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أن الإشكال وقع نتيجة خلافات سابقة وتخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة. وتابع البيان: على الفور حضرت وحدة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال وأوقفت 2 من مطلقي النار، واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين. وإثر الإشكال، نعت منسقية بيروت في تيار المستقبل في بيان لها مسؤول التيار في منطقة برج أبو حيدر أبو جمال سعدو الذي قضى في الإشكال الغادر، ودعت أبناء المنطقة وبيروت إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية وعدم الانجرار إلى أي ردود فعل من شأنها زيادة التوتر وتهديد استقرار مدينتنا. وطالبت الأجهزة الأمنية و القضائية المختصة بسوق المتورطين إلى العدالة أيا كانت الجهة التي تقف خلفهم أو توفر لهم الحماية. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية نفت من جهتها أي علاقة لها بالإشكال، داعية إلى عدم تداول المعلومات غير الدقيقة وإثارة البلبلة، مؤكدة حرصها على صون العلاقات الأخوية بين أهل المنطقة. هذا وتردد أن الإشكال وقع بين عدد من الشبان الأكراد وشبان قيل إنهم ينتمون إلى جمعية المشاريع، ما أدى إلى مقتل سعدو، فيما ما يزال نجله يخضع لعملية جراحية حرجة في مستشفى المقاصد حيث انتشر الجيش في محيط المستشفى. كما سجل انتشار للجيش في برج أبي حيدر، و تجمعت أعداد كبيرة من الشبان الأكراد وأيضا في النويري أمام منزل سعدو، سجل انتشار للجيش وسط أجواء من التوتر الشديد. تعليقا على استهداف خط أنابيب النفط في الرياض والمدينة المنورة في السعودية، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الاستهداف يشكل استهدافا سافرا لمقدرات السعودية ولأمنها القومي، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات. كذلك أكدت الخارجية اللبنانية أن استهداف المنشآت الحيوية السعودية يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. قضائيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أمر بختم التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات مع 5 موقوفين من أعضاء الشبكة الأمنية التابعة لعناصر النظام السوري السابق وحزب الله وفي عكار. وقرر القاضي إحالة محاضر التحقيق الأولي مع الموقوفين 5 على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم للادعاء عليهم ومباشرة ملاحقتهم أمام القضاء العسكري. كما أمر القاضي الحاج بتصدير بلاغ بحث وتحر بحق المدعو الحاج علاء بعد تبيان كامل هويته، إذ تبين أنه شخص مرتبط بحزب بالله وكان يدير الشبكة ويشرف على تدريبها. وكلف الحاج شعبة المعلومات إبقاء الهواتف المحمولة العائدة للموقوفين لديها لإجراء مزيد من التحليل، وخصوصا أنها تحتوي على معطيات ترتبط بملفات أمنية أخرى. في ضوء التطورات التي شهدها ملف معالجة النفايات، عقد اتحاد بلديات صيدا الزهران اجتماعا طارئا بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين، وتم التوافق على إعادة فتح معمل معالجة النفايات والبدء باستقبال النفايات اعتبارا من اليوم، وذلك وسط تأكيد الزين أن صرف جزء من المستحقات المالية من وزارة المالية دخل حيز التنفيذ. النائب عبد الرحمن البزري علق قائلا إن الصيدة تدفع ثمن تخاذل الحكومة والبلدية وتقاعس المركز عن واجباته، وأشار إلى أن صحة أهل صيدة وبيئتها ليست للمساومة، وحذر من عدم دفع أي مبلغ للمركز قبل التزامه بعودة العمل وحسن التنفيذ. في حال الطرق، أعلنت قوى الأمن أنها ستنفذ تدابير سير اليوم وغدا في ظهر البيدر والمديرج بسبب تسفيت الطريق، وفي فريا أيضا ستنفذ تدابير اليوم وغدا بسبب مهرجان عيد الصليب مع تحويلات مرورية. وإلى صفحة الأحوال الجوية. طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان، وتستمر الحرارة أعلى من معدلاتها في الداخل وعلى الجبال حتى يوم الخميس، ليتحول الطقس إلى متقلب مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة. الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفع.

وفي ختام لبنان اليوم تذكير بالعناوين: جولة التفاوض بين لبنان وإسرائيل إلى تشرين الأول واجتماع بين السفيرين الأسبوع المقبل. على وقع الانتشار في النبطية، الرئيس عون يزور المدينة ويؤكد أن لا مفاوضات مع الإسرائيليين حالياً. إسرائيل تحذر سكان الشمال مجدداً من سماع صوت التفجيرات هذه الليلة. التوتر يعم عدداً من أحياء بيروت بعد مقتل مسؤول في تيار المستقبل في برج أبي حيدر. قبيل جلسة المساءلة، حزب الله والتيار الوطني الحر يتوعدان الحكومة. ختم التحقيق الأولي في خلية النظام السوري وحزب الله. وإلى هنا ونأتي إلى ختام نشرة لبنان اليوم، قدمناها من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في كلام يوصل. بعد 12 سنة من الانتظار، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اليوم مبني على مواصفات ومعايير ومراعاة التوزيع الطائفي ولا دور للأحزاب. ماذا عن إقفال مدارس رسمية ودمجها؟ وهل يدفع القطاع التربوي ثمن العشوائية في القرارات؟ كيف تنظر الوزارة إلى مدارس حزب الله وما يلقنونه للمتعلمين؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

0: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: مساء الخير، العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. أبلغ الجيش الإسرائيلي سكان المستوطنات في الشمال بأنه سيشن خلال الساعات هذا الليل سلسلة هجمات في جنوب لبنان، مشيرا إلى احتمال سماع أصداء انفجارات. وبعد ساعات من التحذير سجل تفجير ضخم جدا في بلدة الخيام تسبب بتحطم الزجاج في عدد من البلدات المواجهة للبلدة. وقد شن الطيران ليلا أكثر من 17 غارة استهدفت عددا من المناطق الجنوبية، كما تواصل القصف المدفعي على عدد من القرى. واستمر مسلسل التفجيرات، وكان نصيب بلدة المنصور اليوم أكثر من 25 تفجيرا. في حلتة مسقط رأس الطوباوي البطريرك الياس لحويك، ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الشكر على تطويب لحويك. وشارك في المناسبة وزير الدفاع ميشيل منسة والنائبان جبران باسيل وغياث يزبك والنائبان السابقان أنطوان زهرة وسامر سعادي. وركز الراعي في كلمته على أن البلاد تحتاج إلى رجال دولة يملكون وضوح الرؤية، وشدد على صورة لبنان التي يريدها دولة لا دويلات، وطنا لا ساحة. في عكار اندلع حريق في خراج بلدتي رحبي ودير عوزة. من أخبارنا العامة، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق لقناة الجزيرة أن القوات العراقية متأهبة لعدم تكرار الاعتداءات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية. وفي السعودية أفاد الدفاع المدني هذه الليلة عن سقوط مقذوف في محافظة الطوال في منطقة جازان، ما أدى إلى سقوط جريحين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات. أفادت وسائل أعلام رسمية إيرانية مساء أمس السبت بسماع دوي انفجارين قبالة سواحل جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز من دون الإعلان عن تفاصيل إضافية. بحث وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في اتصالين هاتفيين منفصلين مع ناظريه العراقي والتركي التطورات الإقليمية. وقالت الخارجية الإيرانية أن عرقجي ونظيره العراقي أكدا ضرورة استمرار التنسيق بشأن أمن الحدود إلى جانب تبني نهج مسؤول تجاه التطورات الإقليمية والعمل على منع اتساع دائرة التوتر. وأعلنت الخارجية التركية بدورها أن وزير الخارجية هاكان فيدان بحث مع عرقجي الاتصالات المتعلقة بمضيق هرمز والمفاوضات، إضافة إلى الهجمات التي استهدفت السعودية. وإلى هنا ونأتي إلى ختام العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. تصبحون على ألف خير.

تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.